سلام يا سلام يا سلام سمعونا والله ما قيل تأتي بقى

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال، صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: الله، نهار سعيد للجميع.
1: صباح الخير من مدينة الطيرة.
2: أحلى صباح من جبل الكرمل من قرية عسفيا.
3: يسعد صباحكم من بير السبع.
4: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: البستان سفرتكم دائمة. سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية وتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا، أو اتصلوا على 04-820-7177.

0: السبعة في استوديوهات راديو الناس، الخميس 25 من يونيو حزيران، أنتم مع هذا النهار حتى الساعة 9 في ساعتين من أبرز الأخبار والتطورات وإلى العناوين.
1: بعض الهدم في وادي عارة والنقب، مظاهرة حاشدة هذا الصباح في بئر السبع تنديدا بتصاعد سياسة الهدم التي يقودها بنكفير.
0: على الرغم من الإشادة الأمريكية بتقدم المفاوضات مع إيران ولبنان، إسرائيل تؤكد رفضها الانسحاب من جنوب لبنان.
1: ليلة حافلة في الأهداف بالمونديال، البرازيل في ثلاثية أمام اسكتلندا، وأسود الأطلس يسحقون هايتي برباعية.
0: وسعتم صباحا وأهلا وسهلا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في هذا النهار. صباح الخير محمد.
1: صباح الخير سناء، ساعتان مقبلتان من هذا النهار، والبداية كما العادة مع جولة لأبرز الأخبار الواردة من غرفة الأخبار هذا الصباح. إذن نبدأها مع هذه التصريحات، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران تمضي بصورة رائعة، مؤكدا أن بلاده تحقق تقدما كبيرا وأن طهران قدمت تنازلات كبيرة كذلك. وأضاف ترامب أنه على إيران الاستمرار في تنفيذ ما هو مطلوب منها، وإلا فإن الولايات المتحدة ستعود إلى اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستكشف نتائج هذه التطورات.
0: إلى ذلك قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة تتوقع تطبيق مذكرة التفاهم مع إيران خلال 60 يوما، مؤكدا أن المحادثات الفنية بشأن الملف النووي والعقوبات ستستأنف في سويسرا نهاية الشهر. وأضاف أن واشنطن ترفض فرض أي رسوم على الملاحة في مضيق هرمز، محذرا من أن عدم التزام طهران بالاتفاق قد يدفع إلى إعادة

0: فرض العقوبات. يأتي ذلك بعد تصريحات لرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها أن إيران أبلغت واشنطن بأنها لن تفرض رسوما على السفن المارة عبر مضيق هرمز.
1: في المقابل صرح الحرس الثوري الإيراني بأن الإعلان عن مسار ملاحي جديد في مضيق هرمز دون التنسيق مع طهران غير مقبول وخطير. وأكد الحرس الثوري أن العبور الآمن في المضيق يجب أن يتم عبر المسارات التي تحددها إيران. هذا وأضافت ذات الجهة الإيرانية بأن التنسيق مع بحرية الحرس الثوري هو إلزامي لعبور المضيق، وحذرت من اتخاذ إجراءات بحق السفن التي تخالف هذه التعليمات.
0: في ذات السياق قال مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك والتس أن إيران ستستخدم جزءا من أموالها المجمدة التي سيفرج عنها بموجب الاتفاق الأخير مع واشنطن لشراء محاصيل زراعية أمريكية. وأضاف والتس في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية أن الأموال ستودع في حساب خاص، مؤكدا أن رفع العقوبات المفروضة على طهران سيكون مؤقتا.
1: إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال استقباله للأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتا، قال إن الولايات المتحدة لم تتلقى أي دعم أوروبي خلال حربها مع إيران، معربا عن خيبة أمله من مواقف بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا. وأضاف أنه كان ينوي عدم حضور قمة الناتو في أنقرة لكنه عدل عن ذلك في اللحظة الأخيرة. وأضاف ترامب أنه يثمن موقف الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والصيني شي جينغ بينغ لعدم تدخلهما في الملف الإيراني. من جانبه اعتبر مارك روتا أن ما قام به ترامب تجاه إيران كان مهما، مشيرا إلى أن طهران كانت تقترب من امتلاك قدرات نووية.
0: إلى ذلك يصل قائد القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط السنتكوم اليوم إلى البلاد، حيث يعقد لقاءات مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير ووزير الأمن إسرائيل كاتس. وتركز المباحثات على التنسيق الأمني والاستراتيجي بين البلدين والتطورات المرتبطة بإيران، إلى جانب الأوضاع على الحدود الشمالية والتطورات في لبنان.
1: وفي ذات السياق كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن مقترح لإنشاء مناطق تجريبية في جنوب لبنان ضمن المفاوضات الجارية بين إسرائيل ولبنان في واشنطن. وبحسب المقترح يتولى الجيش اللبناني السيطرة الكاملة على مناطق محددة، وذلك لمنع أي نشاط لحزب الله فيها، تمهيدا لتوسيع التجربة إلى مناطق أخرى، بما قد يقلص الحاجة لبقاء الجيش الإسرائيلي في المناطق التي يحتلها في جنوب لبنان.
0: ميدانيا أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو استهدف شخصين في جنوب لبنان بعد رصدهما داخل المنطقة الأمنية في محيط تلة علي الطاهر. وادعى الجيش أن المستهدفين شكلا تهديدا للقوات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الغارة نفذت لإزالة ما وصفته بالتهديد.
1: في غضون ذلك قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر الحكم المحلي بالأمس إن الحكومة أقرت خططا لتطوير الشمال بقيمة 29 مليار شيكل. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل تعمل على إيجاد حلول لمواجهة طائرات المسيرة المفخخة، مؤكدا أن الجيش يواصل عملياته في قطاع غزة ويمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.
0: إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الأمس مقتل رائد أبو القيعان العامل في شركة مقاولات تنفذ أعمالا هندسية لصالح وزارة الأمن الإسرائيلية، وذلك إثر حادث عمل داخل قطاع غزة. وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الحادث وقع خلال نشاط ميداني تنفذه قواته في القطاع دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن ملابسات الحادث أو الظروف التي أدت إلى وقوعه.
1: إلى هذه التطورات الآن، حيث قررت هيئة القضاء في محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تكثيف جلسات النظر في ملفات الفساد المعروفة، طبعا بملفات 4000 وكذلك 2000 اعتبارا من 24 أكتوبر المقبل. طلبت الهيئة من النيابة العامة وهيئة الدفاع الاستعداد لعقد 5 أيام من المداولات أسبوعيا، كما أوصت بإمكانية مواصلة الجلسات خلال العطلة القضائية. يأتي ذلك بعد إنهاء نتنياهو المثول والإدلاء بشهادته، ما أدى كذلك إلى إحالة الجلسات إلى المحكمة المركزية في القدس عوضا عن مدينة تل أبيب.
0: إلى الشؤون المحلية الآن. قتلت الليلة الماضية شابة تبلغ من العمر 19 عاما إثر تعرضها لإطلاق نار في حي الجواريش بمدينة الرملة، وأعلنت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في ملابسات الجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين.
1: اعتقلت الشرطة فتى قاصر يبلغ من العمر أو فتى قاصر دون تحديد عمره من منطقة الشمال، وذلك بشبهة استعمال أسلحة قبل أن يتبين لاحقا أنه كان خارج البلاد في وقت وقوع هذه الأحداث والشبهات المنسوبة إليه. في حديث لراديو الناس استعرض المحامي إياد خليل تفاصيل هذه القضية، وأشار إلى أن الملابسات التي أحاطت بعملية الاعتقال وما كشفته المعطيات اللاحقة كانت خاطئة.
2: الشاب لأنه فتى قاصر حتى ما بتوعى يحكي لهن أنه كان بريت البلاد، وأنا أسأل المحقق بالمحكمة بتضح أنه بيفحصوا الشرطة هذا الأمر وبيبين معهن أنه كان بريت البلاد. بسأله أنا أنتوا مصرين على الطلب اللي مقدمينه مددوا اعتقال هذا تلميذ المدرسة بسبب بلاغ اللي هو واضح أنه بلاغ كاذب من دون ما تتحققوا من هذا البلاغ، وبتفحصوا عندكم على الحاسوب بالبرنامج وبتضح معكم أنه كان بريت البلاد ومع هيك انتوا جايين بطلب. طبعا المحقق شوي بترخبط بتخلبط بالاسئله وبالاجوبه، بالاخر المحكمه بتقرر طبعا اطلاق سراحه، بتكتب بالقرار القاضي انه ما فيش اي دليل ملموس، ما فيش اي دليل صريح، ما فيش، مجرد حدا رفع تلفون للشرطه اعطاكوا خبر بتتحققوش منه بتفحصوهش، دغري بتروحوا بتعتقلوا ولد مدرسه وبتيجوا بدكم كمان خمس ايام تتحققوا وعلى الحاسوب على المحل فحصوا بين انه بريت البلاد.
0: إلى هذه القضية التي تصدرت العناوين بالأمس، أفادت الشرطة بوقوع مواجهات في مدينة عراد بين سكان محليين ومحتجين من الحريدين ضمن احتجاجات على اعتقال ما يسمى إسرائيليا بالمتهربين من الخدمة العسكرية، وأضافت أن قوات من الشرطة وحرس الحدود انتشرت في المكان لإعادة النظام ومنع أعمال العنف عقب تلقي بلاغ عن شجار كبير قرب مجمع سكني في المدينة.
1: إلى هذه التطورات الآن، حيث أعلنت رئيسة فنزويلا ديلسي رودريغيز حالة الطوارئ في البلاد، وذلك عقب زلزال بقوة 7 درجات فرز واحد ضرب سواحل البلاد وعقبته 20 هزة ارتدادية، وشعر سكان كاراكاس بالهزة فيما صدر تحذير من احتمال حدوث تسونامي في جزر قريبة، وسجل زلزال بقوة 6.9 قبالة سواحل اليابان دون تحذيرات من التسونامي.
0: أما في أخبار الرياضة، اختتمت مباريات الجولة الثالثة من الدور المجموعات في كأس العالم، حيث فاز المغرب على هايتي 4-2، وتغلبت البرازيل على اسكتلندا 3-3، كما فازت البوسنة والهرسك على قطر 3-2، وتغلبت سويسرا على كندا 2-1. وفي أبرز مفاجآت الجولة، هزمت جنوب أفريقيا كوريا الجنوبية 2-1 لتتأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخ، فيما حسمت المكسيك صدارة المجموعة الأولى بفوزها على تشيك 3-0.
1: إذن كانت هذه جولة الأخبار الصباحية، نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الأولى من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.
3: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاع في الصين.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني
5: يا حمص يا حمص يا حمص البستان، عالسفرة ما في أشهى في البيت وكل مكان،
6: البستان سفرتكم دايمة.
7: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرط فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
8: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر

عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.

بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

0: مرحبا، معكم دكتور إياس عواودي من مركز مدها جليل. الطبيب حكى لكم انه ارقام السكر عندكم على الحفي او انكم بمرحله ما قبل السكري، ما تتعاملوا مع هاي المعلومه بس كتحذير. هاي المرحله بتعني انه السكر اعلى من الطبيعي بس بعده مش متحول لمرض مزمن. هاي فرصه ذهبيه اجسامكم بتعطيكم اياها لتغيير المسار قبل ما يصير متاخر. الخبر المنيح انه هاي الحاله قابله للعكس. الحل مش بالحرمان بل بالتغييرات الذكية، تقليل الوزن الزائد، زيادة حركتكم اليومية وتخفيف السكريات والكربوهيدرات المصنعة، والتركيز على الألياف والبروتينات. طبعا ما ننسى أنه المتابعة مع الطبيب بالمرحلة هاي ضرورية جدا. بالطب الباطني الوقاية والتدخل المبكر هني أقوى علاج. استغلوا فرصتكم اليوم لتستعيدوا توازن أجسامكم.
1: المركز الطبي مدها جليل، بيت لصحة كل العيلة. للاستفسار اتصلوا على الرقم 0465-000065. مقدم من قبل مركز مدها جليل في نوفا جليل وراديو الناس.
2: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
3: خمسة عشر دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. وتفكير بالعناوين:
4: بعد الهدم في وادي عارة والنقب، مظاهرة حاشدة هذا الصباح في بئر السبع تنديدا بتصاعد سياسة الهدم التي يقودها بن غفير.
3: على الرغم من الإشادة الأمريكية بتقدم المفاوضات مع إيران ولبنان، إسرائيل تؤكد رفضها الانسحاب من جنوب لبنان.
4: ليلة حافلة في الأهداف بالمونديال، البرازيل في ثلاثية أمام اسكتلندا، وأسود الأطلس يسحقون هايتي برباعية. إذن نتجه الآن إلى أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. البداية من صحيفة هارتس، وهذه الصورة التي تختارها لتصدرها إلى صفحتها الأولى، صورة طبعا لقافلة السيارات البطيئة، المئات من المركبات التي كانت قد خرجت من مدن وبلدات منطقة المركز، طبعا تحديدا من مناطق الحريديم، وذلك بهدف تعطيل حركة السير والاحتجاج على اعتقال المتهربين من الخدمة العسكرية. طبعا هذه الاكتظاظات المرورية وكذلك حركة السير تحولت في بعض الأحيان إلى مواجهات وكذلك إلى مناوشات مع عدد من السائقين المتذمرين من إغلاق الشوارع. العنوان هنا في صحيفة أرتس إلى جانب هذه الصورة: في يوم التعطيل التيار الحريدي المركزي تحول إلى التيار المتطرف. طبعا هذا للمقارنة بين المظاهرات التي تحدث عادة إغلاق الشوارع والتي تتسم أيضا بالعنف. هذه عادة المظاهرات التي ينظمها ما يسمى يعني الشق اليروشالمي، وهو يعني أكثر التيارات تطرفا لدى الحريديم. وهذه المظاهرات التي رأيناها بالأمس هي من تنظيم ديجل هاتورا، الذي من المفترض أن يكون من التيارات المركزية والأقل تطرفا أو أكثر اعتدالا. هنا في صحيفة هارتس يصفون هذه المظاهرات كلها بأنها مظاهرات للمتطرفين الحريديم.
3: ذات الموضوع نجده كذلك في الصفحة الأولى من يدعوت أحرنوت، ولو أنه يعني في الجزء السفلي من الصفحة الأولى، ونقرأ هذا العنوان: التشويشات والمواجهات. ونقرأ من هذا الخبر: قوافل احتجاج الحريديم ضد اعتقال من بات يعرف إسرائيل

0: رسمياً باسم المتهربين من الخدمة العسكرية، أدت إلى أزمات مرورية في مختلف أنحاء البلاد بالأمس، ولكنها لم تصل إلى سجن رقم 10، وهو طبعاً السجن في مركز البلاد حيث يعتقل هؤلاء الشبان الحريديم. أحد التوفيقات أظهر متظاهر يضرب باب حافلة بقوة، وفي عراد سجلت مواجهات حادة بين حريديم وشبان من البلدة. منظمو المظاهرة هددوا بالمزيد مما أسموه بالمفاجآت. في ذات الموضوع يكتب كذلك المحلل السياسي نداف إيال مقالة نقدية يكتب حول التباين بين تعامل الحكومة والشرطة مع مظاهرات الحريديم مقارنة بباقي المظاهرات، من بينها طبعا منتقدي الحكومة من معارضي الانقلاب القضائي وكذلك أصحاب الاحتياجات الخاصة. وسيطرة الحريديم على مفاصل الحكومة أو مفاصل الأمور في الحكومة التي تتيح لهم فعليا المجال لاحتجاجهم بحرية ضدها في مسألة الإعفاء من الخدمة العسكرية.
1: لو قام صحيفة هارتس وهذا الخبر الذي ينقله هنا جوش براينر وهو مراسل شؤون الشرطة. الخبر يتطرق لما يحدث في داخل الشباك، وتحديدا بعد تولي دافيد زيني رئيس الشباك منصبه وهذه التغييرات التي يقوم بها. طبعا كان قد نشر في الأيام الأخيرة في عدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن دافيد زيني منع أي مظاهر طبعا فيما يعرف بيوم الاحتفالات للمثليين في داخل جهاز الأمن العام الشباك، وهذا طبعا يعني من الأمور التي كانت معهودة دائما بأن يكون هناك مظاهر احتفالية وعلى الأقل يعني بعض الإعلانات أو التواجد لمثل هذه الجمعيات في داخل مؤسسات الشباك. اللافت هنا بأن طبعا دافيد زيني كان قد منع مثل هذه المظاهر واعتبرها خارجة عن أطر هذا الجهاز، الأمر الذي أثار غضبا كبيرا وتحديدا لدى الليبراليين وكذلك من يعملون في جهاز الشباك من هذه الفئات. اللافت هنا أيضا بأن طبعا صحيفة هارتس تنقل هذا الخبر الذي يظهر أن زيني في إجراءاته ليس فقط ضد المثليين إنما أيضا ضد ما يسميه بالانهزامية. الخبر هنا الذي تنقله الصحيفة هو أن دافيد زيني كان قد طالب بإلغاء بعض المواقع أو النصب التذكارية التي من شأنها أن تخلد ذكرى قتل الشباك في هجمات 7 أكتوبر. قال بأنه لا يجب أن نرى دائما يعني علامات الفشل في كل مكان نتجه إليه في داخل مؤسسات الشباك، وبأن هذه النصب التذكارية هي انهزامية، هي تذكر بالهزيمة، ولذلك فلا حاجة لوجودها في داخل طبعا مؤسسات جهاز الأمن العام الشباك. هذا أثار غضب كبير جدا، وأظهر أيضا كما تقول بعض الجهات التي تنقلها هنا في صحيفة هارتس في هذا الخبر بأن دافيد زيني يتماهى بشكل كامل مع نتنياهو مع حكومته مع محاولة تجاهل يعني إخفاقات هجمات 7 أكتوبر، بل فقط التركيز على ما هو ما بعد 7 أكتوبر مما يسمى إسرائيليا بالانتصارات التي حدثت. يمكن أن نقول فصل آخر من فصول دافيد زيني بعد تعيينه من قبل نتنياهو.
0: نشد كذلك هذا الموضوع يعني وتحديدا كل ما يتعلق في السجال بشأن أداء رئيس الشباك وولاءاته كذلك في الصفحات الداخلية في دعوت أحرنوت، وهذه المرة تحت عنوان هكذا يغير زيني جهاز الأمن العام الشباك، عنوان فرعي بهذا الإطار تفكيك منطقة النصب التذكاري، إغلاق وحدة المثليين وإرسال رسالة جدلية لزوجات موظفي الشباك. رئيس جهاز الأمن العام الشباك الجديد يغير من صبغة المنظمة ويتخذ مجموعة قرارات تثير سجالا داخليا. الجهاز أقر بالأمس إصدار زيني تعليمات لتفكيك منطقة النصب التذكاري لقتل الشباك في أحداث 7 أكتوبر. عائلاتهم الغاضبة عقبت بالقول هذه الخطوة ليست محوا لذاكرة فقط وإنما ندبة أخرى في الروح.
1: نبقى مع هارتس وكذلك هذا الخبر الذي ينقله هنا يانيف كوبوفيتش وهو مراسل الشؤون العسكرية في الصحيفة. المستشار القضائي طبعا في النيابة العسكرية العامة لمنطقة الضفة الغربية أو مناطق الضفة الغربية مناطق الفلسطينيين تحديدا يحذر برسالة تحذيرية من أن الجيش يتعامل مع الفلسطينيين بطرق تعسفية، يقوم ب يعني التنكيل بهم، تأخيرهم، قطع حتى كل مناطق الوصول عبر حواجزهم، ولكن الأنكى من كل ذلك هو أنه لم يعد هناك إمكانية للتفريق بين الحواجز التي يستعملها الجيش الإسرائيلي والحواجز التي يقوم بها أو يقيمها المستوطنون بشكل غير قانوني في الضفة الغربية. باختصار المستشار القضائي للنيابة العسكرية يقول بأن الجيش والمستوطنون

0: المواطنون باتوا سيان في داخل الضفة الغربية، يتعاملون مع الفلسطينيين بطرق تعسفية وتنكيلية، ويقومون بتعطيل حركتهم وكذلك بتأخير وصولهم من أماكن مختلفة دون أي تبرير دون أي سبب، فقط هكذا لأنهم يستطيعون. طبعا الرد هنا من قبل الجيش الإسرائيلي كما هو العادة بأنه سيتم التعامل مع هذه الملاحظات، سيتم توضيح القواعد والنظم طبعا للجنود وكذلك أيضا لوحدات الجيش في هذه المناطق، ولكن فعليا على أرض الواقع ما زالت السياسة مستمرة، ما زال هذا الواقع مستمر للتنكيل بالفلسطينيين، للسماح بمهاجمتهم وكذلك أيضا بتنغيص حياتهم يوميا في مناطق الضفة الغربية.
1: بالعودة إلى العناوين الرئيسية، وهذه المرة هذا العنوان الذي يتصدر الصفحة الأولى من يدعوت أحرنوت، نقرأ في هذا العنوان: في ظل وقف إطلاق النار، إيران تعيد ترميم البنى التحتية للإرهاب في الضفة الغربية. ومن الخبر نقرأ هذه ما جاء يعني في الصفحة الأولى: في جهاز الأمن يلاحظون بأن طهران تكثف من الجهود الرامية للدفع بعمليات إرهابية في الضفة الغربية، في حين جزء لافت من النشاطات هي بإعاز من عناصر حماس المقيمين في تركيا. وفي غزة أبو القيعان عامل يتبع لوزارة الأمن الإسرائيلية قتل جراء انهيار مبنى.
0: ننتقل إلى صحيفة إسرائيل هيوم، ويعني هذا العنوان لربما لافت الوحيد هنا في صفحتها الأولى المتعلق بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان. طبعا هناك حالة احتفالية يمكن أن نقول في وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه الآن يحاسب على شبهات أو اتهامات بطبعا علاقات جنسية، وكذلك أيضا كان قد طبعا خرج إلى فترة ما يعني إجازة أو يعني عدم العمل فعليا بإطار منصبه، وكل هذا طبعا للنظر في إمكانية استمراره في هذا المنصب. بكل الأحوال هنا في صحيفة إسرائيل هيوم العنوان هو اقترب يومه، وهناك طبعا توصية من قبل يعني الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية بعدم إمكانية عودة كريم خان لأداء مهامه ومنصبه وكذلك أيضا تمديد ولايته بسبب كل هذه الشبهات على العلاقات يعني الجنسية التي كانت له مع محامية أخرى كانت قد تقدمت بشكوى بما يتعلق بهذه العلاقة غير الشرعية غير القانونية كذلك وفق الشبهات ضد كريم خان. وطبعا هناك حالة من الاحتفاء والاحتفال بهذا الرجل الذي أصدر مذكرات الاعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكذلك أيضا وزير الأمن السابق يوآف غالانت، فضلا عن مذكرات اعتقال أخرى سرية لم يتم الكشف عنها حتى هذا اليوم. خبر آخر هنا كذلك أيضا في صحيفة إسرائيل هيوم مع العنوان بأنه حصري وخاص، مش عارف شو الحصري فيه، ولكن يعني هناك أيضا فرحة ونشوة بأن دولة سلوفينيا تغير علاقاتها مع إسرائيل، تطالب الإسرائيليين يعني البدء بزيارة الدولة، وهذا طبعا بعد تعيين رئيس حكومة جديد، وهو يتحدث طبعا في هذا اللقاء الخاص أو هذا الحوار الخاص لصحيفة إسرائيل هيوم ويقول يعني مرحبا بكم، ابدأوا بزيارتنا، الأوضاع والعلاقات ستعود إلى طبيعة حالها. طبعا الحكومة السابقة كانت لها مواقف صارمة وحازمة ضد إسرائيل بسبب كل التهم بجرائم حرب وكذلك أيضا بسبب كل الانتهاكات إن كان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية أو كذلك في قطاع غزة. طيب يعني عندهم سلوفينيا وصوماليلاند، في كثير دول
1: ميكرونيزيا
0: صديقة، بينما كل العالم يقاطعهم، وطبعا في أوروبا وحتى في الولايات المتحدة الحليفة الكبرى يعني الأوضاع ليست بأفضل حال طبعا للإسرائيليين. إذن كانت هذه أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. ينضم لنا الآن الزميل وديع عوودي. صباح الخير وديع.
1: صباح الخير وديع.
2: الله يصبحك بالخير محمد وسناء وكل المستمعين.
1: أهلا بك وديع. يعني يمكن القول بأنه يعني مشهدين عاصفين متوازيين وليس لأول مرة، يعني ما بين الإقليم والدولي وذلك الآخر يعني في الساحة الداخلية الإسرائيلية، من أين تريد أن نبدأ؟
2: نبدأ من جنوب لبنان، وهو الملف الذي يجمع إيران ولبنان سناء، باعتباره هو البند الأول، هو البند الأساس، هو البند الخلاف الآن الذي من شأنه أن يؤدي إلى حسم هذه الجولة أو هذه الحرب أصلا. وهناك تباين في المواقف طبعا كما هو الحال في بقية

0: القضايا، ولكن للتلخيص الجوهر نقول كالتالي: اليوم في جولة مفاوضات لليوم الثالث على التوالي، الجولة الخامسة في واشنطن، والأنباء تتحدث هناك عن أن هناك عمليا طرح خرائط وتفاصيل عينية عملية اليوم من قبل الجانب الإسرائيلي حول موضوع الانسحاب. مناطق البايلوت هي تلك النقاط التي سينسحب من الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، على أن يكون الجيش اللبناني هو البديل وبرعاية أمريكية، وهناك من يقول بمراقبة الجيش الأمريكي. هذه الرواية المعلنة الآن، وهناك أوساط في مختلف أنحاء العالم بما في ذلك في إسرائيل، أوساط سياسية وإعلامية بالأساس، تقول أنه هذه قصة مسرحية، وأنه عمليا جاءت للتغطية فقط على حقيقة أنه إسرائيل ستنسحب من جنوب لبنان على الأقل للخط الأصفر، وهناك من يقول حتى إلى المناطق أو البؤر الأمنية الخمس اللي كانت قبل اتفاق نوفمبر 2024، لأنه ببساطة في سببين: أولا ضغط أمريكي ينبع من ضغط إيراني على ضرورة أن يكون لبنان وإيران ملف واحد، والأمر الثاني أنه في ثمن باهظ للمجتمع الإسرائيلي بعد حرب طويلة جدا منذ نحو 3 سنوات واستنزاف وخسائر، لا يستطيع أن يبقى في لبنان بهذا التمدد وبهذه الخسائر. وسبق وإن قيل أنه جربت إسرائيل المجرب في جنوب لبنان مع الأحزمة الأمنية، إسرائيل كانت طبعا ينفي بكل أن مبارح إحنا مش رحين ننسحب، ولا الأمريكان طلبوا منا وإلى آخره. أنا أعتقد سألتوني وين الصح وين الكذب، تقديري أنا الشخصي إسرائيل ستنسحب ولكن بشكل تدريجي، ربما تبقى على بعض النقاط الأمنية هنا هناك، ولكن الواضح بالنسبة لكل من يراقب المشهد أن إسرائيل لا تريد أن يفرض عليها الانسحاب، وتبدو كأنها خسرت. هذا ليس مفيد لها على مستوى استراتيجي كدولي، ولا على مستوى الانتخابات على مستوى نتنياهو، خاصة أننا عشية انتخابات الآن حساسة جدا ومصيرية. انعكاسات وتبعات الحرب وصورة إسرائيل منها اللي كنت تحكي عنها قبل شوي في العالم أيضا، تبعاتها الدبلوماسية حاسمة ومهمة جدا بالنسبة لمصير هذا وذاك من السياسيين في إسرائيل، وعلى رأسهم طبعا بنيامين نتنياهو. في السطر الأخير: إيران نجحت بفرض معادلة جديدة، الولايات المتحدة الأمريكية تبدو تريد إنهاء هذا الملف، الرئيس ترامب يريد فاض فيه مل باختصار الرجل من هذا الموضوع، ولذلك بخلاف كل التصريحات العالية في إسرائيل أنا أعتقد أن الأمور تتجه سواء من خلال محور واشنطن، هذه المفاوضات التي كانت حتى الآن تدور بشكل غير جدي، يعني لا يعقل أنه يكون في محمد وسناء مفاوضات جوهرية على أرض وعلى دم وعلى تاريخ وعلى جغرافيا وتطبيع وإلى آخره بين سفراء اثنين وبدون طواقم سياسية وعسكرية وخبراء خرائط وإلى آخره. يبدو أنه كانت في تلك الفترة هي محاولة لإعطاء نتنياهو سلم حينما كانت في حاجة لربط لبنان بإيران بسبب الضغط الإيراني. بدنا اليوم نخدكم شوي على الموضوع الداخلي الإسرائيلي مثل ما حكت سناء محمد وسناء. الانتخابات في استطلاع لافت، طبعا الاستطلاعات بدنا نقول اولا يعني تمهيديا انه الاستطلاعات مرات بتصيب مرات تخطئ، وفي كثير مرات يتم التلاعب فيها بدل ما تكون مراية تعكس الواقع، تستخدم من قبل بعض الجهات السياسية وغيرها لإنتاج الواقع وليس لعكس ما يدور في هذا الواقع، من باب وسيلة للتأثير على الوعي والمعركة على وعي الإسرائيليين الآن في الشأن السياسي. الانتخاب الداخلي في أوجها، لكن مع ذلك ورغم هذا التحذير ينبغي الالتفات إلى تكرار بعض الموتيفات، بعض المعطيات التي تتكرر، منها مثلا أن حزب يسار عامل انقلاب برئاسة أيزنكوت في الجانب الإسرائيلي المرة الخامسة أو السادسة في غضون 10 أيام، يتجاوز هذا التحالف بين نفتالي بنت ولبيد، ويكاد أن يتجاوز الليكود 22-24 استطلاع كان مكان. المعطى الثاني يعني مثير أنه الجبهة التغيير 6 مقاعد، الموحدة 4 مقاعد، كان محمد وسناء في الأسبوعين الأخيرين أنا اللي شفت على الأقل 6 استطلاعات، 4 من هذه الاستطلاعات كانت تعطي نتيجة مشابهة لهذه النتيجة، تقريبا فرق كرسيين مقعدين بينها وبين الموحدة، بمعنى أن الجبهة والتغيير مش المشترك الثلاثية، الوضع الحالي الموحدة تراوح في المكان يعني هذا في 4 مقاعد، مرة شفتها أنا كانت 5، هاي المرة طبعا اليوم 4، الصهيوني الدينية تنجح، الائتلاف يرتفع كرسي 53، المعارضة تبقى 57، عاجز عن تشكيل حكومة بدون العرب.
1: وربما معطى

0: إضافي يعني كان لافت جدا ويتكرر كذلك في الأونة الأخيرة وديع، كل ما يتعلق في ملائمة أيزنكوت أو تفوق عمليا أيزنكوت في معطى ملائمته لرئاسة الحكومة على حساب نتنياهو، ولأكثر من استطلاع في الأونة الأخيرة، الأمر الذي لم نكن نراه سابقا يعني على الأقل.
1: صحيح، وعلى حساب كمان المرشحين الآخرين.
0: صحيح.
1: ما بعرف شو السبب، شو رأيكم انتوا؟ ليش يعني انا بتخيل حالي انه اسرائيلي يهودي بدي اصوت، ليش أيزنكوت يحظى بهذا الدعم الكبير والدراماتيكي؟
0: يعني اعتقد سببين اساسيين باعتقادي وبتواضع شديد اقول. الاول طبعا هناك يعني نوع من الاحباط الكبير جدا من اداء نتنياهو على كافة الأصعدة، والمستوى طبعا الاخر اللافت وكذلك كون يعني أيزنكوت بشكل او باخر يمكن القول بانه ينافس نتنياهو على شريحة يعني كبيرة جدا من قاعدة الليكود الجماهيرية، وهي طبعا الغربيين وبالأساس المغاربة يعني في داخل هذه القاعدة
1: الشرقيين.
0: نعم عفوا،
1: وهو ومن أصل مغربي. وتراجع يعني تراجع نفتالي بنت أيضا لافت جدا جدا، كان رئيس حكومي سابق وواعد وعنده قصة نجاح، حكومة التغيير كانت سنة في كثير من الأمور رأى الإسرائيليون فيها فرصة وإلى آخره. ربما يكون عدم وجود طرح سياسي مختلف، ربما هذا الشراكة مع لبيد سيكتب الكثير ويحكى الكثير عن ذلك. التجمع الوطني الديمقراطي بالأمس أعلن عن إغلاق باب الترشيح للمواقع الخمسة الأولى، طبعا في 400 مندوب سيشاركون يوم السبت في شفعمر في مدينة شفعمر بحسم هوية من سيكون مرشحي الحزب لهذه الانتخابات تحت عنوان تجمعنا قوي. 12 مرشح كان بالمجمل حسب بيان التجمع بالأمس، سامي أبو شحادة على المحل الأول بدون منافس. بالمناسبة كان في البدايات مش بالضرورة المحل الأول بدون منافسة، يعني حتى عزم بشارة أحد أبرز مؤسسي الحزب كان أحيانا يخوض الانتخابات مع منافسين. المرشح الثاني طبعا هو محل ساخن جدا، باكر عواودي وعمار طه وشرب الدكور،
2: وفعليا هو يعني هذا المقعد الوحيد الذي يوجد عليه منافسة فعلية، باقي المواقع تقريبا محسومة يعني المنافسة فيه.
1: نعم، المكان الثالث مها كركبي صباح أكاديمية معروفة من شفعمر، إبراهيم أبو جبر وإبراهيم الصرايعة مرشحان جديدان، كما هو الحال في المحل الرابع حسن النصاصرة وعامر عطيقة من النقب، وأيضا في المكان الرابع الدكتور وليد قعدان محمد من عند كوباكا الغربية. وربما يكون مها يعني فوز مها مرجح جدا باعتبارات أنه هي امرأة، وهذا ربما يساهم في عملية ترتيب أوراق المشترك إن كانت رباعية وثلاثية، ربما تكون هاي دفعة معنوية. اللافت أيضا مكان الخامس أنه في كمان سيد هناك أورلي نوي سيد يهودية ينافسها طبعا واحد رجل آخر مروان معاري. أورلي نوي ناشطة سياسية، كلمتين اللي ما بعرف، سياسية نسوية صحفية مترجمة بتكتب في السحاب مقيمة الموقع والمجلة محادثة محلية، طبعا هي يهودية يسارية من أصل إيراني
0: بالفعل.
1: وصلت البلاد في العام 79 بعد ثورة الخميني، ولدت في طهران وموجودة اليوم طبعا في تل أبيب، تجيد اللغة العربية والفارسية، يعني هي كانت ولا تزال تعتبر مصدر مهم جدا لمن يريد الاستزادة في إيران في الشؤون الثقافية السياسية التاريخية. أنا بحبها كثير وبحترمها كثير لأورلي نوي، عندها يعني دائما عمق وثراء في المعرفة ووضوح في الموقف. وجودها في التجمع مهم جدا كوجه يهودي، رغم أنه التجمع الوطني الديمقراطي يعني رسميا ليس حزبا عربيا يهوديا، ولكن وجودها أمر مهم. كلمة أخيرة بما يتعلق بالتأسيس محمد وسناء للجيل الصاعد، ولدت هذه الحركة أو هذا الحزب من رحم حركة اسمها ميثاق المساواة، حركة سياسية فكرية ولدت لدى العرب في إسرائيل بعد اتفاق أوسلو، بعدما تبين أن هذا الاتفاق قد تجاهل العرب في إسرائيل، وما لبثت أن قررت المشاركة في انتخابات الكنيست بالمشاركة مع بقايا الحركة التقدمية وحركة أبناء البلد مع طيارات وطنية محلية. تم تأسيس التجمع الوطني الديمقراطي عام 95، وكان من الوجوه يعني المؤسسة المعروفة عزمي بشارة ومحمد معاري جمال زحالقة حنين زعبي رائف زريك طبعا وعوض عبد الفتاح والقائمة طويلة. المرة الأولى اللي شارك فيها التجمع الوطني الديمقراطي،
2: عارف قدش ظل منهم اليوم موجودين في التجمع وديع؟
1: يعني تتبدل الوجوه في طبعا أشخاص اللي تركوا السياسي، في أشخاص اللي تركوا التجمع، في ناس انضموا للتجمع، ولكن بالتأكيد كان في نقاشات داخلية اللي أشدها وأصعبها محمد ما حصل بعد
0: 2011.
1: الموقف من سوريا بعد 2011 اللي أدى إلى شرخ كبير وخطير.

0: تمام. يعني هاي ربما قصة نتوقف عندها إذا بدك شي يوم نتحدث. الكلمة الأخيرة إنه التجمع شارك المرة الأولى في انتخابات الكنيسة تماما مثل هذه الأيام قبل 30 سنة ضمن قائمة مشتركة مع الجبهة. كان عزمي بشارة بالمكان الرابع، وصلتها كان المكان السادس أو السابع، وفاز عزمي بشارة وكان جزء من قائمة الجبهة اللي فازت بتصور بخمسة مقاعد في هذيك الفترة. كان في اتفاق تناوب غير واضح بين واصل طه وبين الراحل أحمد سعد محرر صحيفة الاتحاد، ووقتها صار في شوية إشكالية وواصل طه تنازل لأحمد سعد. أنا وقتها في حين وكنت في كل العرب عملت مقابلة بعدها بذرني بذاني أحمد سعد، نشيط ودكتور وصحفي من بلدي مهجرة، سألته بدك تطبق الاتفاق في حينه بدك تتنازل؟ قال لي أنا رحت على المدرسة 10 سنين حافي، ما صدق على أنا صرت في الكنيسة، بدك يعني أنا أترشح أسه وبعدين بدك يعني أتراجع بدك أتنازل؟ طبعا جاء بين الجد والمزح الله يرحمه ويسهل عليه. وللحديثة تتم موضوع السياسة العربية موضوع
1: الأيام المقبلة طبعا كذلك سنغطي كل هذه التطورات الداخلية وأيضا الانتخابات الداخلية التمهيدية في التجمع. نريد أن نشكرك جزيلا شكرا زميل وديع عواودي، يسعد صباحك.
2: شكرا جزيلا لك، شكرا. فاصل قصير ونتابع.

تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: البستان سفرتكم دائمة.
1: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
2: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
1: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل معي.
2: لا تقل لي هذا لا يحصل، نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
5: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام ب 12 شيكل وتسعين أجورة فقط. رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام بسبعة شواكل فقط. متوفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
6: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
7: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: كذلك مع العائلة. صباح الخير سيد محمد.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير، يعطيكم العافية وشكرا لكم لمجهودكم على التغطية للموضوع ولكل أمور شعبنا. صحيح أنتوا ما قصرتوا، أنتوا وسائل الإعلام العربية وقفتكم هي وقفة نضالية وشكرا لكم.
0: هذا واجبنا.
1: تسلم سيد محمد. نريد أن نسألك بداية الآن، لو تلخص لنا يعني أبرز أحداث الأمس وحصيلة الأضرار التي تكبدتموها جراء هذا الهدم التعسفي.
2: أول شيء أكبر ضرر اللي هو ضرر النفسي لأصحاب البيت وللناس كلياتهم، رغم أنه الحمد لله يعني بالآخر نرجع من لملم حالنا ومن لملم قوانا وبنقوى ونرجع أقوى من أول. من أحد الشغلات اللي كانت ملفتة للنظر أنه جنب البيت في مدرسة ابتدائية اللي فيها أطفال، استعملوا قنابل صوتية وقنابل غاز مسيل للدموع في محيط البيت وفي محيط المدرسة لقبل المدرسة في شوي، يعني في المحلين اللي استعملوا فيهن القنابل الصوتية كان في رعب للأطفال وللمدرسين في المدرسة. المدرسة كانت محاصرة، يعني ما أخذوا في عين الاعتبار إنه في مدرسة في أطفال في ناس حتى في جيران تتحكي على حي سكني كمان. فكان في وحشية غريبة من نوعها، هم اللي حاولوا يستفزوا الناس، أنا كنت موجود، يعني هم اللي استفزوا الناس، الناس ما حاولت تعمل شيء. وللأسف الشديد وقاصد أقولها، كان معهم شرطة عرب. الشرطة العرب لما استفزوا الناس وكان رد فعل من أحد الناس المتواجدين سب العرب، أخذوا المسبيين بشكل شخصي عليهم وصارت وقعنا طوشة بالحارة. يعني إشي مخزي، إشي مخزي العادي
0: فعلا. سيد محمد، كان هناك أيضا اعتقالات صحيح؟ يعني هل ما زال هناك؟
2: مظبوط، أنا جايك في الموضوع. في كان في سيارات اللي البلدوزر بمش بتعرف كيف الشوارع العربية، يعني مش كل الشوارع بتكون وسعة، من الشارع عشان توصل للبيت، هذا الشارع فرعي، شارع اللي يعني محلات 8 أمتار محلات 6 أمتار، ما كانش سهل على الجرافات تمرق، طلبوا من الناس يزيحوا السيارات، الناس مش كلها واقفة عند السيارات، بتحكي على فوق 1200-1500 بني آدم كانوا. أعطوا فترة قصيرة جدا للناس يكبون، مش كل السيارات، لحقوا الناس يلاقوا أصحابك مهم، صاروا يزيحوا السيارات بالجرافات، حتى أنه في سيارة جيب كلبوها من الشارع على قطعة أرض على جنب الشارع، كثير صار ضرر في السيارات، اعتقلوا 3 أشخاص وضربوا واحد من أصحاب البيت وانكسر كتفه، ظل آخر النهار في المستشفى وروح، اعتقلوا 3 أشخاص.
0: المعتقلين ما زالوا قيد الاعتقال؟
2: واحد روحوا لأنه ما شافوهوش، ليش كان الشاب كان يوزع مية على الناس، أخذوه هو يوزع المي في إيده أخذوه. واثنين، واحد منهم بيكون قريب صاحبة الدار واحد صاحب الدار، من الطبيعي جدا تشوف إنسان صيح كام، يعني ما عملوش إيش غير إنهم صيحوا بيحتجوا.
1: طب سيد محمد، يعني طبعا واضح أنه المشهد كان، ورأينا ذلك في التوثيقات كذلك، يعني كانت مقلقة خطيرة مستهجنة بكل المعايير يعني الممكنة. نريد أن نسألك الآن عن أحوال هذه العائلة التي استمعنا إلى الكثير من شهاداتها بالأمس، والتي أكدت على أنه هم متمسكون بالمسار القضائي وبانتظار قرار المحكمة، وبالرغم من ذلك يعني قامت الشرطة بما قامت به بالأمس، وهذا الترهيب الذي ذكرته قبل قليل بكل ما يتعلق في الأهالي والمدارس والأطفال. هل لك أن تضعنا في صورة حال الأهالي والأجواء يعني هذا الصباح، أو على الأقل يعني في الساعات الأخيرة، أبرز الأصوات التي تسمعها جراء ما حدث بالأمس؟
2: أول شيء حبيت أكمل بالنسبة للشبان المعتقلين. ظلوا شابين، في شابين معتقلين الليلة كانوا في سجن الجلمي، والصبح في هاي اللحظات ممكن يجيبوا مع الخضيرة وفي محكمة، وإحنا كلجنة شعبية من أم الفحم وكلنا محامين رايحين نتابع الموضوع، كمان شوي أنا طالع أنا وناس على المحكمة متابعين في الموضوع. بالنسبة للبيت كيف الموضوع ظهر، مسموح لأهل البيت يبنوا نفس المكان، شوف الظلم لحد وين، مسموح يبنوا نفس

0: المكان بعد بتنهدم بعد ما ينهدم البيت. فإحنا كان في عندنا اجتماع ليلة مع اللجنة الشعبية مصمص مع المجلس المحلي مع كثير لجان منها لجان الأباء أولياء الأمور في مصمص وأهل الخير في مصمص. إحنا رايحين نشكل لجنة خلال اليوم اللي تقوم في أمور أهل البيت كلها من السكن الجديد جمع تبرعات. في كثير ناس من الوسط العربي قاعدين بتواصلوا معنا مع اللجنة الشعبية من الفحم مع اللجنة الشعبية مصمص بدهم يساهموا بدهم يساعدوا. بدنا نفتح حساب بنك وبدنا نساعد الناس وبدنا نخلص الأمور القضائية قبل ما نبلش بأي شيء. على فكرة لحد اليوم الموعد الأخير لإصدار الحكم للمحكمة محكمة العدل العليا.
1: طبعا الشرطة لم يعني تنتظر القرار وجاءت للهدم وتنفيذ الهدم، وهذا مهم جدا. يعني الخير لا ينقطع من أهل الخير. نريد أن نشكركم، وطبعا سنواكب معكم كل هذه التطورات. نريد أن نشكرك محمد أبو يسري محميد رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا جزيلا.
3: נתון שלא דיברנו, וזה הבתים הבנייה הלא חוקית בנגב. כשאני באתי, כמעט אף אחד לא טיפל בזה. רק בשנה האחרונה, עליהם, טוב שאתה יושב, 5,700 בתים לא חוקיים בפזורה שהרסנו. עכשיו אמרו לי היום שמאיימים עליי, אומרים שבדואים שהרסו להם את הבתים, השתלטו עכשיו, יושבים בבית ספר בערד, בתל ערד, הם נמצאים שמה, כי הם אומרים בן גביר הורס לנו את הבתים, שישתנו בהרבה בתי ספר, שהכינו הרבה מקומות, כי אני הולך להרוס להם עוד ועוד ועוד ועוד.
1: إذن هذا وزير الأمن القومي إتمار بن غفير، هذه شخصية العنصرية القميئة تتحدث بكل فخر عن هذا الهدم. 5,700 بيت خلال السنة الفائتة في النقب لوحده، وهذا ينضم طبعا إلى أوامر الهدم التي يسلطها بن غفير على المجتمع العربي برمته. هذا الصباح ستنطلق طبعا مظاهرة حاشدة بدعوة من الهيئات التمثيلية العليا للعرب في النقب، وذلك احتجاجا على سياسة الهدم. ينضم إلينا وليد الهواشلي النائب عن القائمة العربية الموحدة من بين المنظمين والمشاركين في هذه الاحتجاجات التي ستنطلق هذا الصباح. صباح الخير وليد.
2: صباح الخير.
4: أهلا بك أخي محمد وأختي سناء.
2: أهلا بك سيد وليد. يعني بن غفير يتبشح إذن بهدم أكثر من 5,700 بيت في النقب، يعني 5,700 عائلة يعني أفضت بلا مأوى ويتوعد بالمزيد كذلك. ردك بداية على ما استمعنا إليه قبل قليل من موقعك كنائب عربي والأهم ابن النقب.
4: اولا هذا وزير فاشل، وزير يعني يخزي هذه الحكومه اللي موجود فيها، والمفروض من رئيس حكومه اللي بيدير شؤون البلاد انه يقيل هذا الوزير من بعد اسبوع من عينه. يعني عملية الهدم بالجملة، فهو تحدث عن هذه السنة، ولكن ماذا عن السنوات الثلاث التي قبلها؟ نحن نتحدث عن أكثر من 15,000 بيت في منطقة النقب منذ تشكيل هذه الحكومة، وجرائم العنف والجريمة في مجتمعنا العربي حدث ولا حجر، يعني تقريبا 1,000 قتيل. وكل هذه المواضيع وحدات الرقابة تحت هذا الوزير نتنياهو، يعني أعطى كل هذه الصلاحيات للمتطرف بن غفير وهو يتفاخر بذلك بشكل علني. الآن أنا باعتقادي أن الجمهور العربي المجتمع العربي يعرف ماذا يحدث في البلاد. يعني بالأمس رأينا عملية الهدم في مصمص وفي مناطق أم الفحم وقبلها في برطعة وكابول وإبطن وفي كل قرانا وبلداتنا العربية. هناك اجتياح واسع من قبل هذا المتطرف، هذا الأزعر، نحن نسميه أزعر. المفروض أن نتحرك، أن نتحرك بالمسارات المتاحة لدينا. المسار الآن الذي يعني عندنا إمكانية نتعامل معه هو المسار الميداني والشعبي، وهناك اليوم مظاهرة في منطقة النقب في قلب مدينة بئر السبع، حتى نحاول قدر الإمكان الضغط على مؤسسات الدولة أن تعطي حلول للناس. ونحن لا نعول كثيرا للأمانة في هذا السياق وهذا المسار، ولكن هذا واجب علينا، واجب وطني أن نتحرك من أجل أهلنا وناسنا. الأمر الآخر، الحراك الأكبر المهم هو في المرحلة القادمة في الانتخابات المقبلة، عندما نخرج هذه الزمرة من دائرة صناعة القرار، من مركز صناعة القرار في إسرائيل، وأن نستبدلها بحكومة أخرى نستطيع من خلالها خدمة الناس.
1: طيب متى ستنطلق المظاهرة اليوم وما المخطط في هذا الجانب وليد؟
4: المظاهرة اليوم ستنطلق الساعة 10:00. هناك يعني تحركات، هناك توجهنا للجان الشعبية في كافة المناطق في مناطق النقب، والمنظمين أيضا هناك حراك على مستوى السلطات المحلية في النقب واللجنة التوجيه.

0: المجلس الإقليمي. كل قيادة عرب النقب موحدة في هذا الجانب، نتحرك جميعا باتجاه أن تكون المظاهرة قوية وكبيرة. والأمر الآخر، هناك خطوات أخرى، يعني عمليات الهدم التي كانت أخي محمد في تل عراد، 20 بيت والعائلات الآن في المدرسة وجزء في الخيام والعائلات في السر. هناك يعني من يسافر إلى منطقة النقب ويسافر على شارع 40 شرقي مدينة بئر سبع، أصبحت المنطقة يعني منطقة مخيم للاجئين. وبالتالي هناك ضرورة قصوى أن نتحرك جميعا بهذا الاتجاه، أن نتكاتف كمجتمع. يعني على في الأربع سنوات الأخيرة حركنا على مستوى الهيئات التمثيلية في المجتمع العربي يحتاج إلى تطوير وإلى يعني تقدم في هذا المجال. كانت هناك نقطة انطلاقة في سخنين وبعدها تراجعنا قليلا، ولكن المهم كيف نتحرك الآن. يجب أن نتحرك بكل أطياف المجتمع العربي، النقب والمثلث والجليل، أن نكون ككتلة واحدة نتحرك في وجه هذه السياسات. الهدم ليس في النقب، الهدم في المثلث وفي الجليل وفي كل مكان. القتل ليس في النقب بل في كل مكان، ولهذا نستطيع أن نتغلب وأن ننجح في قضيتنا عندما نكون موحدون، نخرج جميعا، أن تكون هناك قرارات على مستوى الحدث. ممكن حينها يعني تتراجع الحكومة أو تغير من سياساتها، ولكن هذا الوضع ممنوع أن نيأس. يجب أن دائما أن يكون الأمل موجود ونستطيع فعل ذلك.
1: نشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، وطبعا سنتابع معكم اليوم كل تفاصيل هذه المظاهرة التي كما ذكرت ستنطلق في غضون ساعتين في منطقة بئر السبع. شكرا جزيلا لك سيد وليد الهواشلي، النائب عن القائمة العربية الموحدة، شكرا لك.
2: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك، بدكو زيت مميز للمحرك، فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
3: شارع رقم 1 مزدحم من مفرق جانوت وحتى كيبوتس جالويوت، شارع رقم 4 مزدحم من مفرق عكا وحتى عين حمي فرتس. إذن نأتي إلى ختام ساعتنا الأولى من هذا النهار، نخرج إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الثانية، لا تذهبوا بعيداً.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: صباح الخير من مجدل شمس.
2: صباح الخير من كفر برة.
3: صباح الخير من قرية دحف.
4: صباح الخير من مدينة سخنين.
5: صباح الخير من مدينة شف عمر.
6: صباح الخير من مدينة طمرة.
7: يا صباح الخير من أهل يركا.
8: صباح الخير كوكب أبو الهيجر.
9: أحلى صباح الخير من قرية كابول.

0: وين المونديال؟
1: في ناس العالم.
0: أنا بحكي عن كأس العالم.
1: وأنا كمان، لأنه كل أخباره وتحليلاته وأهدافه والإثارة في ناس العالم على راديو الناس. من البداية للنهاية لا تفوت الحكاية، عيش المونديال مع ناس العالم.
0: أي أيام؟
1: أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من السادسة حتى السابعة، وأيام السبت من الرابعة حتى الخامسة. المونديال واي واي واي، كونوا على السمع.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس 103.3 و107.8 FM.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربح.

0: على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف نجمي 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
1: لشاتمي كانتاري تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على شعر صحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية

0: تروحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور
2: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: بعد الهدم في وادي عارة والنقب، مظاهرة حاشدة هذا الصباح في بئر السبع تنديدا بتصاعد سياسة الهدم التي يقودها بنغفير.
1: على الرغم من الإشادة الأمريكية بتقدم المفاوضات مع إيران ولبنان، إسرائيل تؤكد رفضها الانسحاب من جنوب لبنان.
0: ليلة حافلة في الأهداف بالمونديال، البرازيل في ثلاثية أمام اسكتلندا، وأسود الأطلس يسحقون هايتي برباعية.
1: إذن إلى الشؤون الإقليمية الآن. اتهم حزب الله إسرائيل بخرق وقف إطلاق النار مجددا بالأمس بعد شن غارات على عدة مناطق في جنوبية لبنان. جاء ذلك بالتزامن مع استمرار المفاوضات في واشنطن بين الحكومة اللبنانية والإسرائيلية دون الإعلان عن إحراز تقدم ملموس حتى اللحظة. للحديث حول مجمل هذه التطورات ينضم إلينا بداية الصحفي اللبناني السيد عامر ملاعب. صباح الخير.
2: صباح الخير لكم ولمستمعيكم الكرام.
1: أهلا بك سيد عامر. يعني بداية لو توضح لنا منطق الحكومة اللبنانية في إصرارها العلني على الأقل في مسألة فصل المسارات برغم من كل ما نراه من مواصلة الاعتداءات، بل يمكن القول محاولة الاستفراد بلبنان إسرائيليا من خلال مسار التفاوض المباشر في واشنطن.
2: صحيح، يعني ما تفضلت به صحيح. للأسف أن يعني يعني نعاني من مسألة قصر نظر في معالجة قضية وطنية كبيرة بهذا الحجم. طبعا الحكومة اللبنانية تخضع لهيمنة وسلطة الخارج، يعني كان أمريكي أو أوروبي أو غيرها، وتغفل عن مسألة أساسية وهي عملية تنسيق يعني مسألة وطنية مثل مسألة المفاوضات مع إسرائيل ومسألة الانسحاب وغيرها. ما نراه اليوم أن الحكومة اللبنانية تقدم كل أوراقها دون، وهي لا تمتلك على أرض الواقع حل وربط. يعني إذا تم الاتفاق مع إسرائيل بشكل أو بآخر في واشنطن، فكيف يمكن لها الحكومة أن تطبق على أرض الواقع هذا الاتفاق؟ من يمتلك الأرض اليوم هي المقاومة اللبنانية أو حزب الله على أرض الجنوب. يعني هذا للأسف

0: المسألة معقدة جدا من ناحية المسألة معقدة جدا ويعني وتغيب الرؤية الوطنية في معالجة مثل هذه المسائل. بالأمس اخترقت إسرائيل الهدنة في عدد من القرى الجنوبية وأدى لاستشهاد مدنيين عزل، يعني مواطنين يعودون إلى منازلهم وليس هناك أعمال عسكرية أبدا. فيعني الأمر يمر بشكل طبيعي وعادي. الوفد اللبناني الموجود في واشنطن يعني يفاوض، صحيح أنه يفاوض، ولكن يعني على أي أساس يفاوض؟ هذه يعني مسألة لبنانية يعني تخضع للمد والجزر وتشنج سياسي كبير جدا. لا نعلم أين ستصل النتائج، ولكن للأسف هي ذاهبة إلى المجهول.
1: طيب، ولكن سيد عامر في المقابل يعني أنت تقول الدولة اللبنانية تتفاوض ولكنها يعني لا تملك أن تفرض أي حل. يبدو أيضا بأن المسار البديل الآخر وهو يعني ما هذه الاتفاقات أمام حزب الله وإيران هي الأخرى لا تملك فرض أي حلول على أرض الواقع، لأن إسرائيل ما زالت تخرق الهدنة كما تقول، وتقوم يوميا بقصف مناطق في جنوب لبنان وتواصل عملياتها العسكرية وتحتل مناطق في الجنوب. لذلك إذا كانت الدولة لا تملك هذا الخيار ويعني حزب الله كذلك لا يملك هذا الخيار، فما الحل لبنانيا إذن من وجهة نظرك؟
0: المسألة يعني ليست بهذه البساطة، كما يعني لا أدعي أنها مسألة بسيطة، ولكن كان يمكن للحكومة اللبنانية أن تقيم توازن، ما أن لا تقطع شعرة معاوية مع المفاوضات التي تجري بين إيران وأمريكا، لأن يعني بالنتيجة إيران تمتلك أوراق أكثر بكثير من لبنان، وهذا ما يمكن لنا أن الاستفادة منه. كان يمكن للحكومة اللبنانية أن تجري بعض التنسيق مع الحكومة الإيرانية، مع يعني بشكل أو بآخر أن تزيد من أوراق قوتها، وبالتالي تخفف من حالة التشنج في الداخل مع حزب الله. يعني هذا كان أحد الخيارات المطروحة. ذهبت الحكومة إلى قطيعة كبيرة مع إيران عبر طرد السفير، قرار طرد السفير وقطع العلاقات وغيرها.
1: لم ينفذ
0: يعني هو شكلي، يعني أساسا حتى لو خرج السفير من لبنان يبقى القرار شكلي. كان يمكن يعني في لعبة كبرى من هذا النوع أن تلجأ إلى أساليب مختلفة، يعني غير هذا القطع الذي كان بشكل، يعني الدول الخليجية التي تتعرض لقصف إيراني لم تقطع علاقتها مع إيران. يعني هذا مثل، إذا كنا يعني المزايدة في هذا المكان في غير محلها. اليوم عادت لتقول أن يعني أنها يعني تشكر كل من يخدم لبنان ويساعد في وقف إطلاق النار وغيرها. كان بالإمكان تجاوز هذه المرحلة أو عدم الغرق في هذه المسألة المعقدة بأقل خسائر ممكنة. يعني ما حصل قد حصل، ولكن اليوم كان يمكن للحكومة اللبنانية أن تتراجع عن قراراتها، عن قرارات عديدة اتخذتها، وأن تلجأ إلى يعني نوع من التوازن مع المفاوضات الإيرانية الأمريكية، لعل لبنان يستفيد منها.
2: طب سيد عامر، يعني اليوم تنطلق مجريات فعليا اليوم الثاني من الجولة الخامسة من المفاوضات في واشنطن، ولا يبدو أنه سيكون يعني إحراز كبير أو ملموس على الأقل في هذا المسار، وبذات الوقت تسارع قارب الساعة وقد تنتهي مهلة 60 يوم المتفق عليها في المفاوضات الأمريكية الإيرانية قبل أن توافق إسرائيل على الانسحاب الفعلي. ولذلك أريد أن أسألك، يعني ألا تحسب الحكومة اللبنانية حسابها في توظيف هذا المسار الأوسع الذي على الأقل علنيا ترفضه لصالح بدلا من التعنت على المسار المباشر الذي لا يحرز تقدما على الأقل في هذه المرحلة، والذي ربما أن يأتي بنتائج عكسية يجب القول؟
0: صحيح. بالملموس في الأسابيع الماضية عندما تم الاتفاق على وقف إطلاق النار وخرقت هذا الاتفاق إسرائيل، قامت إيران بالتهديد بإغلاق مضيق هرمز والتهديد بضرب مناطق إسرائيل، أدى إلى نوع من التوازن. يعني حيدت بيروت العاصمة وحيدت مناطق

0: سانوسوفت ب 21 شيكل و90 أجورة فقط. قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و90 أجورة فقط. كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
1: قارئة الفنجان، ليش هو في فنجان بشبه فنجاني؟
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني. كتار بيعتقدوا إنه صحة القلب تحتاج أدوية كتيرة أو اشتراك غالي بنادي رياضي، بس الحقيقة أقوى وقاية للقلب متاحة مجاناً. المشي 30 دقيقة يومياً لخمس أيام هي استثمار بحسن الدورة الدموية وبساهم بتنظيم مستويات السكر. وطبعاً ما مننسى نقلل وقت الجلوس الطويل ونستبدله بحركة ولو بسيطة. ولرعاية متكاملة خففوا الملح والمقالي، كتروا خضار، ابعدوا عن التوتر وحافظوا على صحتكم النفسية. والأهم وقفوا التدخين فوراً. مش ضرورة تصيروا رياضيين محترفين، شغلات بسيطة ممكن تساعدك على الحركة الصحية. استعملوا الدرج، صفوا السيارة بعيد وتمشوا بعد الأكل. خطوات بسيطة بيومكو بتحمي قلبكو لسنين قدام.
3: المركز الطبي مدها قليل، بيت لصحة كل العائلة. للاستفسار اتصلوا على الرقم 0465-000-65. مقدم من قبل مركز مدها قليل في نوفها قليل وراديو الناس.
0: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
4: خمس وعشرون دقيقة بعد الثامنة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
5: إلى هذا الشأن، بالأمس شهدت شوارع البلاد اكتظاظات واسعة بسبب مظاهرات الحريديم ضد اعتقال المتهربين من الخدمة العسكرية. تسببت طبعا هذه الاكتظاظات وتسببت مئات المركبات التي خرجت من المدن الكبرى للحريديم بتعطيل حركة السير لساعات، ما أدى أيضا لاندلاع مناوشات في عدة حالات مع السائقين. ينضم إلينا بالفعل للحديث عما كان بالأمس، وكذلك أيضا لربما ما سيكون مرتقبا في الأيام القادمة في حال قررت قيادة الحريديم تجديد هذه المظاهرات. ينضم إلينا مهران برانسي، سائق سيارة أجرة ورئيس لجنة سائقي سيارة الأجرة العرب، أكثر لربما من يتواجدون على الشوارع ويتضررون بفعل مثل هذه المظاهرات. صباح الخير مهران.
4: صباح الخير.
6: صباح الخير لك يا أخت سناء، أخي محمد مجادي ولجميع المستمعين.
4: أهلا بك سيد مهران. يعني بالرغم من إعلام الشرطة المسبق طبعا بخصوص إغلاق الكثير من شوارع رئيسية في البلاد بالأمس لإتاحة هذه المظاهرة، امتناع الكثير كذلك من السائقين التواجد في الشوارع، أنتم بالأساس يعني كنتم ربما من أكثر المتأثرين من هذه المظاهرات بالأمس. دعنا نسألك بداية عن وصفك لما كان بالأمس وما واجهتموه وتأثيراته عليكم.
6: طبعا بلا شك المظاهرات بتأثر علينا وعلى مصدر رزقنا، انه مش بس يعني بالامس، كان تقريبا كل يوم نواجه هذا الشيء بالازمات العاديات اللي طبعا بعد العصر بيكون الازمه اشد واشد، ومع المظاهرات الشيء بيزيد وهذا بضر بشيء كبير بمصدر رزقنا. ويعني الواحد مش عارف شو يعمل، يعني انه يعني امبارح بتكون سفرية لازم المفروض نخلصها بنص ساعة، بتقعد السفرية ساعتين، عندنا البرنامج للشغل، السفرية الثانية منقدرش نعملها، وهذا الاشي بضر بمصدر رزقنا ومش عارفش يعني فيش حل اي الاشي يعني.
5: وفعليا شعرت انه الحركة كانت اخف، الطلبات كانت اخف، كل هاي الامور كيف كانت الاوضاع امبارح؟
6: لا بالعكس اخي محمد، الطلبات ملان ملان، بكون طلبات بهي الساعات لانه
5: كان في حكي انه مثلا في كثير ناس لغت مشاويرها او طلعتها على منطقة المركز او شيء من هاي النوع. ما شعرت بهذا؟
6: بس في عندك ناس اللي هم موجودين بفحوصات اللي بالمستشفيات ولازم يرجعوا، وفي شيء اللي عندهم تعرف فحوصات شديدة هاي اللي بيقدروش يستنوا فيها، لازم هذول بعد الفحص لازم طوال يروحوا، بس ما بيكون مجال لنا نوصلهم، يعني بتكون المسافة 1 كيلو أو 2 كيلو، بس مسجلنا وقت بغدا كل إيشي أكلش 40 دقيقة 50 دقيقة، ولما بدك تأخذ الزبون وبدك تطلع فيه برضه

0: تكون مسافة 10 كيلومتر بدها تقعد معك ساعتين. يعني الإشي كله أعصاب ونفسانياً بتتعب أنت بالشارع، بتتعب حرارة الحم، يعني مش عارفين شو نعمل يعني بالضبط.
1: طب سيد مهران، شو المناطق اللي كانت أكثر تأثراً بارح بحسب معلوماتك طبعاً، ولأي مدى فعلاً ممكن تقول لنا كان تراجع في عملكم بالأمس بشكل عام، يعني سائقي سيارات الأجرة العرب؟
0: أنا كمثل يعني أزود إشي، خلينا نقول بالمركز اللي هو منطقة الشارون كمان وبيت حتيقفة الأديب، يعني من شوارع 471 شارع 6 طبعا كله بيأثر وضع علينا. ومش عارف شو بدي أقول عن هاي الحكومة، يعني كل الحكومة فاشلة ومتخبطة، من وزيرة المواصلات ميري ريجيف لوزير الأمن إيتمر بن غفير، اللي كل واحد موجود بمكانه مش مناسب له، ولا بعرف كيف يتصرف بوظيفته. وهي النتائج للأسف الشديد، تخبص التخبص هاي الحكومة وكلياته على المواطن بالآخر. إحنا اللي إحنا بضر بمصدرنا ومصدر غيرنا، وناس تعبت يعني كثير من هاي الأشياء تعبت. السايكين يعني للأسف يعني بالأمس خاصة امبارح تقبلت كم تلفون من كم سائق على الساعة 1-2 سحب حالة مروحة، يعني خايفين إنه من الأزمة راح تشد عليهم ومش عارفين شو دوم يعملوا، يعني نفسيا تعبوا يعني.
2: طيب بدي أسألك في هذا الجانب، لأنه كنا قد تحدثنا معكم سابقا يعني كل موضوع إدخال الأوبر، وكان طبعا معارضة، وهذا أيضا من الأشياء اللي أنتوا قلتوا برأيكم ممكن يعني يأثر على عمل سائقي الأجرة، وضد طبعا قرار مير ريجف وزيرة المواصلات. هذا الموضوع ما زال قائما، ما زال مطروحا ولا تغير؟
0: لهيك أخوي محمد حكيت لك إن قلت لك هاي الوزير مير ريجف فاشل بمعنى الكلمة، وكل اللي عملته بمدار الفترة هاي كلياته بس دعاية انتخابية. اللي قلت لك هاي الوزارة والحكومة كلياتها مشاكل بمشاكل مع بعض، ومثل ما حكيت لك قانون أوبر راح تسمع عن قريب إنه كل اللي صار هذا كلياته ألتغى. ليش السيد سموتريتش وزير المالية ما بده يعوض سائقي التاكسي بالنسبة للنمضة الخضراء اللي بيقولولها، وبدناش عملنا زكوي تعويض يعني، وحاليا القراءة الثانية والثالثة واقفة، وحاليا فيش نتيجة، وعلى أغلب على الأغلب راح يلغي هذا القانون.
1: نشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة وهذه الإضاحات سيد مهران برناس، يعني طبعا نشد على أيديكم ونتمنى فعلا أن يعني تتسهل الأمور بكل ما يتعلق في عملكم بالفترة المقبلة. رئيس لجنة سائقي سيارات الأجرة العرب، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
2: طيب إذن قبل الخروج إلى الفاصل نذكر من جديد بهذا الواقع للزلزالين اللذين ضربا الليلة الماضية دولة فنزويلا وسواحل الفنزويلية. نتحدث عن زلزالين، الأول بقوة 7.2 والثاني بقوة 7.5، طبعا زلزالان قويان جدا ما أدى إلى عشرات الهزات الأرضية. حتى هذه اللحظة الحديث رسميا طبعا يدور عن عشرات القتلى، ولكن التوقعات بأن العدد لربما سيزداد إلى أكثر من ذلك تحديدا، وأن هناك معطيات تشير إلى الآلاف من المصابين. كارثة طبيعية كبيرة جدا في فنزويلا الليلة الماضية. طبعا سنتابع كل هذه التطورات أيضا، ونخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود من بعده لنواصل معكم الساعة الثانية من هذا النهار. راديو ناس، ابقوا معنا.

0: بيتكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور
2: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها

0: الاختيار.
1: استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبيحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: يا حمص يا حمص يا حمص البستان عالسفرة ما في أشهى في البيت وكل مكان.
3: البستان سفرتكم دايما.
4: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحاضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
5: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني.
6: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
4: يا زريف الطول وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
5: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني.
7: سيتروان برلينجو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينجو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد. واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر. والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ الجرأة التنفيذ قانونية.
8: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
7: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي. كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
9: عودة من جديد الساعة الثانية من هذا النهار راديو الناس.
10: إلى قطاع غزة الآن. كثف الجيش الإسرائيلي غاراته على القطاع غزة مجددا يوم أمس في مشهد بات يتكرر بشكل شبه يومي. جاء ذلك فيما صرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن الجيش بات يسيطر على 70% من أراضي القطاع. للحديث حول هذا الموضوع بداية ينضم إلينا الصحفي والمحلل السياسي من غزة السيد أحمد فياض. صباح الخير.
11: أهلا وسهلا. صباح الخير.
10: أهلا بك سيد أحمد. يعني بداية وقبل الخوض طبعا في الجانب السياسي، دعنا نسألك عن صورة الحال الميدانية في ظل يعني التقارير التي ترد في الأيام الأخيرة عن مواصلة التصعيد الإسرائيلي في القطاع بعيدا عن أعين العالم المنشغل في قضايا أخرى كما نعلم.
11: يعني حقيقة الأمر ما زال الأمر على ما هو عليه. الهجمات الإسرائيلية مستمرة يومية، التهجم ممنهجة، استهدافات هنا وهناك، اغتيالات هنا وهناك، عملية القتل لم تتوقف، عملية السيطرة على الأراضي ما زالت مستمرة، توسيع منطقة الخط الأصفر أيضا تسير على قدر المساق، هناك احتلال لمناطق وأجزاء واسعة من شرق قطاع غزة تحديدا في منطقة قطاع غزة، منطقة شرق مدينة غزة وأيضا شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وبالتالي الأمور على ما هي عليها. الجيش الإسرائيلي على ما يبدو أنه يسير الآن ضمن المنهج مخطط وواضح، السيطرة على الأرض من جهة والاستمرار في عمليات الاغتيال من جهة، وأيضا إحكام السيطرة والإغلاق على سكان قطاع غزة وحرمان أهل سكان قطاع غزة من أبسط معايير الحياة أو ما يمكن أن يساهم في صمود الناس للوقائع الحياة.
9: سيد أحمد، بالأمس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعني قال بأن الجيش الإسرائيلي اليوم بات يحتل 70% من قطاع غزة. فقط للتذكير، عندما تم توقيع وقف إطلاق النار كان الحديث يدور عن 50%، هناك زيادة 20%. هل بالفعل هذا ما تلمسونه على أرض الواقع بأن يعني هذه المنطقة الصفراء أو الخط الأصفر يتمدد طيلة الوقت؟
11: أخي محمد، بشكل واضح المسألة واضحة جدا للناس في سكان قطاع غزة. الخط الأصفر الذي تحدثت عنه الاحتلال الإسرائيلي في ما مضى ليس هو الخط الأحمر الأصفر الحالي، هناك تمدد لهذا الخط كما أشرت في شكل دعني أقول متوالي، يعني ربما كل أسبوعين أو ثلاثة نسمع عن تحرك القوات الإسرائيلية من شرق قطاع غزة إلى مناطق في غرب قطاع غزة، وصولا إلى ما يطلق عليه ويعلم أهل غزة هذا الخط، خط صلاح الدين، هو طريق رئيسي يمتد من شمال قطاع غزة إلى جنوبها، وهو تقريبا يعني يقسم قطاع غزة إلى نصفين، وربما النصف الأكبر

0: هو شرق هذا الخط القابل الآن للسيطرة الإسرائيلية، بمعنى أن الآن تقريبا أكثر من ثلثي مساحة قطاع غزة بالفعل يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. الأكثر ملاحظة أكثر على أرض الواقع أن هناك معسكرات الجيش الإسرائيلي تقام على أراضي الفلسطينيين شرق هذا الخط الأصفر، تقريبا في كل على مساحة كل كيلومتر تقريبا هناك موقع عسكري، وهناك تحصينات جديدة، وهناك حفر لأنفاق وخنادق وما شابه. بالتالي العمليات الإسرائيلية مستمرة في هذه المنطقة على قدم وساق، وربما تكون مساحة أكثر من 70%، لا أحد يستطيع. عمليا الآن هناك حشر السكان في منطقة وسط قطاع غزة على المنطقة الساحلية، ومنطقة جنوب شمال غزة يعني تم احتلالها بشكل كامل وتخضع الآن للسيطرة الإسرائيلية. لذلك بالفعل الملموس على أرض الواقع أن السيطرة الإسرائيلية على الأرض ما زالت مستمرة، تمدد الخط الأصفر ما زال مستمر، العمليات العسكرية مستمرة، وإيجاد وقائع جديدة على الأرض في المناطق التي تحتلها إسرائيل الآن من بناء مواقع عسكرية ولوجستية وإلى آخره من هذه المعدات الثقيلة الموجودة التي تعمل على تدمير ما تبقى من الأرض وتسليفها وتغيير معالمها بشكل كبير جدا، لأن هذه المناطق الآن لم تعد فيها أي معالم، ناهيك عن أن أساسا أن المناطق ما بعد الخط الأصفر ايضا اتخذت الى اجتياحات اسرائيليه متواصله، ايضا تغيرت فيها المعالم بالفعل. وبالتالي وضع قطاع غزه بهذه الطريقه واضح بانه لم يعد يصلح للحياه، ولا يمكن ان يكون هناك مستقبل قطاع غزه في ظل هذا الاغلاق المحكم على قطاع غزه بهذه الطريقه.
1: طب في ظل ما تصفه من احوال يعني غير محموله، صعبه للغايه، يعني سيد احمد، يعني ماذا عن افق الحل الممكن؟ نسمع في الاونه الاخيره عن اليات بيروقراطيه تم انشائها، محاوله تنفيذها، انتقادات تطالها كذلك في ظل استفراد اسرائيل بقرار التهدئه والتصعيد كل مره في غزه كما راينا، يعني ونرى في الاونه الاخيره، ما هو افق الحل الممكن الان باعتقادك؟
0: أعتقد أن الحل بيد إسرائيل وليس بيد أي جهة أخرى. كل هذه المبادرات السياسية التي نسمع عنها والتي تتوالى بين فئات أخرى تصطدم بالجدار الإسرائيلي الفولاذي المتعلق باللات الإسرائيلية التي تريدها فيما يتعلق بمستقبل قطاع غزة، بمعنى أن إسرائيل لها تصور قطاع غزة، تصور أمني وعسكري، تريد أن تطبق هذا التصور بشكل أو بآخر. وبالتالي كل هذه المبادرات لم تعد لها أي جدوى، طالما أن المتحكم الرئيسي في مصير قطاع غزة بعد أن أحكم السيطرة بشكل كامل على القطاع بهذه السيطرة العسكرية المطلقة على القطاع وحرمان سكان قطاع غزة من أدنى متطلبات الحياة بهذه الطريقة، إذ أن يتحكم الآن بالمياه، يتحكم بكل ما يدخل قطاع غزة، هذا يشير إلى أن إسرائيل لديها تصور، وأن هذا التصور أعتقد لا يمكن لإسرائيل أن تسمح لأحد أن يغير هذه المعادلة دون أن تحقق الاشتراطات سواء الأمنية أو فيما تريد إسرائيل من مستقبل قطاع غزة. لذلك أعتقد أن الآن إذا ملاحظنا أن مثلا النقاش حول المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والأخيرة، إسرائيل يعني تعدت كل هذه المسائل ولم تعد أصلا تطرق إليها، وتطرق إلى حلول عسكرية لها علاقة بغزة السلاح وآلية نزع السلاح وكيفية نزع السلاح قبل أن تسمح لقطاع غزة أن يتنفس الصوضة.
2: طيب بسؤال أخير سيد أحمد، نرى في الأونة الأخيرة يعني هناك حراك كبير على شبكات التواصل الاجتماعي ودعوات غدا للخروج بمظاهرات احتجاجية، هذه المظاهرات تريد تغيير هذا الواقع في قطاع غزة، وأيضا تنتقد يعني من يسيطرون اليوم ويحكمون السيطرة على القطاع إن كان من قبل حماس أو فئات أخرى، وكذلك أيضا هذا الاحتلال الإسرائيلي لكل المناطق في قطاع غزة. إلى أي مدى بالفعل هناك يعني جدوى من حراك هذا، وإلى أي مدى بالفعل سيكون هناك تجاوب باعتقادك أيضا؟
0: يعني في تقديري في بداية أن هذه الدعوات أولا يعني هي ليست دعوات منظمة بشكل أن هناك جهات واضحة ومعينة تقف خلف هذا الموضوع، هي مبادرة خرج بها مجموعة من الشباب في أنه تطالب أن يكون للناس أن تتحرك الناس للتغيير، ولكن عمليا لا أحد يعني يعلم كيف يمكن يتحرك الناس وهي في داخل هذه الخيام وفي هذا البؤس وهذا الفقر وهذه المعاناة التي يعني تربك الحياة. فأعتقد أن المسألة يعني لن تكون سهلة، لا أحد يعلم. أعتقد أن إسرائيل الآن تترقب كيف سيكون مدى هذا الحراك، أيضا حماس تترقب كيف سيكون مدى هذا الحراك، الناس أنفسهم حتى أيضا يعني الغالبية العظمى يعني حتى هذه اللحظة ليس هناك تفاعل بالقدر الذي يمكن يشير إلى أنه يمكن أن يحدث هذا التغيير، الكل يترقب لهذا اليوم، وأعتقد أنه يعني حين غدا يعني يعطيه قريب يعني ربما

0: الهم اليومي النتائج الكارثية للحرب وانشغال الناس بالبحث عن المياه والبحث عن الطعام أعتقد أنها غالبة على مثل هذا الموضوع. أعتقد أن يعني التحرك باتجاه حراك مثل هذا النوع قد يكون صعب وربما صعب حتى يعني الصعوبة تكمن فيه كما أشرت إلى أن الناس لم تعد تلتفت إلى كل هذه المواضيع قبل التفاتها إلى ما يمكن أن يسد رمقها اليومي.
1: نشكرك جزيل الشكر على هذه الشهادة وهذه الإيضاحات الصحفي والمحلل السياسي السيد أحمد فياض، كنت معنا من غزة، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
2: طيب إذن هذا هو الوضع في قطاع غزة، الأمور ما زالت على ما هي عليه، الأوضاع عالقة، الحرب لربما انتهت على الورق أو رسميا ولكن بويلات الحرب ما زالت مستمرة دون أي إمكانية للتحرك قدما، لا في إعادة الإعمار ولا كذلك في تطبيق بنود الاتفاق خطة ترامب التي كان قد أعلن عنها ومجلس السلام الذي أقيم في هذا الجانب. وطبعا هناك أكثر من ضامن لهذا الاتفاق من بينها دول عربية، مصر وقطر وكذلك أيضا تركيا ودول إسلامية إضافية. ينضم إلينا في هذا الجانب للحديث بالفعل عن مستقبل لربما تطبيق هذه الخطة في قطاع غزة اللواء سمير فرج المحلل الأمني والاستراتيجي المصري. مرحبا بك، صباح الخير سيادة اللواء.
1: صباح الخير.
3: صباح الخير لحضرتك وكل السادة المستمعين، ونحييكم هنا من القاهرة قلب الوطن العربي.
1: شكرا جزيلا لك، أهلا بك سيادة اللواء. نريد أن نسألك بداية عن يعني كل ما نستمع إليه في الأونة الأخيرة وكذلك نراه يعني عبر شاشات الفضائيات المختلفة، الأوضاع في قطاع غزة من سيء إلى أسوأ يعني بالوقت الذي ينشغل فيه العالم في قضايا حارقة أخرى يجب القول، كيف تقرأ بداية ما يجري في غزة في ظل تواتر الأنباء عن سيطرة إسرائيل على 70% من القطاع بالتزامن مع تكثيف الغارات واستهداف الأهالي؟
3: تمام يا فندم، هو طبعا للأسف نقول المشكلة غزة دخل الثاني إلى الثلاجة، وأصبح العالم مهتم حاليا بمشكلتين، أولا مشكلة إيران وأمريكا وقفل مضيق هرمز والتأثير الاقتصادي على العالم كله، 20% من الغاز والنفط بيمر في حديقة هرمز، فالعالم منشغل بهذه الخطوة. الحرب الثانية حرب روسيا وأوكرانيا، وأيضا العالم الأوروبي بالذات منشغل بهذه العملية، وأصبحت في المرتبة الثالثة مشكلة غزة. ومن هذا المنطلق الفترة اللي فاتت قامت مصر بتحرك جديد، لأن مصر بتحس أن مشكلة غزة تمثل لمصر أمن قومي مباشر، ده واحد. نمرة اثنين أن مصر بتعتبر القضية الفلسطينية هي أول قضية مصر شاركت فيها من سنة 48 وما زالت تتحمل كل تبعاتها حتى الآن. قامت بدعوة الفصائل الفلسطينية إلى القاهرة وعاد فتح مجلس وتم إجراء مفاوضات وجابت الأعضاء سواء من تركيا أو من قطر عشان نقعد نسمع الكلام ده والمبعوث الأمريكي، وبدأنا نتكلم على اليوم التالي، ولكن دخلنا في مشكلة أن تنفيذ المرحلة الثانية في غزة بيأتي انسحاب القوات الإسرائيلية اشترطته بأن حماس يسلم سلاح، وحماس أسلم السلاح لما إسرائيل تخرج، فدخلنا في المشكلة الأبدية. ولازم بقى نبص بماذا يحدث حولنا. إسرائيل بتمر حالياً في أخطر مرحلة نقول عنق زجاجة في تاريخها، وهو عندها الانتخابات كمان كم شهر، والانتخابات دي هيكون لها تأثير كبير قوي على إسرائيل الفترة اللي جاية. نتنياهو يريد أن ينجح في الانتخابات، يريد أن يصبح أكبر وزير رئيس وزراء قاعد على كرسي هذه الوزارة في إسرائيل. الحاجة الثانية لو حصل سلام ولم يتحقق أهداف نتنياهو هيخسر الانتخابات، هيخش السجن، عنده ثلاث قضايا، وهيحاسب من إسرائيل أنت عملت إيه في الفترة اللي فاتت في كل الحروب، أنت كنت السابع فتح سبع جبهات، هل قضيت على حماس؟ لا. هل قضيت على حزب الله؟ لا. هل قضيت على السلاح النووي في إيران؟ لا، ما عملتش حاجة، هيتحاسب تاني. فالنهاردة أنت بتتعاملي مع رئيس وزراء كل هدفه أن تستمر هذه الحرب، ده واحد. وعلى الجانب الآخر الناس التانية مش سألانة في موضوع غزة، وعلى ذلك كان يعني حاجة كويسة جدا من مصر أنها تعيد إنعاش المنطقة. مصر النهاردة في عندنا 10,000 فلسطيني تم تدريبهم كقوات أمن وحراسة داخل غزة.

0: عندنا في الأردن. مصر عندنا حكومة التكنوقراط الفلسطينية اللي موجودة في مصر عشان تدخل غزة، ولكن المشكلة إن إسرائيل لا تريد أن تنهي الحرب. إسرائيل حماس تسلم الأول، وحماس تقول لا إسرائيل تخرج الأول. وبنحاول في مصر حاليا، والحالة سيئة في غزة. احنا طلعنا امبارح تاني قافلة مساعدات. مصر عاملة يعني 3 محطات تحلية مية عشان تدخل غزة. مصر عاملة نقول ايه بتاع خبز عشان يطلع لغزة. بنعمل كل ما نستطيعه، واحنا عايزين نعيد القضية تاني الى السطح، ولكن للأسف الظروف إسرائيل مش عايزة كده. أمريكا مشغولة بالقضية الرئيسية بتاعتها اللي ورطتها فيها إسرائيل مع إيران وفتح مضيق الهرمز. والأوضاع سيئة للغاية في غزة، ولكن مصر بتحاول بكل الجهود إنها تعيد القضية تاني إلى السطح، ونقول we need a hot plate، عايزين طبق ساخن لغزة مرة أخرى.
1: أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، المحلل الأمني والاستراتيجي المصري اللواء سمير فرج. شكرا جزيلا لك.

0: زميل فادي مصطفى يسعد صباحك.
1: صباح الخير.
2: يسعد صباحكم. يسعد صباحكم محمد والسناء. ليلة مثيرة كانت في لعبة المونديال.
0: لا نقوال ما لا نقوال مش ملاحقين.
2: نعم نعم. المغرب والبرازيل طبعا متألقوا جنوب أفريقيا تكتب التاريخ. طبعا جولة واحدة من أبرز المفاجآت اللي شفناها في البطولة. ولكن دخلكم للشوط الأول بين المغرب وهايتي من أجمل الأشواط. 4 أهداف وشفنا طبعا هايتي سجلت بداية الحارس ياسين بونو. يعني محمد خليها بينك وبونو حتى العملاق بونو ممكن أن يخطئ ولكن طبعا تعالى في تتمة المشوار 4-2.
0: يعني أنا بديش يزعلوا مني اللي بحبوا لياسين بونو بس شوية عم ببالغوا يعني بإعطائه شوية أكثر.
2: لا لا لا, لا أعتقد أنا متابعه في أيضا في الدوري ياسين بونو سهلة يلعب في الدوريات الكبيرة ولكن يعني امتدادا لقطر وامتدادا لتصفيات أفريقيا الحارس بثبات مستمر. محمد الحارس عنده الطول عنده الحضور عنده الشخصية طبعاً. وقائد بكل معنى الكلمة. وأنا كمان يعني أنت بتحب رونالدو هو مش أقل منه في العالم العربي صدقني من ناحية الهيبة والحضور.
0: لا خليك تقارنش رونالدو بحدا فادي خلينا نضل أصحاب. يلا
2: شوف امبارح كنا نحكي على رونالدو حكينا عن مصمص فبديش أحكي عنه اليوم. الله يستر. طبعا 4-2 تتفوق والبرازيل 3-0 على سكوتلاند. شوف البرازيل امبارح اكتشفت بشكل قاطع من هو القائد الحقيقي. فينيسيوس يرقص على أرض الملعب بدون منافس. ريال مدريد كسبت هذا اللاعب بعد ثقة عالية. حكوا غابة وغيبة وشوية الثقة بالنفس ولكن بالأمس أظهر لأنشيلوتي من هو القائد. وتخيل أنه الجماهير 2-0 بلشت تتوسل لأنشيلوتي تقول له أدخل نيمار أدخل نيمار محبوب الجماهير.
0: لعب لعب 10 دقائق مش
2: أقرب من كان إلى رونالدو وإلى ميسي في هذا الحقبة الزمنية. وطبعا الجماهير البرازيلي بدأت تتمتع من هذا النجم دخل ما كانش واو ولكن ممكن نسمع إيش قال نيمار بعد المباراة. حكى أن القلب كان يخفض فرحة وأيضا خوف. تعرف لعب بعد إصابة محمد بهذه المحافل طبعا الخوف على القدم على كل حركة ولكن الانفعال بات واضحا. جنوب أفريقيا تكتب التاريخ وتتفوق على جنوب كوريا وهي أيضا طبعا معنا في المجموعة الأولى. المكسيك تجولت و3-0 على تشيخيا. الترتيب هو كالتالي في المجموعة الأولى المكسيك 9 نقاط جنوب أفريقيا مع 4 نقاط كوريا تودع مع 3 نقاط وتشيخيا مع نقطة واحدة. أما في المجموعة الثالثة هناك من قال يعني أنه المغرب لن تحاول إعادة ما فعلته في قطر ولكن الجواب جاء واضحا. البرازيل في المركز الأول مع 7 نقاط المغرب 7 نقاط في المركز الثاني فقط فارق أهداف يمنع من الاحتلال المركز الأول. سكوتلاند نودعها ب3 نقاط وهايتي في خبر كان مع 0 نقاط. اليوم المجموعة الخامسة ورستو ساحل العاج في 11 ليلا وإكوادور وألمانيا في 11 ليلا. طبعا هذا البيت شبه محسوم المجموعة الخامسة ويجب أن نقول أن المباريات الآن في نفس الوقت. نحن ننظر إلى دوري 32 باتت الأمور واضحة من هي الفرق التي طبعا ستواصل وتكون معنا ولكن لتحصيل حاصل هناك مباريات يجب أن تكون مثل الأردن والأرجنتين يوم السبت. والسؤال هل ميسي سيشارك

0: ليضاعف أعداده وأهدافه عن أنه سيحظى بقصد من الراحة.
1: بنفع يرتاح مش غلط يعني مش زعلانين.
0: صحيح يرتاح ولكن ميسي محمد يعني تخيل ميسي مع المنتخب الأردني نصف ساعة أو شوط وإمكانية طبعا التسجيل وهي الألقاب كل لاعب محمد وثناء يريد أن يعني يحظى صحيح بألقاب جماعية ولكن الألقاب الفردية هي التي طبعا تترافق طيلة حياته. واليوم رافقونا في السادسة حتى السابعة مع ناس العالم نسمع كل التحليلات وأصوات أيضا بالنسبة للمنتخب المغربي ومن هو المنتخب العربي طبعا صاحب الحظ. الآن نقول مصر عندها مباراة صعبة ولكن المغرب واضح أنه هي هو المنتخب العربي الوحيد اللي حتى الآن ضمن من مجموعة خيبات الأمل اللي كانت في منتخباتنا العربية حتى الآن.
1: زميل فادي مصطفى سنكون على الموعد في ناس العالم هذا المساء في صباح.
2: شكرا جزيلا.
0: شكرا إلى اللقاء.
3: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك، بدكو زيت مميز للمحرك فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
1: شارع رقم 66 مزدحم من مدراخ عوز وحتى مفرق مجد، وشارع رقم 70 من مدخل طمرة وحتى مفرق عبيلين. بدأنا إلى ختام هذا النهار. أشكر لكل الزميلات والزملاء الذين رافقونا في هذا البث، في الهندسة الإذاعية الياس مرجي، في الإعداد والتحرير مصطفى وليد زعبي، طاهر يونس ومحمد زيدان، في الإنتاج مرال الصفدي، في التصوير والإخراج والديجيتال عرين نصار جواد العمري. وكل الشكر لك يا عزيزتي سناء.
2: وكذلك لك محمد، شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: تستمعون إلى راديو الناس 103.3 و107.8 FM.
1: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس. برنامج ميكس مع ناصر طه
2: كل 2 و4 من 6 ل7 ويوم الخميس من 7 ل8.
3: حلو التغيير
4: والتغيير بس في المونديال
3: كده أجمل بكتير.
4: يلا يا ناصر احكي لنا.
2: من الملاعب للمنصات ومن أهداف النجوم لأغاني النجوم، تابعوا ميكس، البرنامج اللي بيجمع بين حماس الكرة وسحر الفن بأجواء مختلفة ومليانة مفاجآت. آخر أخبار الفنانين، أحدث الإصدارات الغنائية العربية، ترند السوشيال ميديا وكواليس النجوم بنكهة مونديالية خاصة. تابعونا كل يوم 2 و4 من 6 ل7 ويوم الخميس من 7 ل8 المساء على راديو الناس.

0: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبيحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: أنا المعشوقة السمراء، ومن إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
4: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
3: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل لي.
4: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
3: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: البستان سفرتكم دائمة. الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام ب12 شيكل و90 أجورة فقط. رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام بسبعة شواكل فقط، متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
1: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
2: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: غرفة الأخبار مع محمد أبو العزم حميد.
1: وزارة المالية تقرر تخصيص برنامج تعويضات مالي للمصالح التجارية المتضررة من الخاوة وسط ردود فعل متباينة بين القبول والتشكيك. تحت عنوان عمود البيت مظاهرة في النقب احتجاجا على سياسة الهدم الإسرائيلية، وبن غفير يتباهى بهدم المزيد من المنازل. عشرات المحميات الطبيعية لا سيما في الشمال تستعد لعودة المستجمين نهاية الأسبوع الجاري. وكارثة طبيعية، زلزالان قويان يضربان فنزويلا. المستمعات والمستمعون الأكارم، السلام عليكم وصباح الخير لكم في هذا اليوم الخميس 25 من حزيران 2026. أنتم مع برنامج غرفة الأخبار من راديو الناس 103.307.8 وعبر تطبيقنا في هواتفكم الذكية تطبيق ناس. نكون معكم في هذا البرنامج حتى الساعة 11 من قبيل ظهيرة هذا اليوم، ومجموعة من الملفات والمواضيع نبدأها مع جولة على آخر الأخبار والمستجدات مع الزميل أمير الخطيب. أمير صباح الخير.
2: يا صباح الخير أبو الحسن. قتلت الليلة الماضية شابة تبلغ من العمر 19 عاما في إثر تعرضها لإطلاق نار في حي الجواريش بمدينة الرملة، وأقر فريق طبي وفاة الشابة بعد فشل محاولات إنقاذها، فيما أعلنت الشرطة فتح تحقيق في الجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. وبذلك يرتفع عدد ضحايا الجريمة في المجتمع العربي إلى 136 قتيلا منذ بداية العام الحالي، بينهم 12 امرأة. تنطلق اليوم مظاهرة في بئر السبع بدعوة من الهيئات التمثيلية العليا للعرب في النقب احتجاجا على سياسة الهدم الإسرائيلية. يأتي ذلك فيما صرح بالأمس وزير الأمن القومي الإسرائيلي تامر بن غفير أنه هدم أكثر من 5700 بيت في النقب خلال السنة الأخيرة. في حديثه لراديو الناس قال النائب عن القائمة العربية الموحدة وليد الهواشلي إن التهديدات الكبيرة تتطلب تطوير رد المؤسسات التمثيلية وتحرك الجميع، لأن الخطر يطابر المجتمع العربي في النقب والمثلث والجليل.
3: كل قيادة عرب النقب موحدة في هذا الجانب، نتحرك جميعا باتجاه أن تكون المظاهرة قوية وكبيرة. والأمر الآخر، هناك خطوات أخرى، يعني عمليات الهدم التي كانت في تل عراد، 20 بيت والعائلات الآن في المدرسة وجزء في الخيام والعائلات في السر. بالتالي هناك ضرورة قصوى أن نتحرك جميعا بهذا.

0: بالاتجاه أن نتكاتف كمجتمع. يعني على الأربع سنوات الأخيرة حراكنا على مستوى هيئات التمثيلية في المجتمع العربي يحتاج إلى تطوير وإلى يعني تقدم في هذا المجال. كانت هناك نقطة انطلاقة في سخنين وبعدها تراجعنا قليلا، ولكن المهم كيف نتحرك الآن. يجب أن نتحرك بكل أطياف المجتمع العربي، النقب والمثلث والجليل، أن نكون ككتلة واحدة نتحرك في وجه هذه السياسات. الهدم ليس في النقب، الهدم في المثلث وفي الجليل وفي كل مكان.
1: هدمت الجرافات الإسرائيلية منزلا في قرية مصمص فيما اعتدت قوات الشرطة على معتصمين بينهم صاحب المنزل، ما أسفر عن إصابة شخصين نقلا إلى المستشفى واعتقال شخصين آخرين، وسط تنديد بالاعتقالات والأضرار التي لحقت بالمعتصمين وممتلكاتهم. في حديث لراديو الناس قال رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم محمد أبو يسري محاميد إن المؤسسات المحلية والقطرية ستتجند لدعم العائلة ومتابعة القضية شعبيا وقضائيا.
2: احنا كانت في عندنا اجتماع الليله مع اللجنه الشعبيه مصمص، مع المجلس المحلي، مع كثير لجان، منها لجان الاباء اولياء الامور في مصمص واهل الخير في مصمص. احنا رايحين نشكل لجنه خلال اليوم اللي تقوم في امور اهل البيت كلها، من السكن الجديد، جمع تبرعات. في كثير ناس من الوسط العربي قاعدين بتواصلوا معنا، مع اللجنه الشعبيه من الفحم، مع اللجنه الشعبيه مصمص، بدهم يساهموا، بدهم يساعدوا. بدنا نفتح حساب بنك وبدنا نساعد الناس وبدنا نخلص الأمور القضائية قبل ما نبلش بأي شيء.
1: شهدت شوارع البلاد أمس أزمة خانقة بسبب مظاهرات الحريديين احتجاجا على اعتقال المتهربين من الخدمة العسكرية، ما أدى إلى وقوع بعض المناوشات بين متظاهرين وسائقين. في حديث لراديو الناس قال رئيس لجنة سائقي سيارات الأجرة العرب مهران برانسي، قال إن هذه المظاهرات تلحق أضرار مباشرة بسائقي الأجرة ومصدر رزقهم في ظل غياب حلول من الحكومة والشرطة.
3: مظاهرات بتأثر علينا وعلى مصدر رزقنا، إنه مش بس يعني بالأمس، كان تقريبا كل يوم نواجه هذا الشيء بالأزمات العاديات اللي طبعا بعد العصر بيكون الأزمة أشد وأشد، ومع المظاهرات الإشي بيزيد وهذا بضر بشكل كبير مصدر رزقنا. الواحد مش عارف شو بده يعمل، يعني إنه يعني امبارح بتكون سفرية لازم المفروض نخلصها بنص ساعة، تقعد السفرية ساعتين، عندنا البرنامج للشغل، السفرية الثانية منقدرش نعملها، وهذا ليش بضر بمصدر رزقنا ومش عارفين يعني فيش حل أي الإشي. يعني شو ديشي، خلينا نكون بالمركز اللي هو منطقة الشارون، كمان بيت حديقة الأديب، شوارع 471، شارع 6، طبعا كله بيأثر وضع علينا. مش عارف شو بدي أقول عن هاي الحكومة، هاي كل الحكومة فاشلة ومتخبطة، من وزيرة المواصلات ميري ريجيف لوزير الأمن إيتمار بن غفير.
1: أقرت هيئة القضاء في محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تكثيف جلسات النظر في ملفات الفساد المعروفة بملفات 1000 و2000 و4000 اعتبارا من الرابع من تشرين الأول أكتوبر المقبل. وطلبت الهيئة من النيابة العامة وهيئة الدفاع الاستعداد لعقد 5 أيام مداولات أسبوعيا، كما أوصت بإمكانية مواصلة الجلسات خلال العطلة القضائية. تتواصل لليوم الثالث على التوالي المفاوضات بين إسرائيل ولبنان وسط خلافات بشأن آلية والجدول الزمني لانسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي يحتلها في جنوبي لبنان وتحديد المناطق التي سيشملها الانسحاب. وفي السياق، كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مقترحا لإنشاء مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية تمهيدا لتوسيع التجربة إلى مناطق أخرى. إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي مساء أمس أن سلاح الجو استهدف شخصين جنوبي لبنان بعد رصدهما داخل المنطقة الأمنية في محيط تلة علي الطاهر. كثف الجيش الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة مجددا يوم أمس، وجاء ذلك فيما صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الجيش بات يسيطر على 70% من أراضي القطاع. وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل رائد أبو القيعان العامل في شركة مقاولات تنفذ أعمالا هندسية لصالح وزارة الأمن الإسرائيلية إثر حادث عمل داخل قطاع غزة دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن ملابسات.

0: الحادث أو الظروف التي أدت إلى وقوعه. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران تمضي بصورة رائعة، مؤكدا أن بلاده تحقق تقدما كبيرا وأن طهران قدمت تنازلات كبيرة. وأضاف ترامب أن على إيران الاستمرار في تنفيذ ما هو مطلوب منها، وإلا فإن الولايات المتحدة ستعود إلى اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستكشف نتائج هذه التطورات. وفي تصريح سابق قال ترامب إن إيران أبلغت واشنطن بأنها لن تفرض رسوما على السفن المارة عبر مضيق هرمز. في سياق ذي صلة، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة تتوقع تطبيق مذكرة التفاهم مع إيران خلال 60 يوما، مؤكدا أن المحادثات الفنية بشأن الملف النووي والعقوبات ستستأنف في سويسرا نهاية الشهر. وأضاف روبيو أن واشنطن ترفض فرض أي رسوم على الملاحة في مضيق هرمز، محذرا من أن عدم التزام طهران بالاتفاق قد يدفع إلى إعادة فرض العقوبات. في المقابل، قال الحرس الثوري الإيراني إن الإعلان عن مسار ملاحي جديد في مضيق هرمز دون التنسيق مع طهران غير مقبول وخطير، مؤكدا أن العبور الآمن في المضيق يجب أن يتم عبر المسارات التي تحددها إيران. وأضاف الحرس الثوري الإيراني أن التنسيق مع بحرية الحرس الثوري إلزامي لعبور المضيق، محذرا من اتخاذ إجراءات بحق السفن التي تخالف التعليمات. في سياق متصل، قال مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك وولتز، قال إن إيران ستستخدم جزءا من أموالها المجمدة التي سيفرج عنها بموجب الاتفاق الأخير مع واشنطن لشراء محاصيل زراعية أمريكية. وأضاف وولتز في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن الأموال ستودع في حساب خاص، مؤكدا أن رفع العقوبات المفروضة على طهران سيكون مؤقتا. أعلنت رئيسة فنزويلا ديلسي رودريغيز حالة الطوارئ وإغلاق المطار الدولي عقب زلزال بقوة 7 درجات فاصل واحد ضرب سواحل البلاد، وعقبته 20 هزة ارتدادية، فيما صدر تحذير من احتمال حدوث تسونامي في الجزر الكاريبية. كما سجل زلزال بقوة 6.9 قبالة سواحل اليابان دون تحذير من التسونامي. وأفادت السلطات الفنزويلية بمقتل 4 أشخاص، فيما قدر المعهد الجيولوجي الأمريكي أن حصيلة الضحايا قد تتراوح بين 10,000 و100,000 قتيل، مع تكشف الآثار للأضرار الحقيقية. ختاما مع الرياضة، حيث اختتمت مباريات الجولة 3 من دور المجموعات في كأس العالم، وفاز المغرب على هايتي 4-2، وتغلبت البرازيل على اسكتلندا بثلاثية نظيفة. كما فازت البوسنة والهرسك على قطر 3-1، وتغلبت سويسرا على كندا 2-1. وفي أبرز مفاجآت الجولة، هزمت جنوب أفريقيا كوريا الجنوبية 1-0 لتتأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخها، فيما حسمت المكسيك صدارة المجموعة الأولى بفوزها على تشيك بثلاثية نظيفة. أحوال الطقس. تستقر درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية المعتادة دون تغيير يذكر، ويكون الطقس صيفيا وحارا نسبيا خلال ساعات النهار، وخلال ساعات الليل يكون الطقس منعشا ولطيفا. بهذا نأتي إلى ختام هذه الجولة الإخبارية. المزيد من المعلومات والتقارير في تطبيق ناس وموقعنا عبر شبكة الإنترنت. أما الآن فتتابعون الساعة الأولى من غرفة الأخبار والزميل محمد أبو العز محميد.
1: غرفة الأخبار مع محمد أبو العز محميد.

شكرا للزميل أمير الخطيب، سنتابع معه عند رأس كل ساعة في المستجدات الإخبارية. نخرج إلى فاصل أول في هذا البرنامج ومن ثم نعود للمتابعة.

0: شوبان سفرتكم دائمة. بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
0: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

0: مرحبا، معكم دكتور فيكتور عبدو المختص بطب الأطفال. ابنكو أو بنتكو حركتين ما بتهدى، بنسوا أغراضهن، بيقاطعوا بالكلام أو دائما سرحانين بعالمهن الخاص، بنتقلوا من مهمة لمهمة وما بيخلصوها للآخر، المعلمة كل وقت بتحكي لكو أنه بضل سرحان. قبل ما نلومهن أو نقول عنهن مهملين، لازم نعرف أنه هاي العلامات ممكن تكون علامات ADHD، يعني اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة. الموضوع مش قلة مسؤولية، إنما صعوبة بواجهها دماغهن بتنظيم الأولويات والتحكم الاندفاعي. إذا كانت حركتهن الزايدة بتأثر على يومهن تطورهن، التقييم المهني عند طبيب أعصاب الأطفال هو الحل. التشخيص المبكر اليوم بيصنع فرق كبير بمستقبل طفلك بكرة.
1: المركز الطبي مدها جليل، بيت لصحة كل العيلة. للاستفسار اتصلوا على الرقم 0465-000-65. مقدم من قبل مركز مدها جليل في نوفا جليل وراديو الناس.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
4: تقريبا دقيقة. الخوارزميات. كثيراً ما نسمع مصطلح الخوارزميات في البرمجة والحاسوب والهواتف الذكية. فما هي الخوارزميات؟ الخوارزميات هي نوع من الإرشادات والتعليمات المتبعة لحل مسألة أو مشكلة ما في مجال البرمجة والحاسوب. وقد سميت الخوارزميات بهذا الاسم نسبة إلى من ابتكرها، وهو العالم محمد بن موسى الخوارزمي. ويعتبر الخوارزمي واحداً من العلماء المسلمين الذين ساهموا في تقدم العلوم المختلفة، وكانت مساهماته تصب في مجال الرياضيات والجغرافيا وعلم الفلك، وكان أبرزها في مجال الجبر وعلم المثلثات.
5: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
6: غرفة الأخبار مع محمد أبو العز حميد.
7: غرفة الأخبار راديو الناس، ونحن إلى ملفنا الأول. قررت وزارة المالية تخصيص 30 مليون شيكل لإطلاق برنامج تعويضات تجريبي للمصالح التجارية التي تتضرر من جرائم الإتاوة، الخاوة كما نعرفها. ورغم تقديم الخطة كبرنامج لمساعدة المصالح المتضررة، إلا أن بعض ردود الفعل تجاهها ليست إيجابية. أستاذ نبيل أرملي، صباح الخير.
8: صباح الخير،
7: أهلا بك. الخبير في الشؤون الاقتصادية ومدير موقع وصلة للاقتصاد والأعمال، كيف تقرأ القرار بداية؟
8: يعني بالبداية هو مقترح، يعني أنا أعتقد لسه ما مرأ كل المصافقات، ولكن يعني بالفترة الحالي مش رح في مشكلة نمره، ولكن هو يعني طلع عليها بشكل كثير موضوعي. هو مبين عليه كأنه إشي اللي هو لو استحت القطاع التجاري وأصحاب المصالح، ولكن في الواقع هو فضيحة. يعني نحكي عن

0: اعتراف رسمي من وزارة المالية بأنه أو من اللي هي يعني الحكومة إنه الشرطة والجهاز وكل المنظومة الأمنية غير قادر على حماية حرب المصالح، وإنه عشان يعني بتعوضهم يعني بدل ما نحميكم من عصابات الإجرام اللي بتيجي تطلب خاوة بنساعدكم مصاري بنعوضكم عن الخسائر اللي ممكن تكون. هذا يعني إشي جدا غريب. وظيفتك كحكومة تحمي هاي المصالح مش تيجي تعوضها على خسائر اللي بسبب تقصيرك ما صارت. ولكن في جانب إيجابي طبعا، إنه الجانب إنه المصالح بما إنه يعني هو شو المنطق في كل الفكرة، المنطق هو بقول إنه بما إنه شركات التأمين ما بتعوض أصحاب المصالح على خسائر ناجمة عن أضرار بسبب يعني جرائم جنائية تسميها أو بسبب يعني اعتداءات من عصابات جريمة أو ما إلى ذلك، فبالتالي صاحب المصلحة بصفي يعني بدون أي تغطية تأمينية وبدون أي تعويض. الحكومة بتيجي بتقول له أنا بعوضك عن هاي المبلغ بشرط، طبعا في شروط، والشرط الأساسي هو أنه يكون في تبليغ للشرطة يعني.
1: طيب يعني أستاذ نبيل، الآن يعني حضرتك تقول إنه هذا اعتراف ضمني بعدم القدرة على معالجة هذا الأمر من قبل الشرطة وما إلى ذلك، وهذا
0: أنا بقوله محمد يعني بقوله
1: طبعاً طبعاً طبعاً
0: يعني في إطار التعليق على القانون أو على المصلحة كان في يعني نقد جدا حاد على الشرطة وعلى وزارة الأمن الداخلي
1: بالضبط. يعني هذا ما تقول الوزارة، هذا ما يقوله المشككون في هذا البرنامج. بالمقابل قد يقول قائل إنه على الأقل يعني هناك اعتراف رسمي بهذا العجز ومحاولات ل يعني معالجة الأمر، رغم أنه ليس معالجة للجذور وإنما معالجة للتبعات. كيف يقرأ اقتصاديا على الأقل هذا الأمر؟ هل يعني مبلغ من هذا القبيل ومبادرة من هذا القبيل، نتحدث عن 30 مليون شيكل، قادرة بالفعل على معالجة جزء من هذا من هذه المشكلة؟
0: يعني المبلغ جدا جدا يعني نحكي مبلغ كتير صغير. نحكي احنا اليوم خد مصلحة اليوم تعرضت لحرق او لتخريب او لمنعرف المصلحة اللي في عندها شركة بساط مثلا، وصارت هيك حوادث اللي تم احراق بساط او تم احراق مكاتب او مخازن او ما الى ذلك، تحكي عن ضرر بملايين للمصلحة. طب تحكي عن 30 مليون لكل ضربت كل المصالح. طب يعني ما بتحكي عن مبالغ جدا بالاخر، مبالغ جدا صغيره يعني ما بتكفي بتخيل لتغطيه هاي المبالغ. يعني عشان تكون فاهم، بحسب احصاء قامت فيه نقابه المقاولين او اتحاد المقاولين في البلاد، 87% من المقاولين بيدفعوا خاوه، 87%. فبالتالي يعني تخيل انت انه المقاول اللي خربوا له تراكتور او خربوا له معدات هندسيه ثقيله، شو بالنسبه له 30 مليون شيكل يعني، او شو راح تكفي 30 مليون عشان تعوض هاي الخسائر. انا حسب رايي في هون ايش، بعدين لما نجي نحكي يعني تعال ناخذ المجتمع العربي صار في قناعه تامه، وقناعه اللي هي مبنيه على اسس يعني انه تبليغ الشرطه هو شيء يعني ما فيش له اي فائده. يعني اليوم اي شخص او اي مصلحه تعرض لتهديد يعني ما بتبلغ الشرطه، لأنه عارفي أولاً أن الشرطة مش راح تعمل إشي، ولأنه عارفي أنه هاي بالعكس بتزيد الطين بلة عندها يعني. فبالتالي يعني على سياق المجتمع العربي جزء كبير من أصحاب المصالح مش راح يستفيدوا من هاي البرنامج، لأنه في الأساس قسم كبير منهم ما ببلغوش الشرطة اللي هي شرط أساسي عشان تفتح طلب، تمام؟ فكل هاي الأمور مجتمع بتقول لك إنه هذا عبارة عن مقترح سنة انتخابات، خصوصا أشهر انتخابات. إحنا الحكومة بتحاول تلاقي هيك طرق تبيض وجهها شوي مع جمهورها بالذات. الاقتراح هذا المقترح هو تسري سكوت اللي هو يعني اليمين متطرف جدا جدا جدا، وآخر همه إنه يجي وتعامل مع أكبر تحدي في هذا الموضوع هو المجتمع العربي. فبالتالي حسب رأيي بس مجرد يعني خطوة في إطار دعاية انتخابية وفي إطار سنة انتخابات تأثيرها راح يكون جدا جدا ضئيل.
1: طيب يعني أستاذ نبيل، حضرتك ذكرت نقطة في غاية الأهمية وهي الخسائر التي تتعرض لها تلك المصالح التجارية وأصحاب تلك المصالح التجارية، وهذه يعني كذلك صعبة ولربما بها استحالة معينة لتقدير الخسائر الاقتصادية الحقيقية لجرائم الخاوة في المجتمع العربي. كيف يمكن على الأقل رصد كمية هذه الخسائر أو المبالغ التي تخسر؟ أنتم كاقتصاديين كيف تتعاملون مع هذا الموضوع؟
0: يعني التحدي الأساسي هون أبو العز إنه فيش عندك إحصائيات رسمية، يعني بما إنه في تعديل كتير كبير، بما إنه في كتير ناس ما بتتوجه للشرطة ما بتبلغ، فبالتالي صعب يكون في عندك معطيات رسمية أو تقديرات حقيقية لحجم الخسائر.

0: يعني مش بس يعني اللي انحرق له محل او مثلا او باص، الخساره مش بس حق الباص، خساره هي بالشغل اللي خسره نتيجه حرق الباص. يعني تحكي انت عن دخل مستقبلي، عن عن عن عن, عن, عن, عن انه مثلا اذا يعني احترق عندك باص انت اقل شوفير الباص اللي بيشتغل عندك، فبالتالي خساره هي مش بس خساره تبعت خساره مباشره اللي ثمن الضرر المباشر، في لها بعد اقتصادي كتير اوسع، وهذا على فكره مش داخل في كل الموضوع تبع التعويضات. يعني التعويضات تحكي بس عن الخسائر الماديه اللي صارت نتيجه الاعتداء او
1: المباشر،
0: ولكن كل الاشياء اللي هي محيطه تاثيرات شوي ابعد او اوسع اذا كانت اقتصاديا او ماليا هاي مش معمول حسابها. هناك الوجع الكبير. يعني
1: طب يعني هل يمكن لهذه الخطة أن تعيد شيئا من الثقة إذا طبقت بشكل صحيح؟ لربما هذا السؤال الذي يسأل، وخصوصا أنه كذلك ذكرت نقطة من اقترح هذا القانون وفي أي توقيت، أو هذا القرار طبعا وفي أي توقيت، خصوصا أنه نحن قبيل انتخابات.
0: ثقة في مين؟ يعني ثقة في الشرطة؟ الشرطة مش لهاش علاقة في الموضوع في هاي الخطوة. الثقة في وزارة المالية؟ وزارة المالية شو عم بتقول لك عمليا؟ اللي كذا ضرائب عم بتقول لي انه انت بتدفع ضريبة للدولة عشان كمان بالاضافة لاشياء ثانية كمان تحقق الامن والامان في في في في حياتك، يعني في الميدان. يعني انت بتدفع ضريبة عشان الشرطة تشتغل، مضبوط؟ عم بتقول لك انت بتدفع ضريبة عشان تشتغل الشرطة، بدي ادفع كمان مرة ضرائب عشان اعوض اخفاق الشرطة. يعني انا كدافع ضرائب بنهاية المطاف عم بدفع ثمن مضاعف هون، إيه، وانا كدافع ضرائب عربي انا بدفع ثمن مضاعف، وحست في هاي المبادرة او المشروع هي يعني هامشية ان كانت اصلا.
1: نعم.
0: فبالتالي تقديري هو انه هاي مجرد دعاية انتخابية ومجرد خطوة بائسة حسب رأيي.
1: نعم.
0: لحكومة بائسة وللسلطات اللي فقدت البوصلة. يعني انت كسلطة وظيفتك تكافح الظاهرة مش تيجي وتحط عليها بلاستر.
1: استاذ نبيل أرملي الخبير في الشؤون الاقتصادية مدير موقع وصلة للاقتصاد والأعمال، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: يعطيك العافية. سيد علي زبيدات، صباح الخير.
2: صباح النور.
1: أهلا بك يا صاحب محل تجاري في سخنين تضرر بسبب الجريمة والعنف، ومن أطلق الشرارة في سخنين في تظاهرات الاحتجاجية ضد العنف الجريمي. يعطيك العافية. أولا لا شك أنك استمعت لهذه الخطة، هذه الفكرة من قبل وزارة المالية لتخصيص 30 مليون شيكل لإطلاق برنامج تعويضات تجريبي للمصالح التجارية اللي تضررت من الخاوة. كيف تنظرون إلى هذا الأمر؟
2: أول شيء صباح الخير للجميع.
1: الله صباحك الخير.
2: وهاي الخطوة منيحة والحمد لله، كل شغلة بتكون مبادرة خير. أما الشيء ما بحل المشكلة. هاي المشكلة اللي هي موجودة عندنا بالوسط العربي، إنه الخاوة والقتل والجرم هذا صعب، إنه بده إيد من حديد.
1: طب يعني بالمقابل سيد علي، هناك من يقول، وهذا ما استمعنا إليه كذلك من الأستاذ نبيل أرملي الذي نقل طبعا عن هذا التشكيك لربما في الجهات المختصة، إنه يعني فكرة من هذا النوع أو قرار من هذا النوع قد يعني اعتراف بأنه الشرطة والحكومة وغيرها من الجهات المختصة الأخرى غير قادر على وقف الخاوة والجريمة المترتبة على هذه الخاوة، وبالتالي بنعطي هاي المصالح التجارية مصاري وما بنقدر نحل المشكلة من جذورها. كيف بتشوف هاي ال
2: فيش شيء عن الشكل؟ إذا الحكومة ما مش غير قادرة على هاي الشغلة، معناته فيش حكومة عن الشكل. يعني هذا حلة حكم، يعني ليش شيء عن الشكل؟ يعني البوليس والمخابرات والكذا إذا بشرحين يقدروا لهاي الشغلة، معناته ما فيش أجهزة اللي تمنعهن. يعني أما هن بدنش يشتغلوا أصلا، البوليس بدوش يشتغل.
1: معناها شو اللي لازم يكون قبل التعويض في حال تم التعويض أصلا عشان يشعر صاحب المصلحة، يشعر على الزبيدات أنه الدولة جادي والحكومة جادي؟
2: الناس ما بدها مصاري، الناس بدها أمن. الناس بدها أمن. ما بصيرش اليوم كل يوم تنام تفيق على قنبلة الساعة 3 الصبح وتفيق على حرقان سيارات وحرقان محلات وطخ على محلات أو على بيت أو كذا. هذا ما مش يعني تعويض مصاري. إيش بدنا بالمصاري؟ يعني أنت بدك أمن، إحنا بدنا أمن مش مصاري.
1: وهذه من الإشكاليات والتحديات سيد علي كما ذكرنا كذلك قبل قليل، أنه يعني حتى من يتعرض للتهديد في الخاوة وما إلى ذلك يعني لا يجرؤ، يخاف يخشى بأن يتوجه للشرطة، أو أنه أصلا ما بتوجه للشرطة لأنه عارف أنه مش راح تحل له القصة. كيف تطلع هذا الموضوع؟
2: الإشي الدعاية أنه هن الشرطة بقولوا توجه للشرطة وإحنا بنحل المشكلة أو بتوجهوش للشرطة. الشرطة يعني لو أنك قلت فلان أنه طخ علي أو حرق سيارة والشرطة بتمسكوا من هون، فيش دليل، بتطلعوا ثاني يوم للمحكمة. عشان هيك اللي بروح بتشكى على واحد عارف انه بده يطلع ثاني يوم ويرجع يطخ عليه او يرجع يحرق له سيارته، يعني مش عم بيعمل اشي، يعني مش عم البوليس مش عم بيعمل اشي، مش عم بيشتغل شغله، حتى لو بيشتغل شغله البوليس المحكمة عم بتفلتوا. يعني بصيرش اليوم تيجي تطخ علي واجي اقول فلان ويمسكوا البوليس وروح يقدموا للمحكمة والمحكمة فيش دليل، بيطلع ثاني يوم ثاني يوم بترجع تطخ عليه. هذا صار بطل في ثقة بين الناس وبين البوليس.
1: سيد علي يعني أنت يعني عانيت الأمرين في الأشهر الأخيرة، ويعني كل ما تعرضت له ونحن وكل المجتمع العربي تابع هذا الموضوع، كيف هيك تقدر تشرح لنا الكلفة النفسية تحديدا اللي بيعيشها صاحب مصلحة مهدد واليوم بسمع عن تعويضات مالية وما إلى ذلك اللي لربما لا تسمن ولا تغني عن جوع؟
2: التعويضات المالية ها بتفيدش، اللي بيفيد لازم البوليس يمسك البني آدم ويفوته محكمة وينحكم، وبتتعلم الناس بتتعلم من الخوف، انه لما في حكم بكون صارم ساعتها الطخ اللي والناس بترجع لدينها بس الخوف.
1: طيب بدي أسألك في السؤال الأخير عن يعني هذا المحور كذلك الذي تبعناه معك على مدار الأشهر الماضية، وهو كل موضوع التظاهر في وجه العنف الجريمي، ويعني هذه التظاهرة الجبارة التي انطلقت من بيتك من منزلك من مصلحتك التجارية في سخنين ومن ثم امتدت إلى مناطق أخرى، سرعان ما خفتت اختفت لربما أو شحت خلينا نقول بسبب الحرب وظروف الطوارئ وما إلى ذلك. وين الموضوع اليوم؟ هل هناك بوادر مبادرات لإعادة هذا الزخم الجماهيري الشعبي اللي كان من أجل مواجهة الجريمة والعنف مرة أخرى؟
2: المضبوط، لازم القيادة كلها والشيوخ الدين أنه في الوسط العربي كل يوم جمعة بصلاة الجمعة ينزلوا احتجاج على الشوارع، منقولش عنف، يوقفوا يلتي كل واحد يمسك لافتي ويوقف نص ساعة ساعة، يوقفوا يوم الجمعة يوم الخميس كل يوم في صلاة جمعة مش في صلاة المغرب، ينزلوا يكون في احتجاج اللي تستمر هاي الناس انه في اشي مش مضبوط بالوسط العربي، في اشي مش مضبوط. ما بصيرش اليوم كل يوم كل ليلة ليلة يا زلمة ليلة ليلة عمي في هون قلبلي نضرب على فلان قلبلي فلان يعني زهقنا.
1: قبل ساعات كذلك قتلت شابة في مدينة الرملة، وقبل ذلك اطلاق
2: تعبنا نار. تعبنا وسط العربي تعبان يا عم، يعني بدنا رحمة من ربنا وبدنا رحمة من البوليس وبدنا رحمة من بعضنا. حرام على اللي بصير بالوسط العربي، يعني حرام، يعني لازم يكون في رحمة.
1: بدي أسمع رسالتك لكل الشباب يعني تحديدا الشبان يعني اللي بيستمعوا،
2: يعني اليوم الليلة هاي انضرب على جيراننا، اللي قبل انضرب على جار من الناحية الثانية، اللي قبل انضرب على سيارة كذا، يعني ليلة ليلة ليلة ليلة في عندك ضرب أنابل، منين بيجيبوها الأنابل هاي؟ منين بيجيبوها؟ يصير البوليس بدهش يعرف منين أجت هاي؟
1: بعرف. بدي أشكرك
2: شو نعمل؟
1: بدي أشكرك سيد علي.
2: يعني البوليس بدوش يساعد وفي يعني والناس بقول لك أنا يعني أروح أنا أخرب بيتي بإيدي، يعني هذا مواطن بسيط، مين ما كان يكون في سخنين أو بريد سخنين أو بوسط العربي، كلاتنا كل العالم بسطة، كلها بتتحايد الشر يعني.
1: بدي أشكرك جزيل الشكر سيد علي زبيدات يعني على هذا اللي

0: تسالي وهذا الغضب.
1: ان شاء الله بصير خير
0: ان شاء الله
1: وتوقف هذا العنف يعني ما حداش بده اياه يعني.
0: هذا ما نرجوه، هذا ما نرجوه دائما. سيد علي زبيدات صاحب محل تجاري في سخنين تضرر بسبب الجريمة والعنف
1: وإن شاء الله بصير خير والناس تفكر لبعضها والناس تحضن بعضها. كيف الناس بتروح على العراس وكلنا بتجامل بعضها الناس بترحم بعضها إن شاء الله رب العالمين.
0: إن شاء الله رب. شكرا جزيلا لك سيد علي.
1: أهلين حبيبي،
0: يعطيك العافية.
1: ميت مرحبا.
0: طيب هذا هو الحال، هذا هو وضع العنف والجريمة والخاوة، ورغم كل هذه البرامج المقترحة والتي يصفها البعض بأنها محاولة لحشد مزيد من الناخبين والأصوات الانتخابية التي تأتي قبيل انتخابات مزمع عقدها خلال أشهر قليلة لتعويض أصحاب المصالح التجارية المتضررة من الخاوة، لا المبلغ يعوض يقول المشككون، وأصلا خطة من هذا القبيل تعزز الخاوة وتعني رفع راية الاستسلام من قبل الحكومة والجهات المختصة إنه إحنا مش قادرين نوقف الظاهرة فمنعوضكم بعد ما تصير الكارثة. بعد ما تصير الكارثة وبعد ما يصير الزلزال. في الحديث عن الزلزال، شهدت فنزويلا الليلة الماضية كارثة طبيعية واسعة النطاق بعدما ضربها زلزالان قويان بلغت شدتهما 7.2 و7.5 درجات على مقياس ريختر بفارق أقل من دقيقة، ما تسبب في انهيار عدد من المباني وأحداث دمار واسع. بروفيسور مصطفى عصفور صباح الخير.
2: يسعد صباحك، أهلا وسهلا إليك وفي المستمعين.
0: أهلا بك، الخبير في علوم الأرض والفضاء. يعني كيف يمكن تفسير ما كان في فنزويلا؟ كان في هناك يعني تحذيرات مسبقة ولا الشيء كان فجائي؟
2: نعم، إحنا عندما نتحدث بالفعل على طبعا ما وش البداية يعني كجواب ما في إشي فجائي، لإشي
0: بروفيسور يعني أعتذر عن المقاطعة ولكن الصوت لربما بحاجة إلى تحسين، ما أعيدك مرة أخرى إلى الزميلة ميرال وغرفة التحكم لربما نحسن من جودة هذا الصوت للحديث في هذا الموضوع والزلزالين المتتاليين اللذين حدثا في فنزويلا. ما الذي حدث جيولوجيا؟ مرة أخرى أعود إلى بروفيسور مصطفى، تسمعني الآن؟
2: نعم، أسعد الله صباحك.
0: أهلا، أسعد الله صباحك مرة أخرى. يعني كنا نتحدث عن أنه ليس هنالك أمر اسمه صدفي في الزلزال، تفضل.
2: نعم بكل تأكيد، فلذلك يعني كما ذكرنا سابقا هناك الكرة الأرضية يعني هنالك تحركات تكتونية وجيولوجية ومعروفة في الكرة الأرضية في الأماكن المحددة التي هي نشطة من الجانب الجيولوجي التكتوني، فلذلك هناك متوقع بكل تأكيد. يعني انظر على سبيل المثال مش بس بفنزويلا، انظر في بلادنا مثلا على الشق السوري الأفريقي، فنحن نعلم مثلا على سبيل المثال أنه هذا الشق فعال ونشط، وهنالك بالفعل احتمال وارد بأن يكون يعني هزة أرضية قوية ومتوقع، فلذلك الإشي لم يكن مفاجئ أصلاً، وخاصة في منطقة فنزويلا ومنطقة أمريكا الجنوبية. نحن نعلم أن هذه المنطقة هي يعني نشطة من ناحية الجيولوجية والتكتونية، وبالتالي بكل تأكيد الخبراء والعالمين في هذا الأمر يعرفون جيداً أن هذه الأماكن معدة ومعرضة بكل تأكيد لهزات أرضية.
0: ولا شك أن طبيعة التربة والبناء والكثافة السكانية بروفيسور كذلك تؤثر على حجم الخسائر بشكل كبير.
2: نعم بكل تأكيد، فلذلك عندما نتحدث على حجم الخسائر يتعلق بعدة عوامل. يعني انظر العامل الأول إنه كان بالليل، يعني انظر الهزة الأرضية لما تكون بالليل وكله نائم، وهذا طبعا هنا الأضرار أكثر، بينما لما يكون معظم الناس مثلا خلال النهار وتحتوز الهزة الأرضية خلال النهار بكون أقل، بكل أقل أضرار يعني في حياة البشر بحكي عليها. ثانيا العامل الآخر يكون بفعل ما قوة الهزة الأرضية، وعندما نتحدث في فنزويلا نتحدث على 7.5 ريختر، يعني وسلم ريختر وسلم عشاري، بمعنى أنه يعني بين الدرجة ودرجة 10 مرات أقوى منها، فلذلك هي درجات قوية جدا من ناحية الطاقة المتحررة من باطن الأرض، وبالتالي وغير الموقع والحجم أين حدث هذا وموقع ومركز الزلزال. فأي عمق متواجد، هل عمق كيلومتر أو 2 كيلومتر؟ فالعمق المتواجد حوالي ما رأيته قبل قليل حوالي 32 كيلومتر تحت بالعمق اللي في طبقات الصخر. فبالتالي هذه جميع العوامل تؤثر بكل تأكيد، وأيضا كثافة السكان كما ذكرت، وأيضا المباني. والسؤال الآخر، هل المباني مبنية ومصممة وفقا بالفعل للستاندرد، وفقا للنظم المقبولة التي ممكن بالفعل يكون أقل أضرار من جانب الهزات الأرضية؟ وهذا أيضا سؤال جميل جدا، هل بالفعل أعدت هذه المباني بهذا النظام والقوانين، وإلا طبعا ما نراه بالفعل هذا أكبر دليل أن هنالك بالفعل أضرار كبيرة جدا بسبب الهزة الأرضية هاي، وممكن المباني غير مجهزة لذلك.
0: يعني ما نقوله الله يحمي الجميع. بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات والإضاءات المهمة. شكرا جزيلا لك بروفيسور مصطفى عصفور، الخبير في علوم الأرض والفضاء.
2: أسعد الله صباحك.
0: أسعد الله صباحك. إلى اللقاء. فاصل ونعود لمتابعة غرفة الأخبار.
3: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
4: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
5: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
6: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
7: يا حمص يا حمص يا حمص البستان، عالسفرة ما في أشهى في البيت وكل مكان.
8: البستان سفرتكم دايمة.
9: الزباني العزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال، ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط. كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
10: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. Head and Shoulders، يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
11: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب.
6: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

0: يعني وليس جديدا علينا هذه التصريحات. يعني احنا مقبلين على فترة انتخابات، ويحاول تسويق نفسه يعني وتسويق إنجازاته إن صح التعبير يعني في هذا المجال، ويدعي أنه يقوم ويفتخر أنه هدم 5700 مبنى. لكن طبعا ليست كلها منازل، وإنما المنازل من تقريبا عددها التي هدمت في السنة الأخيرة 700 منزل، 700 بيت، الباقي هي مباني للحيوانات وغيرها قاموا بهدمها.
1: طيب سيد رشيد، يعني هذه التصريحات تأتي قبيل يوم واحد، يعني كانت يوم أمس واليوم هناك مظاهرة تم الدعوة لها، كيف تبدو الأجواء اليوم في النقب مع انطلاق هذه المظاهرة عمود البيت في بئر السبع؟ شو بتمثلكم يعني بالنسبة لسكان القرى المختلفة، سواء مسلوبة الاعتراف أو المعترف بها ولكن تهدد بالهدم بعض منازلها؟
0: نعم، في الحقيقة أخي يعني نحن مستمرون في نضالنا يعني لوقف مسلسل الهدم في القرى غير المعترف فيها، وهذا اليوم بالنسبة لنا هو يوم يعني هام. قمنا بالكثير من الأعمال حتى يعني ننشر ونجند قدر ما نستطيع من الناس يشاركوا في هذه المظاهرة. المظاهرة مهمة جدا بالنسبة لنا، وجاءت يعني وقتها في فترة حاسمة، لأن كما قلت لك أخي العزيز نحن مقبلون على فترة انتخابات، والوزير بن غفير وغيره يعني يريدون يعني تحصيل بعض الأصوات في الانتخابات، وعلى حساب المواطنين البدو في الجنوب. ليس لدينا الكثير لنعمله يعني غير التظاهر السلمي ومحاولة رفع مستوى الوعي عند الجمهور العام في البلاد على ما يحصل في الجنوب من تنكيل بالسكان ومن هدم لمنازلهم ولمصادر معيشتهم وأرزاقهم.
1: طب يعني المظاهرة التي تأتي كصرخة شعبية كما تفضلت بالذكر، كان مهم أن تنظم أمام سلطة ما يعرف بتوطين البدو في بئر السبع تحديدا، شو اللي بتتوقعوا من مشاركة الناس سواء عرب أو يهود شباب كبار في هذه المظاهرة؟
0: نعم، في الحقيقة نتوقع اليوم أن تكون يعني واحدة من أكبر المظاهرات التي شهدتها منطقة الجنوب، أو فيما يخص بقضية السكان البدو في الجنوب. يعني هناك استياء عام يعني من سياسة الحكومة ومن سياسة الهدم. الجميع يعني في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها كان في هناك تجنيد يعني للرأي العام في الجنوب وفي البلاد بشكل عام. يعني ناس من الشمال تواصلوا معنا يريدون الحضور، وكذلك من المواطنين اليهود من مختلف أنحاء البلاد يعني سيشاركوننا صرختنا اليوم في وجه يعني في وجه الحكومة الفاشية وفي
1: ما
0: وجه
1: المطلوب؟
0: ما
1: بسؤال أخير سيد رشيد، ما المطلوب من القيادات العربية اللجان الشعبية الجمهور الواسع في هذه المرحلة؟
0: أيضا هم مطلوب أن يأخذوا دورهم يعني ويتجندوا أولا أن يكونوا يشاركون المظاهرة اليوم، ومن ثم نستمر في خطوات أخرى، خطوات نضالية أخرى، حتى يعني يتم رفع الظلم عن المواطنين البدو في الجنوب. ويعني نأمل جميعنا الصوت، هذا صوت المواطنين العرب في الجنوب وكذلك في مختلف أنحاء البلاد، أن تتوحد الأحزاب العربية حتى يكون هنالك يعني تغيير في الانتخابات القادمة، وتغيير ينشده الجميع. وهذا التغيير لن يأتي إلا في حالة اتحدت يعني الأحزاب العربية في هيئة حزب واحد، حزب موحد للجميع، حتى يعني يوصل رسالتنا إلى جميع مؤسسات الدولة في هذا البلاد.
1: أريد أن أشكرك جزيل الشكر أستاذ رشيد النباري من سكان تل عراد على كل هذه الإضاءات، سنتابع معكم سير كذلك هذه المظاهرة، شكرا جزيلا لك. نبقى في النقب، المحامي أستاذ يوسف العطاوني، صباح الخير.
2: صباح الخير لك.
1: أهلا بك، النائب السابق عن الجبهة والعربية للتغيير. سيد يوسف، في البداية يعني استمعنا إلى ما تحدث به سيد رشيد، ومن المفترض أن تنطلق هذه المظاهرة في بئر السبع. سؤالي لك، كيف يمكن أن تتحول هذه الوقفة، هذا الاحتجاج، من احتجاج ليوم واحد إلى بداية مسار ضغط متواصل لم يبدأ من اليوم، بدأ منذ أشهر ولكن الاستمرارية؟
2: نعم، بعد قليل تبدأ هذه المظاهرة، وهي ليست المظاهرة الأولى وليس النشاط الأول ضد سياسة هدم البيوت. نحن نتحدث في ظل استمرار عملية الهدم واستمرار

0: تصعيد هدم قرى بالكامل. لا بديل ولا بد لنا أن نستمر في النضال الشعبي الجماهيري الميداني السياسي من أجل التصدي لهذه السياسة. لا يمكن لنا أن نصمت أكثر على ما يحدث في النقب من هدم بيوت. ولذلك نحن نتوجه إلى أهلنا جميعا للمشاركة في جميع الاحتجاجات وبرنامج النضال في النقب. كنا قبل أسبوع في يوم تضامني مع تل عراد، وهناك خطة ونية لنا في لجنة التوجيه العليا لعرب النقب للاستمرار في النضال، وبالأساس أمام سلطة توطين البدو، ما يسمى بسلطة توطين البدو، سلطة الهدم. نحن نتواجد أمامها الآن، وهناك برنامج للاستمرار في الضغط على هذه السلطة ومحاولة بناء أيضا خيمة اعتصام لتستمر بالنضال من أمام هذه السلطة حتى يتوقف هدم البيوت في النقب.
1: سيد يوسف، يعني الحكومة الإسرائيلية بالمقابل تتحدث عن حوكمة، عن تطبيق للقانون، وهذا ينم لا شك عن عقلية الحكومة وعقلية وزير الأمن القومي الذي تفاخر بهدم آلاف البيوت خلال سنة واحدة تحديدا في النقب. كيف يمكن تفكيك هذا الخطاب في سياق منطقة النقب؟
0: عزيزي، لا يمكن لوزير في دولة ديمقراطية أن يتفاخر بعدد البيوت الذي يهدمها. الحوكمة الحقيقية هي توفير الحلول للأهل في النقب، الاعتراف بالقرى مسلوبة الاعتراف، الاعتراف بالملكية على الأرض. لا يمكن الحديث مع الأهل في النقب فقط بلغة الجرافات والهدم والترحيل والتهجير والتطهير العرقي. يجب إيجاد الحلول الواضحة بالاتفاق مع الناس. وهناك في النقب قيادة تريد أن تحاور أي حكومة كانت من أجل إيجاد الحلول في النقب، من أجل الاعتراف بالقرى مسلوبة الاعتراف، من أجل بالاعتراف بالملكية على الأرض. هذا جوهر الصراع في النقب، وعلى ذلك نحن نصر ونصر على حق أهلنا في ذلك.
1: هل ترى بأن قضية النقب تحظى بالمكانة التي تستحقها في جدول العمل السياسي العربي، ولا سيما بأنه نستمع إلى أهلنا في النقب؟ وقبل قليل سيد رشيد قال بصريح العبارة، الحل هو أن نكون صفا واحدا في قائمة مشتركة واحدة أمام كل ما يحصل في منطقة النقب وفي منطقة المثلث والجليل وغيره. كيف تنظر كقيادي كذلك في الجبهة لهذا السياق؟
0: نعم، قضية النقب باعتقادي هي القضية الأولى والقضية السياسية الوطنية الأولى للجماهير العربية اليوم، وهي التحدي الأكبر لنا كمجتمع عربي وكأقلية عربية في ظل حكومات إسرائيل المتعاقدة الهادفة بالأساس للاستيلاء على الأرض. أمام هذه السياسة لابد بشكل واضح وضع قضية النقب في مركز العمل السياسي لجميع الأحزاب من خلال وحدة كفاحية في الميدان، وتترجم هذه الوحدة الكفاحية في الميدان أيضا في قائمة مشتركة لجميع الأحزاب العربية، والاستمرار في الوحدة الكفاحية حتى بعد الانتخابات.
1: المحامي أستاذ يوسف العطاول النائب السابق عن الجبهة العربية للتغيير، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: سنتابع بطبيعة الحال كذلك خلال نشراتنا الإخبارية القادمة وبرامجنا هذه المظاهرة التي تبدأ بعد لحظات في مدينة بئر السبع في وجه الهدم المستمر وسياسة الهدم الإسرائيلية المستمرة في النقب وغير النقب. في الحديث عن السياسات، ما زالت كذلك سياسة الشرطة في التعامل كذلك مع العنف والجريمة مستمرة. شابة في مدينة الرمل لقيت حتفها قتلا، نتحدث في التفاصيل مع زميل ضياء حاج يحيى. ضياء صباح الخير.
2: صباح الخير لك محمد ولكل المستمعين.
1: إذن ضياء، جريمة أخرى، الضحية شابة في 19 من عمرها في حي الجواريش، التفاصيل ضياء.
2: نعم، يعني بالفعل قتلت شابة 19 عاما بعد أن تعرضت لإطلاق رصاص في حي الجواريش في مدينة الرملة. بحسب المصادر الطبية فإن الضحية عثر عليها مقتولة داخل مركبة. بحسب التفاصيل، طبعا هذه الأنباء وفق شهود عيان، طبعا بحسب المصادر الطبية فإن الضحية كانت أصيبت بحالة حرجة جدا، اضطرت الطواقم الطبية حين وصلت إلى المكان أن تعلن وفاتها متأثرة بالإصابة على الفور. الشرطة حتى هذه اللحظات تفشل في الإعلان عن معتقلين، فيما أيضا لم تحدد خلفية الجريمة وأيضا هوية الضحية حتى هذه اللحظات، ولكن الجريمة وقعت في حي الجواريش.

0: في مدينة الرملة، وهو أيضا يعني يحيي يعاني أيضا من التهميش ومن نسب جريمة مرتفعة وتحديدا يعني في الفترة الأخيرة. نتحدث عن الإمرأة 11 التي تقتل منذ بداية العام الجاري بالإضافة إلى طفلتين، وهذا أيضا محمد يعني يعتبر ارتفاع فيما يتعلق بجرائم القتل ضد النساء وأيضا جرائم أو ما يسمى بجرائم القتل داخل الأسرة. بالإضافة إلى ذلك أيضا ينخفض يعني نسبة فك لغز جرائم القتل في هذا الملف تحديدا، يعني على الرغم من انخفاض نسب فك لغز جرائم القتل في النسبة العامة، ولكن يعني في السنين التي سبقت كانت نسبة فك لغز الجرائم ضد قتل فيما يتعلق بقتل النساء كانت مقارنة مع النسبة العامة، ولكن نرى أيضا هذه النسبة بدأت تنخفض.
1: أريد أن أشكرك جزيل الشكر الزميل ضياء حجهي على كل هذه الإضاءة، شكرا جزيلا لك.
2: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك، بدكو زيت مميز للمحرك، فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
1: في أحوال الطرق، شارع 1 مزدحم من مفترق شارع جاي وحتى مفترق حامد، شارع 4 مزدحم من مفترق مرشا وحتى مفترق جفعت شمويل. المهم أن تقود بحذر بالسلامة للجميع. وصلنا بهذا إلى ختام الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار، أعود وألتقيكم بعد موجز لأهم الأنباء مع الزميل أمير الخطيب بعد دقائق.

0: على أمكور إنفرتر.
1: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
2: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
1: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل معي.
2: لا تقل لي هذا لا يحصل. نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقو برين
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: إيروكا يعني أوبتيكا.
6: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
7: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
8: قبل ما يغمى علي متذكر لحظة، يا رب إذا بموت ارحمني، وإذا بعيش بنذر لك حياة.
9: خارج الضوء مع وديع عواودي.
8: كنت مفكر زي أصحابي أسافر. أول شيء سافرت ألمانيا ما زبطتش، قلت برتب وبطلع كم شهر في ألمانيا، ما زبطت. رجعت وقررت أنه نطلع رومانيا أتعلم طب. صياد سمك من صغري يعني. أنا راجع في يوم الأيام من صيد السمك وقعدت في وادي، وقبل ما أغمى علي صليت. طبعا إنسان بخاف. يا رب إذا بموت ارحمني، وإذا بعيش بنذر لك حياتي.
10: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء، ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر. في حياتنا عشرات المختصين اللي بيقدموا لنا نصائح توعوية وقائية من عالم الصحة والرعاية الطبية ومجالات عديدة أخرى.
11: شرب الكحول هو لجيل 24 ما فوق، يعني السائق البالغ. أما السائق الشاب اللي هو من جيل 16 حتى 24 ممنوع.

0: نعم باتا صفر نسبة الكحول.
1: لما يصير حادث إذا طبعا في إصابات ممنوع منعا باتا أنت تزيح السيارة أو تقيم السيارة من المحل اللي وقع فيه الحادث.
2: لما إحنا منفوت قاصر تحت ال 18 على السجن إحنا منعلي يعني نسبة رجوعه للجريمة إنه يرجع للجريمة 65%.
3: بالمختص المفيد
4: تابعوني أنا عفاف شيني في برنامج المختص المفيد أيام الاثنين عند الساعة 2 ظهرا ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 12 صباحا.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا أمير الخطيب وإليكم التفاصيل. قتلت شابة تبلغ من العمر 19 عاما في إثر تعرضها لإطلاق نار في حي الجواريش بمدينة الرمل وسط البلاد الليلة الفائتة، فيما أعلنت الشرطة فتح تحقيق في الجريمة دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به، وبذلك يرتفع عدد ضحايا الجريمة في المجتمع العربي إلى 136 قتيلة منذ بداية العام الجاري. تنظم اليوم مظاهرة في بئر السبع بدعوة من الهيئة التمثيلية العربية العليا في النقب احتجاجا على سياسة الهدم الإسرائيلية. يأتي ذلك فيما صرح أمس وزير الأمن القومي الإسرائيلي تامر بن غفير بهدم أكثر من 5700 بيت في النقب خلال السنة الأخيرة. وفي حديثه لراديو الناس قال النائب عن القائمة العربية الموحدة وليد الهواشلي، قال إن التهديدات تتطلب تطوير رد المؤسسات التمثيلية وتحرك الجميع لأن الخطر يطاول المجتمع العربي بأسره.
1: كل قيادة عرب النقب موحدة في هذا الجانب، نتحرك جميعا باتجاه أن تكون المظاهرة قوية وكبيرة. والأمر الآخر، هناك خطوات أخرى، يعني عمليات الهدم التي كانت في تل عراد، 20 بيت والعائلات الآن في المدرسة وجزء في الخيام والعائلات في السر، بالتالي هناك ضرورة قصوى أن نتحرك جميعا بهذا الاتجاه.
0: هدمت الجرافات والآليات الإسرائيلية منزلا في قرية مصمص، فيما اعتدت قوات الشرطة على معتصمين بينهم صاحب المنزل، ما أسفر عن إصابة شخصين نقلا إلى المستشفى، فيما اعتقلت الشرطة شخصين. في حديث لراديو ناس قال رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم محمد أبو يسري محاميد إن المؤسسات المحلية والقطرية تتجند لدعم العائلة ومتابعة القضية شعبيا وقضائيا.
2: احنا كانت في عندنا اجتماع الليله مع اللجنه الشعبيه مصمص، مع المجلس المحلي، مع كثير لجان، منها لجان الاباء اولياء الامور في مصمص واهل الخير في مصمص. احنا رايحين نشكل لجنه خلال اليوم اللي تقوم في امور اهل البيت كلها، من السكن الجديد، جمع تبرعات.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم مقتل جندي الاحتياط الإسرائيلي باسل سويد في إثر انقلاب شاحنة عسكرية في الجنوب اللبناني. إلى ذلك تتواصل اليوم الثالث على التوالي المفاوضات بين إسرائيل ولبنان وسط خلافات بشأن الجدول الزمني وآلية انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي يحتلها جنوبي لبنان. وطرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مقترحا لإنشاء مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية تمهيدا لتوسيع التجربة إلى مناطق أخرى. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل رائد أبو القيعان العامل في شركة مقاولات تنفذ أعمالا هندسية لصالح وزارة الأمن الإسرائيلية، وذلك في إثر حادث داخل قطاع غزة دون ذكر الملابسات والحيثيات. يأتي ذلك فيما كثف الجيش الإسرائيلي من غاراته على مناطق مختلفة في قطاع غزة يوم أمس. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران تمضي بصورة جيدة، مؤكدا أن بلاده تحقق تقدما كبيرا وأن طهران قدمت تنازلات عديدة. وفي تصريح سابق قال ترامب إن إيران أبلغت واشنطن بأنها لن تفرض رسوما على السفن المارة عبر مضيق هرمز. في المقابل قال الحرس الثوري الإيراني إن الإعلان عن مسار ملاحي جديد في مضيق هرمز من دون التنسيق مع طهران غير مقبول وخطير. أعلنت رئيسة فنزويلا ديلسي رودريغز حالة الطوارئ وإغلاق مطار مايكتيا الدولي عقب زلزال بقوة 7 درجات

إذا واحد ضرب سواحل البلاد وأعقبته 20 هزة ارتدادية، فيما صدر تحذير من احتمال حدوث تسونامي في الجزر الكاريبية. كما سجل زلزال بقوة 6 درجات فارزة 9 قبالة سواحل اليابان دون تحذير من التسونامي. أفادت السلطات الفنزويلية بمقتل 4 أشخاص، بينما قدر المعهد الجيولوجي الأمريكي أن حصيلة الضحايا قد تتراوح بين 10,000 و100,000 قتيل مع تكشف الأضرار الحقيقية. أحوال الطقس. تستقر درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية المعتادة دون تغيير يذكر، ويكون الطقس صيفيا وحارا نسبيا خلال ساعات اليوم، وخلال ساعات الليل يكون الطقس منعشا ولطيفا. ختام النشرة، المزيد من المعلومات والتقارير في تطبيق ناس وموقعنا عبر شبكة الإنترنت. أما الآن فتتابعون غرفة الأخبار بساعاتها الثانية مع الزميل محمد أبو العز حميد. إلى اللقاء.

0: برنامج ميكس مع ناصر طه.
1: كل نجوم الفن بيجتمعوا هون. كل شيء جديد وأحلى الريمكسات. ميكس من الإصدارات الغنائية العربية الجديدة. أجدد الأغاني، أقوى اللقاءات وكل شيء جديد. كل نجوم الفن معكم مباشرة. كونوا معي في ميكس كل اثنين، ثلاثة وخميس من الستة للسبعة، معي أنا ناصر طه. أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
0: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: غرفة الأخبار من راديو الناس، عدنا إليكم في ساعتنا الثانية 103.3 107.8 وعبر تطبيقنا في هواتفكم الذكية تطبيق ناس. نذكركم بعناوين البرنامج. وزارة المالية تقرر تخصيص برنامج تعويضات مالية للمصالح التجارية المتضررة من الخاوة وسط ردود فعل متباينة بين القبول والتشكيك. وتحت عنوان عمود البيت، مظاهرة في النقب احتجاجا على سياسة الهدم الإسرائيلية، وبنغفير يتباهى بهدم المزيد من المنازل. نتابع كذلك في سياق ساعتنا الثانية، عشرات المحميات الطبيعية لا سيما في الشمال تستعد لعودة المستجمين نهاية الأسبوع الجاري. والمونديال بين إثارة المباريات والفائدة المادية لشركات أجهزة البث والتلفزيونات. الساعة الثانية من غرفة الأخبار انطلقنا. أثار قرار بلدية سخنين باستحداث مواقف السيارات العامة في عدد من شوارع المدينة وتفعيل خاصية الدفع من أجل استخدامها، أثار ردود فعل متفاوتة بين السكان ما بين مؤيد ومعارض، فيما أشارت البلدية إلى أن التفاصيل النهائية للنظام الجديد ستعرض أمام الجمهور خلال الفترة المقبلة قبل البدء بالتطبيق الرسمي. سيد بلال زبيدات، صباح الخير. أهلا بك وحضرتك صاحب مقهى في مدينة سخنين. يعني سيد بلال، أولا كيف تنظر إلى هذا القرار؟
1: بالنسبة لهذا القرار، حسب رأيي إذا لأهل البلد كان في بالإمكان رسوم الدفع مجاني، طبعا المجاني أول ساعتين، حسب رأيي هذا حسب قرار جدا رائع، لأنه مع إعفاء أول ساعتين من الدفع هو قرار جيد يساعد على تنظيم حركة السير طبعا والمواقف داخل المدينة بشكل عام. برضو كما أنه يمنع احتكار أماكن الوقوف لفترات طويلة. ليش؟ لأنه إحنا أصحاب المحلات بنعرف شو الأسباب، يعني من ناحية طلاب كليات، من ناحية أهالي اللي بتسافر على تل أبيب وعلى حيفا وبتسافر بريد البلاد اللي بتوقف سياراتها لساعات طويلة ولأيام مع طويلة طبعا، وهذا يمنح المواطنين فرصة لإنجاز أمورهم اليومية بشكل مريح أكثر حسب رأيي إذا عمليا لا تستغل المواقف لفترات طويلة، ويخدم أصحاب المصالح التجارية في الوقت نفسه أيضا حسب رأيي. بالإضافة إلى ذلك، قد يفتح المجال أمام مبادرات واستثمارات خاصة مثل إنشاء مواقف سيارات مدفوعة ومنظمة على مستوى البلد بعدة محلات، وهذا يساهم في توفير حلول إضافية لأزمة المواقف.
0: وشو اللي بتسمعه سيد بلال كمان من يعني زملائك من أصحاب المحال التجارية المختلفين؟ لأنه يعني البعض ينتقد هذا الأمر، بيقول إنه لربما هذا يخفف من العمل ومن وصول الزبائن.
1: أما أنا حسب رأيي، حسب يعني الإنسان اللي بتجيز يأخذ خدمته من شيء مصلحة طبعاً، يعني يكفي انه يستغل ساعة او ساعتين، اكثر من هيك ما حسب رأيي ما مش بحاجة يعني المواطن. وهذا الاشي بيخلق ثقافة جديدة تقوم على تنظيم واحترام النظام واستغلال الامثل للمساحات العامة كلها، يعني على كل المستويات.
0: يعني في عندكم خشية انه الناس تفضل التسوق مثلا في مناطق اخرى ما فيها مواقف مدفوعة؟
1: مرة السؤال بعد سماحك.
0: بقول يعني ما في عندكم خشية انتم كأصحاب محلات تجارية انه الناس تفضل التسوق او انها توصل مثلا لمقهى ثاني في منطقة اخرى اللي ما فيها مواقف مدفوعة ودفع عن طريق التطبيقات؟
1: اللي بده يروح على محل معين يعني وحابب ومتأكد، يعني هو بدبر حاله عمليا. الا ما اول ساعتين هذا الاشي بيساعده على انه بالذات لابن سخنين، يعني هذا الاشي بيسهل عليه، يعني ما افتكرش انه تكون الأد عائق انه يستعمل ايات مصلحة على مستوى سخنين. حسب رأيي انا تفكير جيد ومبارك فيه.
0: تفكير جيد. سؤالي، كان في تشاور كافي معكم كأصحاب مصالح تجارية قبل طرح هذا القرار؟
1: لا، حسب رأيي وحسب كيف انا انتبهت ما كانش تشاور ولا حدا سألنا. بالرغم انا بقدر انا ازيد يعني شغلات، يعني ممكن البلديه او المؤسسه اللي مسؤوله عن مواطنيها ممكن تفكر بس برضو بالارضيه ومساحات الخضراء، امور كثيره اللي تغيب عن المسؤولين وإن برضو غير مهتمين لتطويرها. يعني هاي بتساعد المواطنين بشكل عام يعني عدة مجالات. يعني إحنا نفتقر لهذا التفكير الجيد اللي بيبني ثقافة لتسهيل حياتنا اليومية. يعني أنا حسب رأيي أنا أبارك بكل عمل بيخدم المصلحة العامة.
0: طب يعني شو المعلومات هيك اللي انتم بحاجتها او بحاجه معرفتها قبل بدء التطبيق الرسمي، وخصوصا انك في بدايه هذه المداخله سيد بلال قلت انه لو البلديه مثلا تقترح او تقر في موضوع ساعتين او عدد من الساعات تكون مجانيه وما الى ذلك، يبدو انه الامر الخطه مش واضحه بالنسبه لكم كاصحاب مصالح تجاريه.
1: حتى الان انا الصراحه مش واضحه الخطه لإلي. يعني انا بسمع من المواطنين، طبعا كل واحد عنده فكرة معينة شو سمع بيخرف، أما كيف أنا المعلومات اللي أنا وصلتني إنه أول ساعتين لأولاد سخنين لأهل سخنين ببلاش، وما بعد ذلك بده يصير المصاري يعني.
0: طيب حتى نسأل رئيس البلدية لربما. بدي أشكرك سيد بلال زبيدات صاحب مقهى في سخنين على كل هذه الإضاءات وهذا الرأي وإبداء الرأي، وخلينا نسميه التأييد لهذا القرار رغم بعض الملاحظات من هنا وهناك، ولكنك بالمجمل تؤيد هذا القرار.
1: إن شاء الله.
0: أشكرك جزيل الشكر سيد بلال زبيدات صاحب مقهى في سخنين. سيد مازن غنايم صباح الخير.
2: صباح النور أخي لك ولكل اللي يكون مستمعين.
0: أهلا بك رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء

0: الصوت المحلية العربية. استمعنا إلى حديث السيد بلال زبيدات، ولربما يعني استمعنا كذلك إلى التباين في الآراء حول هذا القرار. ما الذي دفع بلدية سخنين إلى طرح نظام المواقف المدفوعة في هذا التوقيت أولا؟
1: طلع أخي أكثر من سبب. أول إشي بلد عصري بيحترم حاله، بالذات في سنة 26 المفروض إنه تسهل لأصحاب المحلات التجارية، تسهل لأبنائنا وبناتنا بالذات طلاب المدارس يمشوا على رصيف آمين. بنفس الوقت في كثير من الناس، إن كان من أهلنا وإخوتنا وناسنا وإن كان من بقية البلد، يجي وقف سيارته أنا عارف 12 ساعة وبيسافر على تل أبيب أو على أي محل، وكأنه هذا ملك خاص ونسي إنه هذا ملك عام. إذا اليوم إحنا بدنا عن جد يكون عندنا مقومات لمدينة، أقل شيء إنه نرتب قصة السير في داخل المدينة. طبيعي راح يكون امتيازات لأهل البلد، أصحاب المحلات التجارية، أما مش نسمح لأي إنسان اليوم يجي والله يحط سيارته في إشي، حتى إذا حتى سيارته بده يبيعها بحط عليها للبيع وبده الشراء جمعة جمعتين ثلاثة، يقول لك يا أخي وكأنه الشارع ملك خاص، ونسي إنه الرصيف والشارع والشجرة والحجر هو ملك عام والمفروض كلنا نحافظ.
0: يعني يمكن الحديث عن أن هذا القرار يندرج ضمن رؤية أوسع لتنظيم الحركة داخل المدينة. سؤالي لك سيد مازن، هل هناك شوارع أو مناطق محددة سيشملها القرار في مرحلته الأولى دونا عن سواها، ولا بنحكي عن كل مدينة سخنين؟
1: لا إحنا طبيعي بنروح لمراحل، يعني الشارع الرئيسي اللي على طول 3 كيلومتر طبيعي هذا الشارع اللي بيخدم ما يقارب 100,000 مواطن كل يوم، فنحن بنبلش بالشارع الرئيسي، بعدين في مثلا شارع 24 في أحياء معينة إحنا رايحين بالتدريج. بعدين إحنا أول شهرين ثلاثة تعرف من يعني منقول لأهلنا شو بدنا نسوي، شو مطلوب منا كبلدية، شو مطلوب من المواطن. وإذا المواطن السخنيني أنا عارف بدفع له أنا عارف 2 أو 3 شيكل على أنه يوقف سيارته بمحل آمن بالمحل اللي لازم يوقف فيه، وبنفس الوقت ما يغلطش لا على المواطن ولا على طالب المدرسة ولا على صاحب المحل التجاري، أذكر أنه الطرفين بكونوا ربحانين ومنحس أنه عندنا مقومات مدينة في داخل البلد.
0: هناك بعض التعويل على أنه البلدية ستقر أنه يكون ساعات مجانية لأهل سخنين في يعني الساعات الأولى للتوقف، هذا وارد؟ هذا ضمن الخطة ولا؟
1: لا طبيعي هذا وارد. المحلات التجارية هذا وارد طبيعي، رح نأخذ بالحسابات المؤسسات اللي تابعة لبلدية سخنين كل هاي الأمور. يعني عندنا ساحة البلدية أخي، تعال الصبح بتلاقي عندك مئات السيارة تسأل وكعمي لمين هاي السيارات كلها، فالناس تعودت اللي بدي يسافر على تل أبيب أو حتى بدي يسافر خارج حدود هاي البلدية بيجي وقت السيارة بساحة البلدية وبتسهل. طيب لك يعني بيقدر يوقفها اليوم في بيته، بيقدر يوقفها في محل اللي بيغلفش على الغير
0: يعني، وقد يضطر موظفو البلدية مثلا للتوقف في مكان آخر بعيد عن مكان عملهم، وكذلك الأمر بالنسبة لكافة المؤسسات ولربما المحال التجارية. وهذا الذي يجعلني أسألك أستاذ مازن، هناك أصحاب مصالح لديهم خشية من أن يؤثر القرار على حركة الزبائن، كيف تردون على هذا القلق تحديدا أنه يعني مدينة سخنين معروفة بمحلها التجارية بشارعها الرئيسي الحيوي؟
1: يعني إذا بدنا نعطي اليوم نقول ساعتين لكل مواطن باب المحل التجاري، أنه إنسان اليوم أنه زبون ممكن يقعد أكثر من ساعة أو ساعتين في داخل المتجر أو المحل التجاري؟ مش صحيح. نكون صريحين مع أنفسنا ومع أهلنا وإخوتنا، بالعكس إحنا معنيين نعزز هاي الخطوة أجت عشان نعزز ونقوي أصحاب المصالح التجارية، لأنه في نهاية المطاف قوتنا من قوتهم. لمن اليوم صاحب المقهى أو المتجر أو المصنع اليوم وضعه المادي مليح بيجي بيدفع أرنونة لبلدية وبيعزز صندوق المالي للبلدية، فإحنا بالعكس يعني هاي الخطوة أجت عشان نسهل على أصحاب المحلات التجارية وما نسمحش لأي مواطن عادي والله أنا هذا الشارع هو ملكي بدي أوقف سيارتي وأنت يا صاحب المحل التجاري ما منعت تحكي معي. فبالعكس هاي الخطوة أجت عشان تسهل عشان هني يستفيدوا، وبنفس الوقت يكون وضعنا المادي مليح اللي من خلال الوضع المادي يجي في بداية السنة يدفع الحق اللي عليه والواجب طبيعي بده يأخذه.
0: طبعا احنا شاهدنا الآراء التي انقسمت ما بين مؤيد بشكل كبير، ولكن هناك اعتراضات تطرح في الشارع على مواقع التواصل تابعناها خلال الأيام الأخيرة. البعض يقول هذه وسيلة جباية جديدة بالنسبة لبلدية سخنين، كيف ستضمن البلدية ألا يتحول النظام إلى عبء مالي على المواطن؟
1: لا الحقيقة أخي إنه قسم من أهلنا وأخوتنا وناسنا اللي بنحبهم كثير بقول لك يا أخي سوي البلد جني بس تقربش علي. يا أخي روح حط عند جاري، يعني أنت حتى لو بتحط لافتة اللي هي اللافتة بتقول من أي ساعة لأي ساعة أو وين تو كلها.

0: الامور، بقول لك تحطهاش قدام محلي او قدام بيتي يا اخي، حطه عند جارنا وكانه عند جاره مسموح بس عنده ممنوع. يعني مشكلة أهلنا وإخوتنا أجى الوقت إنه نآمن إنه الملك العام زي الملك الخاص، وإذا اليوم بنزرع شجرة بدنا نسقيها، وإذا بنزرع وردة برضو بدنا نسقيها، وبدنا نحافظ اليوم على جمال الشارع الرئيسي والبلد وكل هاي الأمور. أما إذا كل واحد بيكون عنده نوع من الأنانية، يا أخي أنا ابعد عني وكلها بسيطة. لا، اليوم المواطن لازم يعرف إنه إحنا في مدينة. أفكر لما إحنا بنروح على كرميل أو على النهرية، بيجيش المواطن ابن كرميل يقول ممنوع تحط محطة باص، وممنوع تحط أنا عارف لافتة، وممنوع وممنوع. كيف بدنا نصير مدينة إحنا؟ يعني عشان إحنا نصير مدينة المفروض نتصرف كمدينة مش كقرية في سنوات الخمسين أو الستين. فعلشان هيك المواطن لازم يعرف إنه كل إشي بتسويه بلدية سخنين هو بعود بالفائدة لمصلحة المواطن، وعشان يسهل أهلنا وإخوتنا وناسنا. يعني فيش رئيس بلدية أو عضو بلدية أو موظف والله بده يأخذ الإشي على بيته أو لا لا لا لا لا, لا, لا سمح الله لجيبته. إحنا بالعكس كل اللي بنسوي صدقني الهدف المادي آخر إشي.
1: وقد يسأل المواطن عشان نصير مديني، كذلك هناك أمور أدوات أخرى يجب أن نستخدمها في مدينة سخنين كالمساحات الخضراء وغيرها، والاهتمام بأمور أخرى ليس فقط مواقف السيارات. ويعني هناك اعتراضات متمثلة بأنه أنا يعني بوقف سيارتي إلي عشرات سنين باب بيتي اللي هو هذا بيتي الخاص، والآن البلدية ستدفعني مبلغ معين بسبب وقوفي إلى جانب هذا البيت. كيف ترد على هذين الادعاءين سيد دماس؟
0: هقول لك أنا طبيعي سألت شو بصير بكرميل وشو بصير بديش أنا أبعد من كرميل، لأنه بمدينة كرميل البلد الجار. لمن هو بيدفع بيجي على جباي وبيدفع أنا عارف على موقف أمام بيته كل السنة 100 شيكل. هل ال 100 شيكل ممكن يكسروه؟ بس إذا إحنا بنحكي 100 شيكل على 9000 موقف سيارات أو 9000 سيارة، هذول عمليا قديش بيعجزوا الصندوق المالي للبلدية من خلال هذا الصندوق المالي؟ هني برجعوا لإله. إحنا بدنا نسوي هذا الشارع، بدنا نزرع ورد وبدنا نزرع شجر، وبدنا نهتم في تجميل وجه المدينة، وبدنا نطلع على كبلان نفايات، وبدنا نعزز اليوم. يعني إذا إحنا منقول 25% من الميزانية بتروح لسلك التربية والتعليم، كيف بدنا نزيدها ل 30% رفاه اجتماعي؟ كل هاي الأمور يعني هاي المصاري ما والله ما عناش اليوم 1000 شيكل زيادة نحط البكام في البنك. يعني منكم وإليكم أخي، يعني مهم جدا المواطن يعرف إنه لمن إحنا منجمي حتى القانون المساعد هذا أجا من شان في نهاية المطاف يساعد المواطن نفسه. يعني زمان في الماضي حتى في تقسيم وتوحيد داي قصة أرض حوت حلوكا اللي لهس كما تقسيم وتوحيد بدون موافقة، كان في الماضي في قصة المتروك يا أخي الشارع عرضه مترين. هل اليوم سيارة نفايات أو سيارة إسعاف ممكن تفوت للحي بعرض مترين؟ طبيعي لا. فأجل مؤجل لمن يصير نأخذ من المواطن اليوم صحيح. مساحة 34% صار الشارع عرضه 24 متر و12 و16. طب هذا مو بالتالي بعود بالفائدة لإلك لإبنك ولإبن بلدك.
1: متى سيتم نشر المعلومات الكافية بسبب بعد هذا القرار؟
0: في الأيام القليلة القادمة أخي،
1: عشان يكون واضح للجميع كل بنوده. بدي أشكرك جزيل الشكر سيد مازن غنايم رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية. إلى اللقاء. إلى اللقاء. طيب فاصل إعلاني أول في هذه الساعة الثانية ونعود لمتابعة ملفاتنا.
2: قارئة الفنجان لشو في فنجان بشبه فنجاني.
3: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني.

البستان سفرتكم دائما. الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام ب 12 شيكل وتسعين أجورة فقط. رز فارسي سوغات 1 كيلو جرام بسبعة شواكل فقط. متوفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور.

تروحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

0: محمد أبو العز محميد.
1: خمس وعشرون دقيقة بعد العاشرة، عدنا إليكم في برنامج غرفة الأخبار. ينطلق غدا مؤتمر نسيج الأول تحت عنوان مساحة للتشبيك والحوار لتعزيز دور المجتمع المدني الفلسطيني في البلاد. يهدف اليوم الدراسي لتعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني العربية في قضايا عديدة من بينها الجريمة والعنف والملاحقات السياسية وغيرها من القضايا الملحة. أستاذ مهند برقدار، صباح الخير.
2: صباح النور،
1: أهلا بك، مدير مبادرة نسيج. ما الذي ينتظرنا في هذا المؤتمر؟
2: بكرة في عنا لقاء اللي هو بيجمع بين كل مركبات برنامج نسيج، الهدف تبعه تقوية المجتمع المدني الفلسطيني. برنامج نسيج بيشتغل مع عدة مؤسسات وشراكات وكمان حركات ونشطاء، منهم مبادرات في بداية طريقها، في مؤسسات كبيرة، وفي كمان نشطاء وقياديين. الهدف تبعنا انه هدول الاشخاص اللي كل شخص بيشتغل على قضية نكون مع بعض، اللي نحكي في القضايا اللي صعب جدا نتحداها ونواجهها بشكل فردي او كمؤسسة وحدة لحالها، انما نفحص امكانيات العمل الوحدوي الجمعي مع بعض، وكيف امكانية كمان نتعامل معها بشكل مختلف، اللي يمكن استراتيجيات وطرق اللي كانت قبل كمان لحد اليوم ما كانش إلها نجاعة كتير كبيرة. فهو لقاء كمان معرفة، كمان تفكير، وكمان انطلاق لقدام.
1: جميل. عن أي نوع فقرات أو ضيوف كذلك نتحدث في هذا المؤتمر؟
2: اليوم هذا مبني على معرفة الموجودين معنا، مع الأشخاص المشتركين. الأشخاص اللي مشتركين هن أشخاص كمان نشطاء، كمان مختصين من مؤسسات، وكمان خبراء. أقل الحاجة تبعتنا لخبراء خارجيين، لأنه من أهم كمان المعرفة والخبرة هي موجودة معنا، فبالتالي الأساس تبعها هي طاولات مستديرة، تفكير بشكل جماعي، كل حدا من وجهة نظره وين بشوف الخطوة الجاي. القضايا اللي احنا حاطينها على النقاش: الجريمة والعنف، الاستيطان والإرهاب اليهودي الاستيطاني، كمان موضوع الجهوزية للطوارئ. هاي نوعية المواضيع اللي احنا بنناقشها. طبعا إضافة لهاي كمان رح يكون معنا دكتور بروفيسور رائف الزريق، كمان في قراءة للوضع الراهن السياسي والاجتماعي، ورح يكون معنا كمان عامر حليحل، لأنه رات كمان الحراك الاجتماعي هو بحاجة كمان يلامس الوجدان تبعنا، هو شيء حياة، هاي حياتنا مش بس هو شيء فكري. فكمان عامر حليحل هيك بلمس كمان الوجدان والحراك الداخلي.
1: يعني ما بين واقع المجتمع المدني الفلسطيني في البلاد، الجريمة والعنف كاختبار للمجتمع المدني، الملاحقات السياسية والانتخابات البرلمانية كما فهمت، ودور المجتمع المدني في هذا الأمر. سؤالي لك أستاذ مهند، كيف سيترجم هذا المؤتمر ومخرجات هذا المؤتمر إلى خطوات عملية بعد انتهائه؟ هل ثمة أفكار مثلا حول جسم تنسيقي، توصيات، مسارات عمل مشتركة؟
2: المؤتمر واليوم اللقاء تعقد هو جزء من سلسلة توجهات اللي احنا عم نعملها، اللي عم نشوف أهمية العمل الجماعي بكل نقطة وبكل قضية. المجتمع المدني الفلسطيني في الداخل خلال السنوات الأخيرة عم بعيش تحديات وملاحقة جدا تطاقم، يعني العدوانية تبعتها مفاجئ لأي درجة، من محاولة إسكات

0: إسناد الأصوات والتحكم بالجمعيات. فبالتالي أصبح صعب جدا الجمعيات تكمل عملها بشكل فردي تتجاهل المناخ السياسي الموجود. والحل تبعنا واضح أنه إذا إحنا ما بنقدر نتنظم كمجموعة مؤسسات وناشطين عشان نقدر نكمل، إذا بدنا نشتغل على العنف والجريمة، إذا على هدم البيوت، إذا على موضوع قرى غير معترف فيها، الحاجة هي للتنظم. واحدة من الأهداف تبعت نسيج هي بناء قواعد لتنظمات ولائتلافات اللي تقدر تشتغل بشكل وحدوي. هذا الإشي إحنا عملناه في موضوع العنف والجريمة، في موضوع الشباب، والمواضيع اللي رح نبحثها كل موضوع الإرهاب اليهودي الاستيطاني كقضية مناهضة الاحتلال. دور المجتمع المدني في الانتخابات البرلمانية هو موضوع مش بس كمسألة مشتركة أو غير مشتركة، إنما كمان كيفية إدخال القضايا المهمة في كل الأجندات تبعت كمان الأحزاب، وين المسؤولية تبعت المجتمع المدني في موضوع الانتخابات،
1: وخصوصا يعني الدور الذي يمكن أن يلعب المجتمع المدني في رفع المشاركة السياسية، ولكن دون أن يتحول إلى ذراع حزب مسيس يدعو إلى التصويت إلى جهة ما أو سواها.
0: من هنا الحاجة هو يكون في صورة أكبر اللي هي دون أن تدخل لموضوع الأحزاب، لأنه هذا مكان جدا خط جدا رفيع بين يعني دعم بيصير حزبي، وهنا دور المجتمع المدني مش لازم يكون، لبين أهمية رفع الوعي على شو القضايا اللي موجودة قدامنا وكيفية تأثير تصويتنا والانتخابات، كيف ممكن نواجه كل هاي القضايا. فبالتالي في مؤسسات اللي أخذت على عاتقها رفع نسبة التصويت بدون التطرق لمين بتكون تصوته، ولكن أهمية التصويت للأحزاب العربية، لأنه الحقب اللي موجودين إحنا فيها عم بتحطنا بمحل كتير صعب، واللي بتتطلب عمل وحدوي وتنظم كتير كبير. مش بالصدفة الناس بغض النظر يعني مين الحزب شايف أهمية المشتركة القائمة المشتركة، لأن الناس بالطريقة بتعرف لما فيها الأدى تهديد كتير كبير، الطريقة الوحيدة لمواجهتها هو العمل الوحدوي والتنظم كجماعة.
1: نعم.
0: بغض النظر درجة التحليل، بس هذا إشي بالطريقة موجود عنا، ومن هون كمان المسؤولية تبعت المجتمع المدني في هذا الموضوع.
1: نرجو لكم النجاح، سنتابع معكم في مخرجات هذا المؤتمر بطبيعة الحال. بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذ مهند برقدار مدير مبادرة نسيج.
0: ممكن بس جملة واحدة هيك أخيري قبل ما
1: طبعا تفضل
0: فكر. في إجماع كتير كبير اليوم من أغلب المحلات اللي بتطلع على أهمية التنظم والعمل الجماهيري لتابعة كمان القضايا والتحدي، منها القضايا اللي حكينا وذكرناها. فكر نسيج بدخل بالمحل لبناء البنية التحتية لتنظيم الناس وتوسيع كمان رقعة التأثير تبعت المؤسسات اللي يقدروا يواجهوا، لأنه في فجوة دائما عنا بين الإيمان إنه لازم نتنظم وما بين السلوك لما إحنا يكون، ودخول نسيج لهاي الفجوة لتنظيم الناس وبناء بنية تحتية إنه الناس تقدر تطلع ويكون في مؤسسات متفرقة ونشطاء، هاي القوة تبعتنا بنسيج.
1: كل الاحترام، ونرجو لكم دوام التوفق والتوفيق والتفوق دائما. شكرا جزيلا لك سيد مهند، يعطيك العافية، إلى اللقاء.
0: سلام.
1: إلى مدينة حيفا وأنباء عن مصرع عامل جراء حادث عمل. ينضم إلي مراسلنا في الشمال زميل بدا فرحات. بدا مرحبا بك.
2: أهلا محمد، صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
1: تفاصيل متوفرة بدا.
2: نعم، إذا نتحدث عن حوادث العمل، وصباح هذا اليوم مصرع عامل أجنبي يبلغ من العمر 42 عاما إثر سكوته من علو خلال عمله في ورشة بناء بمدينة تيرة الكرمل قضاء حيفا. وبحسب طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء، عند وصول طواقم الإسعاف إلى المكان وجدت العامل فاقدا للوعي دون نبض أو تنفس، ويعاني من إصابة بالغة في الرأس، وقد حاول الطاقم الطبي إجراء عمليات إنعاش له، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل وتم إقرار وفاته على الفور. بدورة الشرطة وصلت إلى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات هذا الحادث. نتحدث عن إصابات العمل وحوادث العمل محمد، وصباح هذا اليوم كما ذكرت يعني العامل هو من خارج البلاد ويبلغ من العمر 42 عاما، وتم إعلان الوفاة على الفور.
1: طيب، يعني للأسف الشديد هذه تفاصيل. بدي أشكرك جزيل الشكر زميل مبدأ فرحات، شكرا جزيلا لك.

0: ولعل هذا الحادث وغيره من حوادث العمل تكون بمثابة رسالة لكل من يستمع إلينا بضرورة الحذر والحيطة في مواقع العمل واتخاذ أساليب كذلك الأمان التي دائما ما نوصي بها وتوصي بها الجهات المختصة. ويعني في نهاية المطاف الشغل بخلص، ولكن حياتك دائما دائما دائما أهم من كل شيء. فاصل ونعود لمتابعة غرفة الأخبار.
1: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
5: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشه في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
6: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
7: يا زريف الطول وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

0: محمد أبو العزم حميد.
1: سبع وثلاثون دقيقة بعد العاشرة، عدنا إليكم في برنامج غرفة الأخبار. قبل الفاصل كنا في المبادرة والمؤتمر تحت عنوان مساحة للتشويق والحوار لتعزيز دور المجتمع المدني الفلسطيني في البلاد بدعوة من مبادرة نسيج. تحدثنا عن الهدف من هذا المؤتمر وما هي المخرجات المتوقعة. قبل ذلك كنا في مدينة سخنين وقرار البلدية باستحداث مواقف السيارات العامة في عدد من شوارع المدينة وتفعيل خاصية الدفع من أجل استخدامها ما بين معارض ومؤيد. استمعنا إلى رأي من صاحب أحد المحل التجارية وكذلك توضيحات من قبل رئيس بلدية سخنين سيد مازن غنايم. بطبيعة الحال يمكنكم متابعة هذه الملفات وهذه المقابلات عبر تطبيقنا في هواتفكم الذكية، تطبيق ناس. إلى ملفنا التالي، ومع انطلاق عطلة الصيف في المدارس والشعور بالأجواء الصيفية التي تتيح الاستجمام والتنزه وتحديدا بعد انتهاء حالة الطوارئ والحرب، عشرات المحميات الطبيعية تستعد لعودة المستجمين إليها نهاية هذا الأسبوع. سيد هاني الشناوي المرشد لمعرفة البلاد، صباح الخير. صباح الخير،
2: أهلا، صباح النور لك ولجميع المستمعين.
1: الكثيرون انتظروا هذه اللحظة.
2: طبعا الكثير انتظر للحظة أن المحميات الطبيعية بمنطقة الشمال تفتح. طبعا الإشي كان بسبب الوضع الأمني، كل المحميات الطبيعية اللي هي كانت أكثر يزورها طبعا متنزهين بفترة، خلينا نقول أوائل فترة الصيف، لأنه فيها كميات مي ومسارات مع مي اللي ومسارات كمان ملائمة لجميع أفراد العائلة، بسبب الوضع الأمني كانت مغلقة. في الأيامات الأخيرة طبعا بعد إزالة كل التقييدات تم الإعلان عن فتح كل المحميات الطبيعية بمنطقة شمال البلاد. يعني خلينا نقول منطقة المحمية الطبيعية وادي عيون، الحصباني، تل دان اللي هو نهر القاضي، وكمان البنياس اللي هي مسارات اللي هي من ناحية إحصائيات كانت بهاي الفترات

0: من أكثر محميات طبيعية اللي كان يزورها متنزهين، لأنه هناك في مسارات طبعا فيها مي، وهاي الأيامات بدرجات الحرارة العالية طبعا الناس بتدور على مسارات اللي فيها مي. فمنقول وأخيرا أنه المحميات الطبيعية بالشمال طبعا انفتحت ومؤهلة لاستقبال الزوار.
1: منقول مؤهلة لاستقبال الزوار. سيد هاني، يعني في محلات معينة أو مواقع معينة أكثر تردد من قبل الناس عليها، ولا يعني خلص رح نشوف هيك وكأنه كل هذه المواقع مغطاة بالبشر؟
0: ما هو حتى لو لا مش بهاي السرعة، حتى لو أنه التقييدات نزلت، في مرات عائلات اللي بيكون في تخوف أنه يطلعوا لمناطق الشمال، عشان هيك بالفترات الأخيرة لقينا مناطق اللي في عليها اكتظاظ بالزائرين بشكل جدا كبير. مثلا منطقة سهل بسان، منطقة منتزه الينابيع، هناك كان متجولين ومتنزهين بكميات جدا كبيرة. منطقة جبل الكرمل، هاي محلات اللي خلينا نقول انه من ناحية احصائيات كانت الكميات هناك قليلة. اسا يعني نيجي نقول انه الناس دا تيجي بسرعة ويكون في اكتظاظ بالمحميات الطبيعية، طبعا انا متوقع ان الاشي يكون تدريجي، لانه في ناس بعد عندها تخوف من الاوضاع اللي موجودة بمنطقة الشمال. وكمان بدناش ننسى اليوم احنا اسا في موسم لقطف الكرز، والعديد من العائلات والفرق والمجموعات بتجي لاتجاه منطقة هضبة الجولان لفعالية قطف الكرز. وكثير أنا بشوف إنه وانسألت على هذا الإشي بكميات جدا كبيرة، شو منغضر ندمج بيوم قطف كرز؟ فللأسف كانت محمية مغلقة. اليوم الدمج تروح تتمتع بالطبيعة الحلوة الجميلة اللي موجودة هناك مع فعالية قطف الكرز، اللي هو بيكون عندك برنامج ليوم كامل بيكون جدا جدا رائع. وكمان من ناحية الأولاد كمان بدها تشوف الطبيعة. اليوم احنا
1: بلشنا تعرف أستاذ هاني في عطلة الصيف والأجواء الحارة الناس هيك بتميل للمسارات اللي فيها مي وظل.
0: نعم.
1: يمكن أكثر من غيرها.
0: عشان هيك إسا منشوف بحين نشوف كميات، صح إنه بشكل تدريجي كيف حكيت، بس رايحين نشوف كميات الزوار مثلا محمية طبيعية الحصباني، المحمية الطبيعية تلدان، وادي العيون. أنا بحكي على مسارات اللي هي فيها مشي بالمي وفيها دخول للمي، بس من ناحية ثانية كمان من ناحية ثانية ملائم لجميع أفراد العائلة، يعني مسارات مش صعبة، هي بدرجة صعوبة جدا هوينة. فاليوم الناس بتدور على أماكن اللي هي بهذا النمط، وعشان هيك إسا رايحين نلاقي التدريج بشكل سريع إنه الناس تتوجه لهاي المناطق.
1: طيب بدي أشكرك جزيل الشكر، ونتمنى عطلة صيفية آمنة قبل أي شيء وممتعة بعد ذلك للجميع.
0: ممتعة أكيد
1: إن شاء الله.
0: ملاحظة،
1: تفضل.
0: أهم إشي الواحد قبل لا يطلع على الجولة يخطط بشكل ملائم، يأخذ الأدوات والحاجات اللي هي ملائمة لهذا اليوم، وطبعا نحافظ على نظافة الطبيعة.
1: بدي أشكرك جزيل الشكر السيد هاني الشناوي المرشد لمعرفة البلاد، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: إلى اللقاء. إلى اللقاء. طيب كنا في بداية هذا البرنامج في الحديث عن المظاهرة عمود البيت في النقب احتجاجا على سياسة هدم البيوت الإسرائيلية المستمرة في النقب، في الجليل، في المثلث وفي كل مكان. نذهب إلى النقب بعيدة انطلاق هذه التظاهرة. ينضم إلي ربيع الأعسم الناشط في وأحد المبادرين لهذه التظاهرة كذلك. سيد ربيع، مرحبا بك.
2: أهلا أبو العز.
1: هلا فيك. انطلقت المظاهرة، كيف تبدو الأجواء، الحضور، المشاركي؟
2: انطلقت المظاهرة الساعة 10 الصبح، الحين في مئات المظاهرين متجودين على وقت الانتفاع، كلو عشرات الناس موجودة حاليا. سمحوني أنا مضغوط عشان كل
1: مفهوم طبعا. ربيع تفضل.
2: الخوف كله بس من الشرطة، اللي هي جايبة لكل شخص مقابل 5 أشخاص من الشرطة بيستنوا في أي لحظة بينقدر، فكل لحظة بيهدد إنه ما بتخوفني، إحنا كبدو طنقب متجمعين متأحدين واقفين كلنا في الشمس الحين في 19 ضوء، كلنا بنعرف حر الصحراء في النقب واقفين رافعين شمايين رافعين صوتنا وحقنا وقفنا في النضال الشرعي اللي هو لبيوتنا، احنا واقفين

0: يعني كان حديثكم كما تحدثنا سابقا بأنه توقعات بحضور كبير، كيف شايفين المشاركة؟
1: لا مش المظاهرة قبل سنة، المظاهرة هذه كان فيها أقل لسبب كثير من الأسباب، إن في جائحة يمكن طلعت بقانونها، وإحنا في دولة ديمقراطية زي ما بيقولوا، يعني بتقول المظاهرة هي صارت استطارة عشان يحضروا حل الانتخابات، وفي كثير مشاكل، الناس كثير زعلانة، فالكل زعلان إن اللي بيحكوا بس سياسيين وأنتوا أهل الناس، يعني بعد كثير من التنظيم والمشاكل والمدخلات قدرنا نحط اثنين من أهل القرى مسلوبين يحكوا، ولكن السياسيين لم يطعوهم فرصة، يعني السياسيين بيحاولوا في كل لحظة أن يدخلوا ويحكوا صوتهم.
0: كيف بتفسر هذا الموضوع ربيع؟
1: بيجي يوم محمد، وأنا بتابعك على انستغرام، بيجي يوم احنا نغير رجاء. أنا بقول دائما مظاهرة البدو لونها أبيض، مش عشان نرفع عياط بيض، لا لا لا، مليان ناس شعرها أبيض، ناس كبير في العمر كل حياتها في النضال، وجاء وقت نحن كشباب، الشباب اللي عندنا طاقات، عندنا تفكير خارج الصندوق، جاء وقت نقود النضال تبعنا،
0: نقود هذه المسيري. ويعني ربيع في هذا السياق تحديدا، وأنا بشكرك طبعا على هذا الوضوح وهذا يعني الصرخة التي توجهها عبر أثيرنا. يعني سؤالي لك، كيف راح تضمنوا استمرارية هذه المظاهرات، خصوصا أنه في السنوات في الأشهر الأخيرة قبيل تحديدا يعني فترة التوتر والحرب مع إيران كان هناك مظاهرات جبارة هزت البلاد حرفيا، وكان هناك يعني العديد من الوعود التي يعني تم تلقيها من قبل المؤسسة ولكن دون نتائج، كيف بدكم تضمنوا الاستمرارية الآن؟
1: أنا بحكي لك، كل المظاهرات اللي قبل كانوا منظموها أكبر، بيحكوا خطة ما شاء الله، يعني من ناحية خطة بيكتبوا على شات جي بي تي خطة للمظاهرة بيكون حلوة، طبقوها، هم بيتخيلوا كل واحد اني موجود خير حل من العبودة، فالحين فالأين تثبت هم منظمين بالعبراني متابع أرجين اللجنة المنظمة، احنا جماعة شباب اللي مستعدين خططنا للمظاهرة هذه وبنينا كل شيء في كثير حركات، والخطة بعد المظاهرة مش لازم مظاهرة ونروح الله يسلم ما صار شيء، راح ان شاء الله نبني خيمة اعتصام اقبال سلطة تهجير البدو، مش سلطة التوطين، سلطة تهجير البدو، راح نبني خيمة اللي راح تكون على مدار سنين لما يعترفوا في كل قرية، الخيمة مش تنحل، الخيمة راح يكون فيها فعاليات دائما نضالية عشان أرضنا عشان حقنا، فالأخير إذا بيحكوا على التاريخ وإن ما كنتوا موجودين، إحنا البدو أصلا كنعان، فالكنعان قبل دخول سيدنا موسى على الأرض هذا إحنا موجودين، فإذا بيدخلوا تاريخ إحنا قبلهم تاريخ.
0: بدي أشكرك بالفعل، بدي أشكرك جزيل الشكر ربيع الأعسم على كل هذه الإضاءات وهذه الحماس التي يجب أن تستمر وندعوها للاستمرار، سنتابعكم دائما ونتابع كل هذه النشاطات. شكرا جزيلا لك ربيع ولكل الشبان طبعا الموجودين بجانبك في هذه التظاهرة، شكرا جزيلا،
1: حياك الله،
0: إلى اللقاء. إلى اللقاء. ربيع الأعسم حدثنا من بئر السبع في هذه المظاهرة بعنوان عمود البيت التي تقام احتجاجا على السياسة الإسرائيلية المستمرة لهدم المنازل في النقب، في المثلث، في الجليل وفي كل مكان. رياضة. كابتن فادي مصطفى، يا مرحبا. يا مرحبا.
2: هلا هلا شيخ الكباتن محمد ابو العز، تحياتي لك.
0: اهلا اهلا بك فادي. المغرب، خلينا نبلش مع المغرب.
2: واو، المغرب واضح انه بنحكي على فريق قوي قوي جدا محمد، تخيل في مجموعة البرازيل، هناك من قال المغرب ستكون في وضع صعب وانه لن تعيد الكرة ما فعلته في قطر، الا انه الترتيب هو كالاتي: البرازيل الاولى مع 7 نقاط، المغرب مع 7 نقاط، اسكتلندا مع 3، وهايتي طبعا تودعنا مع 0 نقاط. المغرب بالامس ضمن المجموعة الثالثة، فوز كبير على هايتي، هايتي كانت الاولى سجلت عن طريق بونو هدف ذاتي لهذا الحارس الكبير، ومن ثم جاء أشرف حكيمي وعادلة، هايتي تقدمت مرة أخرى وكان السيبيري. وتخيل اليوم محمد مع هذا الرتم العالي، المباراة القوية، شوط واحد في 4 أهداف، تقول للجميع يعني ما حداش يفكر أن المغرب جاي لجولة، المغرب وتكون الفريق العربي الأكبر اللي راح يبثر كل المجتمع الوطني العربي حسب رأيي، والتوقعات عالية جدا. المجموعة الثالثة مجموعة صعبة، ولكن المغرب والمدرب طبعا عم بيعملوا شغل جدا حلو، والأنظار إلى الأمام. البرازيل مع سكوتلاند 3-0، بالأمس كان واضحا وجليا هناك قائد واحد وواحد فقط لمنتخب البرازيل، فينيسيوس، وكنت تحدثت معك بالسابق وكنت تذمرت عن سلوك فينيسيوس وصبيانية فينيسيوس، باعتقادي محمد وانت انتبهت في شيء تغير، في نوع من المسؤولية اللي

0: كأنه كبر
1: أيه.
0: في العقل وبلش يأخذ على حاله أكثر. أنت كمان شعر بتأكد هذا الإشي. وبالأمس هو كان قائد على أرض الملعب، الجماهير البرازيلية
1: فادي بتعرف كل مدريدي عم بيسأل الآن هل فينيسيوس الذي يتغير نحو الإيجابي هو تغير كمان في ريال مدريد ولا بس في منتخب البرازيل، لأنه هاي مسؤولية وطنية مش معروفة.
0: لا لا لا محمدي، مسؤولية وطنية، ولكن لا تنسى الألقاب الفردية. فينيسيوس يحلم أن يكون رجل المباراة في كل مباراة. فينيسيوس يريد الحذاء الذهبي والتقية الذهبية والبلوز الذهبي، بده كل لقب شخصي وحقه طبعاً. وباعتقادي نعم، وباعتقادي هو مرشح لهذه البطولات. اسكتلندا طبعا يعني كانت بوضع صعب امام البرازيل اللي رقصت سامبا على ارض الملعب، وشفنا نيمار طبعا دخل، الجماهير توسلت لانشيلوتي ادخل نيمار ادخل نيمار، دخل نيمار وبعد المباراة قال كان كنت منفعل جدا، يعني كان يفكر في هذا الانفعال والفرحة، ولكن ما زال عنده نوع من الرهبة من عودته بعد اصابة شهر ونص، طبعا فترة طويلة. جنوب افريقيا تدخل التاريخ بعد جنوب كوريا 1-0، فريق رائع جنوب أفريقيا. والمكسيك طبعا أمام الشيخ 3-0. الترتيب كالتالي: مكسيك في المرتبة الأولى مع 9 نقاط، جنوب أفريقيا تنجز التاريخ 4 نقاط ترتقي، جنوب كوريا في الثالثة مع 3 نقاط، والشيخ مع نقطة واحدة. اليوم في المجموعة الخامسة المباريات
1: قبل اليوم فادي، يعني نتحدث الآن عن تأهل المنتخبات التالية: المكسيك، الولايات المتحدة، ألمانيا، الأرجنتين، فرنسا، النرويج، كولومبيا، وكذلك كندا وسويسرا، البرازيل والمغرب وجنوب أفريقيا. هذه المنتخبات المتأهلة الليلة: ألمانيا، الإكوادور وغيرها من المباريات،
0: وساحل العاج وكروساو فقط المجموعة الخامسة. وانتبهوا أن المباريات طبعا تكون في ساعة واحدة لمباريات الحسم وثم انتقال إلى دور 32. وواضح أن المغرب هو الفريق العربي الأكثر حظوظا. طبعا الأرجنتين ستلاقي الأردن، والنشامة راح يكون وضعهم صعب، ولكن كما ذكرت محمد هذه المباريات وهذه الفرق اللي راح ترافقنا. وهناك ترتيب، طبعا هذا الترتيب اللي كان مفروض يكون قبل تكبير ما كبروا هذا الدوري والمونديال، ولكن مفاجآت دائما موجودة مثل ما فاجأتنا جنوب أفريقيا. يعني تخيل أنه كمان جنوب كوريا فريق قوي ولكن لم يكن هناك. تعرفنا على كثير فرق اللي راح نودعها، منها هايتي، سكوتلاند، تخيل البوسنة، قطر مثلا في مجموعة البوسنة وقطر، سويسرا تأهلت، كندا تأهلت. هاي مجموعات اللي يعني كنا نعرف من هي الفرق القوية فعلا ومن هي الفرق اللي راح ترافقنا. كونغو، أوزبكستان، فرق اللي ما كانش إلى محمد كثير شانس أو حظ في الارتقاء لو ما كبروا المونديال، ولكن في التالي كانت متعوق كمية هائلة من الأهداف. أتأمل اليوم في مسار رياضة، لكن حاول نعد في ناس العالم آسف، حاول نعد كل الأهداف اللي سجلت حتى الآن، ولكن يمتعنا هذا المونديال بثلاثيات برباعيات. والمغرب ديما مغرب دائما فوق الكل.
1: سننتظرك في ناس العالم عند السادسة وبعد أخبار السادسة هنا عبر أثير راديو الناس. بدي أشكرك جزيل الشكر كابتن فادي مصطفى.
0: تحياتي.
1: إلى اللقاء. طيب، من هذه الزاوية المونديالية نصل إلى ختام برنامج غرفة الأخبار. أشكركم المستمعين والمستمعات الأكارم على حسن المتابعة والاستماع. أشكر طاقم البرنامج في التحرير محمد مجالي طاهر يونس، مصطفى الزعبي ومحمد زيدان في الهندسة الإذاعية، الزميل الياس مرجي في الإنتاج، الزميلة ميرال الصفدي، وفي الإخراج والديجيتال الزميلة عرين نصار ودانا أبو بكر، وفي تطبيق ناس الزميل موسى بصول. تحياتي محدثكم محمد أبو العزم حميد، على أمل أن نلتقي بكم دائما على كل خير، محبة وسلام.

0: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
1: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
0: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل لي.
1: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
0: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: أنا المعشوقة السمراء. هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
3: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
4: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.

0: البستان سفرتكم دائمة.
1: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
4: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف نجمي 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرط فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا أمير الخطيب وعليكم التفاصيل. قتلت شابة تبلغ من العمر 19 عاما في إثر تعرضها لإطلاق نار في حي الجواريش بمدينة الرمل الليلة الماضية، فيما أعلنت الشرطة فتح تحقيق في الجريمة دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به، وبذلك يرتفع عدد ضحايا الجريمة في المجتمع العربي إلى 136 قتيلة منذ بداية العام الجاري. انطلقت قبل قليل مظاهرة أمام مقر ما تسمى بسلطة توطين البدو في مدينة بئر السبع بمشاركة أهال وقيادات وناشطين سياسيين من النقب خصوصا والمجتمع العربي عموما، احتجاجا على السياسات الإسرائيلية وهدم منازل المواطنين العرب في النقب جنوبي البلاد. في حديثه لراديو الناس قال النائب عن القائمة العربية الموحدة وليد الهواشلي إن التهديدات تتطلب تطوير رد المؤسسات التمثيلية وتحرك الجميع لأن الخطر يطاول المجتمع العربي بأسره.
1: كل قيادة عرب النقب موحدة في هذا الجانب، نتحرك جميعا باتجاه أن تكون المظاهرة قوية وكبيرة. والأمر الآخر، هناك خطوات أخرى، يعني عمليات الهدم التي كانت في تل عراد، 20 بيت والعائلات الآن في المدرسة وجزء في الخيام والعائلات في السر، بالتالي هناك ضرورة قصوى أن نتحرك جميعا بهذا الاتجاه.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي احتياط في إثر انقلاب شاحنة عسكرية جنوبية لبنان. هذا وتتواصل لليوم الثالث على التوالي المفاوضات بين إسرائيل ولبنان وسط خلافات بشأن الجدول الزمني وآلية انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي يحتلها جنوبية لبنان. وطرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مقترحا لإنشاء مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية تمهيدا لتوسيع التجربة إلى مناطق أخرى. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل رائد أبو القيعان العامل في شركة متعاقدة مع وزارة الأمن الإسرائيلية، وذلك إثر حادث وقع داخل قطاع غزة دون ذكر الملابسات والحيثيات. يأتي ذلك فيما كثف الجيش الإسرائيلي غاراته على مناطق مختلفة في قطاع غزة يوم أمس. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران تمضي بصورة جيدة، مؤكدا أن بلاده تحقق تقدما كبيرا وأن طهران قدمت تنازلات عديدة. وفي تصريح سابق له قال ترامب إن إيران أبلغت واشنطن بأنها لن تفرض رسوما على السفن المارة عبر مضيق هرمز. في المقابل قال الحرس الثوري الإيراني إن الإعلان عن مسار ملاحي جديد في مضيق هرمز دون التنسيق مع طهران غير مقبول وخطير. أعلنت رئيسة فنزويلا ديلسي رودريغز حالة الطوارئ وإغلاق مطار مايتيا الدولي عقب زلزال بقوة 7 درجات فريزة 1 ضرب سواحل البلاد. عقبته 20 هزة ارتدادية فيما صدر تحذير من احتمال حدوث تسونامي في الجزر الكاريبية. كما سجل زلزال بقوة 6 درجات فارزة 9 قبالة سواحل اليابان دون تحذير من التسونامي. وقدر المعهد الجيولوجي الأمريكي أن حصيلة الضحايا قد تتراوح بين 10,000 و100,000 قتيل مع تكشف الأضرار الحقيقية. أحوال الطقس. تستقر درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية المعتادة دون تغيير يذكر، ويكون الطقس صيفيا وحارا نسبيا خلال ساعات اليوم. المزيد من المعلومات والتقارير في تطبيق ناس وموقعنا عبر شبكة الإنترنت. بأمان الله ورعايته.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس 103.3 و107.8 FM.
1: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
1: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: يا حمص يا حمص يا حمص البستان، عالسفرة ما في أشهى، في البيت وكل مكان.
4: البستان سفرتكم دايمة.
5: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
6: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
7: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
8: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
7: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل معي.
8: لا تقل لي هذا لا يحصل، نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: في اليوم السادس نعيد ترتيب أوراق الأسبوع، نحلل ونتوقف عندما يستحق التوقف من السياسة.
1: طبعا وسائل الإعلام الإسرائيلية مشغولة بموضوع هذا الإعلان من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو.
0: إلى المجتمع والرياضة، ومن المحلي إلى الإقليمي.
2: مشكلة واحدة هي هدم البيوت في النقاط، مجتمعنا ينزف إذا بنحكي اليوم عن قصة العنف والجريمة.
0: وحتى مخضرم صوت الذكاء الاصطناعي يشاركون البرنامج.
3: مرحبا محمد، ومرحبا بأحبتنا المستمعين.
0: كونوا معي أنا محمد أبو العز محميد، وبرنامج اليوم السادس كل يوم جمعة من 8 حتى 10 صباحا عبر راديو الناس.
4: راديو الناس،
5: المحطة المركزية.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس 103.3 و107.8 FM.
1: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: 5 سنوات كفالة منتظرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور
2: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
2: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
6: برنامج ميكس مع ناصر طه،
7: كل 2-4 من 6-7 ويوم الخميس من 7-8.
8: حلو التغيير
9: والتغيير بس في المونديال
8: كده أجمل بكتير.
9: يا ناصر احكي لنا،
7: من الملاعب للمنصات ومن أهداف النجوم لأغاني النجوم، تابعوا ميكس، البرنامج اللي بيجمع بين حماس الكرة وسحر الفن بأجواء مختلفة ومليان مفاجآت. آخر أخبار الفنانين، أحدث الإصدارات الغنائية العربية، ترند السوشيال ميديا وكواليس النجوم بنكهة مونديالية خاصة. تابعونا كل يوم 2-4 من 6-7 ويوم الخميس من 7-8 المساء على راديو الناس.

0: في حياتنا عشرات المختصين اللي بيقدموا لنا نصائح توعوية وقائية من عالم الصحة والرعاية الطبية ومجالات عديدة أخرى.
1: دائما بنرشد انه الصحن لازم يكون 70% بروتين، 15% دهون، 15% كربوهيدرات. هذا الترتيب مهم جدا بحيث انه الجهاز الهضمي ما يتضررش.
2: بنأكد انه اللي عنده ميل وراثي هذا هو الانسان اللي لازم يتخذ الخطوات المهمه لمنع حصول المرض عنده بتناول المأكولات الصحيه. هاي هي الوسيله الافضل قبل الادويه وقبل كل شيء.
3: 99% من منتجاتنا اليوم حتى الصحية منها هي معدلة وراثية.
4: بالمختص المفيد،
0: تابعوني أنا عفاف شيني في برنامج المختص المفيد أيام الاثنين عند الساعة 2 ظهرا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 12 صباحا.
5: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني
7: يا حمص يا حمص يا حمص البستان، عالسفرة ما في أشهى، في البيت وكل مكان.
8: البستان سفرتكم دايما.
9: إيروكا يعني أوبتيكا.
10: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
11: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
12: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال، ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
13: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا أمير الخطيب وإليكم التفاصيل. انطلقت صباح اليوم مظاهرة أمام مقر ما تسمى بسلطة توطين البدو في مدينة بئر السبع بمشاركة أهالي وقيادات وناشطين سياسيين من النقب خصوصا والمجتمع العربي عموما، احتجاجا على السياسات الإسرائيلية وهدم منازل المواطنين العرب في النقب جنوبي البلاد. في حديثه لراديو ناس قال النائب عن القائمة العربية الموحدة وليد الهواشلي إن التهديدات تتطلب تطوير رد المؤسسات التمثيلية وتحرك الجميع لأن الخطر يطاول المجتمع العربي بأسره.
1: كل قيادة عرب النقب موحدة في هذا الجانب، نتحرك جميعا باتجاه أن تكون المظاهرة قوية وكبيرة. والأمر الآخر، هناك خطوات أخرى، يعني عمليات الهدم التي كانت في تل عراد، 20 بيت والعائلات الآن في المدرسة وجزء في الخيام والعائلات في السر، بالتالي هناك ضرورة قصوى أن نتحرك جميعا بهذا الاتجاه.
0: قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد صامي جهجاه من بلدة عرعرة تتهمه بالتسبب في مقتل ابنته ليلى بعد أن أطلق النار بصورة عشوائية خلال خلاف عائلي ما أدى إلى إصابتها برصاصة قاتلة في الرأس. وطلبت النيابة العامة من المحكمة تمديد توقيف المتهم حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه، معتبرة أنه يشكل خطرا بالغا على المجتمع بعدما استخدم سلاحا ناريا لحسم خلافات عائلية مع تعريض حياة المحيطين به للخطر. قتلت شابة تبلغ من العمر 19 عاما في إثر تعرضها لإطلاق نار في حي الجواريش بمدينة الرمل الليلة الفائتة، فيما أعلنت الشرطة فتح تحقيق في الجريمة دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به، وبذلك يرتفع عدد ضحايا الجريمة في المجتمع العربي إلى 136 قتيلة منذ بداية العام الجاري. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي احتياط في إثر انقلاب شاحنة عسكرية جنوبية لبنان. هذا وتتواصل لليوم الثالث على التوالي المفاوضات بين إسرائيل ولبنان وسط خلافات بشأن الجدول الزمني وآلية انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي يحتلها الجيش جنوبية لبنان. وقبل قليل في نبأ عاجل نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي أن إسرائيل انسحبت من بعض المواقع المحتلة جنوبية لبنان. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل رائد أبو القيعان العامل في شركة متعاقدة مع وزارة الأمن الإسرائيلية، ذلك في إثر حادث داخل قطاع غزة دون ذكر الملابسات والحيثيات. يأتي ذلك فيما كثف الجيش الإسرائيلي غاراته على مناطق مختلفة في قطاع غزة يوم أمس. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران تمضي بصورة جيدة، مؤكدا أن بلاده تحقق تقدما كبيرا وأن طهران قدمت تنازلات عديدة. وفي المقابل قال الحرس الثوري الإيراني إن الإعلان عن مسار ملاحي جديد في مضيق هرمز دون التنسيق مع طهران إنما هو غير مقبول وخطير. أعلنت رئيسة فنزويلا ديلسي رودريغز حالة الطوارئ وإغلاق مطار مايك تي الدولي عقب زلزال بقوة 7 درجات فرز واحد ضرب سواحل البلاد وعقبته 20 هزة ارتدادية، فيما صدر تحذير من احتمال حدوث تسونامي في الجزر الكاريبية. وقدر المعهد الجيولوجي الأمريكي أن حصيلة الضحايا قد تتراوح بين 10,000 و100,000 قتيل مع تكشف الأضرار الحقيقية. أحوال الطقس. تكون درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة ويبقى الطقس صيفيا حارا نسبيا خلال ساعات اليوم. بهذا نصل ختام النشرة الإخبارية. المزيد من المعلومات والتقارير في تطبيق ناس وموقعنا عبر شبكة الإنترنت. بأمان الله ورعايته.

تقريبا دقيقة. النيروز. مع بداية حلول فصل الربيع كثيرا ما نسمع لفظة نيروز، فما هي أصولها وعلاقتها بفصل الربيع؟ النيروز لفظة فارسية معربة وتعني أول يوم من أيام السنة الشمسية عند الفرس، وتلفظ بالفارسية نوروز، وهي جمع لكلمتي نو وتعني

0: جديد وروز وتعني يوم ليصبح المعنى يوم جديد. وقيل يطلق النوروز على يومين من أيام السنة، الأول هو نوروز العامة والثاني نوروز الخاصة. أما نوروز العامة فهو اليوم الأول من الشهر الأول من السنة الفارسية فروردين، وفيه كانت العامة تقيم الاحتفالات إذاناً بقدوم فصل الربيع، وهو فصل التجدد والإزهار. أما نوروز الخاصة فهو اليوم السادس من شهر فروردين، وسبب تسميته بنوروز الخاصة أن الملك جمشيد لما جلس على سرير سلطنته استدعى إليه جميع أركان دولته وخواص دائرة سلطنته، وسن عليهم قواعد حسنة وقوانين مستحسنة، فاستصوبوا رأيه وسموا ذلك اليوم نوروز الخاصة، أي اليوم السعيد.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8.
3: 103.3 107.8
2: راديو الناس، المحطة المركزية.
4: كل يوم بنسأل حالنا كيف الحال، بس قديش منوقف عن جد نسمع الجواب؟
5: أنا تمام بس كثير ضغط بالشغل.
6: يعني الحياة غالي بس منضحك.
7: أنا أم بتحاول توازن بين كل شيء.
8: أنا طالب جامعة ومش عارف شو بستناني.
4: في برنامج كيف الحال بنحكي عنك، عني، عن الناس، عن القصة وراء الأسعار، وراء التعب، وراء اللحظات الحلوة. نحكي عن الصحة، الراحة، الأكل، الحب، الشغل واللايف ستايل اللي عن جد نقدر نعيشه. كيف الحال برنامج لكل حدا بده يعيشها صح. تابعونا كل يوم أربعاء الساعة 12 الظهر، ويعاد كل يوم أحد الساعة 7 مساء على راديو الناس.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
4: برنامج مجالس مع وديع عواودي.
9: مجالس راديو الناس، ضيفنا العزيز اليوم رئيس بلدية أم الفحم الأستاذ سمير محميد. أهلا وسهلا ومرحبتين.
10: أهلا بك. أهلا، السلام عليكم إلى كل المستمعين.
9: نحن سعداء باستضافتك من جديد في مجالس، كنا قد استضفناك في المرة الأولى قبل الانتخابات.
10: صحيح.
9: هذه المرة نحن تقريبا في منتصف الطريق في الولاية الثانية، هذه فرصة لأن نستعرض ما الموجود وما هو موجود كيد التخطيط وفي المستقبل. ولكن قبل ذلك بدي أقول لك ينطيك العافية، قالت لي عصفورة فحموية أنك أنت تصوم منذ 28 عام مرتين في الأسبوع يومين.
10: صحيح، الحمد لله. صح، أنا بصوم اثنين وخميس بشكل ثابت الحمد لله رب العالمين، وهي مني من رب العالمين، هي برضو نوع من أنواع العبادات اللي أنا بحاول أتقرب بها لرب العالمين.
9: جميل. ويشارك دكتور سمير محميد في إعداد وجبة الإفطار.
10: اطلع، أنا هاي الأيام للأسف لعة، ولكن أبو إبراهيم يعني هيك إحنا بالبيت كان يساعد، وكان يساعد كثير يعني بفترات كثيرة كنت أساعد، ولكن للأسف الشديد من تولي رئاسة البلدية للأسف لعة.
9: بس العالمين بالأمر بيقولوا أنه الدخول المطبخ والمشاركة في إعداد الطعام فيه شيء من الدواء، شيء من الترابيا.
10: صحيح، في كثير كثير من الراحة النفسية وكثير هيك من الترابيا. أنا معك،
9: يعني مهاراتك المتنوعة لا تتيح لك التفرغ لهذه الهواية القديمة، الآن حرمت منها بسبب الأشغال والأعمال.
10: صح، يعني الأشغال والأعمال بالآخر بالبلدية والظروف اللي أنا موجود بها اليوم بتمنعني، ولكن هم يعني ملتمسين للأعذار بالبيت، يعني أم إبراهيم ملتمس للأعذار.
9: شو الوجبة المفضلة عند الدكتور سمير محميد أبو إبراهيم؟
10: أنا عندي الصيادية، يعني مقلوبة السمك هي الأكل المفضل عندي.
9: هاي طبخة طبرانية.
10: طبرانية هاي أخذتها أنا من الفراديس من عندي خوالي يعني أكثر، وظلت موجودة معاي من صغري.
9: اخوالك من الفرديس؟
10: نعم اخوالي من الفرديس، اصلهم من كفر لام، اليوم هبونيم
9: البلد المهجره القريبه من الطنطوره،
10: اسمها كفر لام. نعم
9: يعني سمير محميد ابن الجبل وانسباؤه من البحر.
10: انسباء ابوي اخوالي
9: طبعا. شو
10: اخوالي؟ اخوالي.
9: وهذا يعني على مدار الايام كانت طبخه السمك المقلوبه السمك الصيادية احنا بنسميها هي الطبخة المفضلة عندك.
10: نعم
9: جميل. صحتين هنا الله يعطيك العافية. طيب امبارح شفتك مشارك في مؤتمر الحكم المحلي في تل أبيب، لكن بعيد عن السياسة كان لك انت بانيل هناك جزء من تغيرات المناخ.
10: انا كنت شريك بانيلين الصراحة، كنت بيوم الثلاثاء، كنت بانيل واحد اللي له علاقة بالمناخ والتغيرات المناخية وموضوع الحرائق وكيف بتأثر على التغيرات المناخية. واليوم احنا عايشين بواقع اللي في تغيرات مناخية، في كلة امطار، في درجات حرارة عالية، ولذلك احنا يعني من خلاله كنا شو بلد من الفحم بنعمل مشان نقلل من الحرائق، مشان برضو نفيد ونقلل من التغيرات المناخية. نفس الشيء كنا جلسة حوارية بموضوع موضوع الديجيتال، كل موضوع إدخال الفحوى الرقمي على بلدة من الفحم، واليوم احنا موجودين محل ثاني في بلدة من الفحم وإلى الأمام. يعني إن شاء الله إحنا متقدمين، يعني إحنا موصلناش
9: قبل العالم الرقمي الديجيتالي. يا أستاذ سمير محميد رئيس بلدية أم الفحم، وأنت ضيف عزيز في برنامج مجالس راديو الناس، لمن انضم إلينا الآن ربما يسمعنا من يسمعنا ويتساءل ما علاقة سمير محميد في موضوع المناخ. للتذكير فقط، أنت صاحب يعني شهادة دكتوراه في موضوع الهندسة الوراثية للنباتات، وكنت في قبل ذلك في اللقب الأول والثاني، قد درست أيضا البيئة. بدي أسألك على اللي بصير في أوروبا، درجة حرارة في روما 42 وفي باريس 40 وإلى آخره، هذا مفاجئ للباحثين؟
10: لا مش مفاجئ، يعني اللي بعرف مش مفاجئ، ولذلك احنا موجودين اليوم وقاعدين. يعني انا اليوم حتى موجود في هاي المنصات كرئيس بلدي وكمواطن اللي بالآخر متأثر من هاي التغيرات المناخية، ولذلك احنا وظيفتنا برضو نوعي نوصل رسالة للمواطنين انه تعالوا نقلل من الحرائق، تعالوا نقلل من استعمالات المواد اللي غير قابلة للإعادة. يعني في كثير أشياء اللي المواطنين بيقدروا يبذلوا جهد حتى اللي بيكلفش مبالغ كبيرة.
9: طيب موضوع الرقم، العالم الرقمي والديجيتالي، تنبهت أنه مثلا دخلتوا هذا العالم أنتم من خلال توظيف قصة السيارات وقصة مواقف السيارات في المدينة، في مدينة أم الفحم، كم سنة صار لها الشغلة هاي؟ ولا بايلوت؟
10: هاي الشغلة موجودة اليوم شارع المدينة وشارع القدس، صار لها تقريبا سنتين وأكثر حتى 3 سنوات. أنا بقدر أقول لك اليوم يعني العالم الرقمي الموجود في بلدية من الفحم موجود برضو بين أقسام البلدية، موجود في قسم الطوارئ، يعني بالمكيد البلدي اللي برد على كل اسمه. احنا اليوم في صدد حتى انه يكون يعني شخص من خلال الـ AI باللهجة الفحموية جاوب الناس، وكل الأمور تنتقل، حتى كل الأمور المتابعة تكون من خلال الـ AI. احنا اليوم في موجودين ببايلوت وهذا الموضوع، واحنا شاء رب العالمين نتقدم، راح يكون لآخر السنة 800 كاميرا اللي مراقبة برضو من خلال الـ AI من خلال كل العالم الرقمي. يعني احنا موجودين في تحدي طبعا بين الأقسام، داخل الأقسام اليوم موجود برضو العالم الرقمي موجود هناك.
9: عضو الكنيسة زفي سوكوت مصمم على زيارة أم الفحم، وقد أصدر شريط فيديو في هذا الموضوع، بدي أعطيك فكرة هيك سريعة جدا تسمعوا.
10: يا ريت ما نسمعوش، بس يلا نسمعوا. طلع أنا بقدر أقول يعني إحنا فينا احترام لكل لجان الكنيسة، وأنا كنت بلجان الكنيسة وزاروني من الكنيسة وزاروني من وزراء ومدراء عامين، يعني فينا احترام. ولكن لما الإنسان اللي هو مفروض يكون رئيس لجنة التربية والتعليم بقول أنا جاي مشان أشوف كيف بعلمه للإرهاب وللعنف، أنا قلت له يا حتى باتصال هاتفي قلت له يا أنت شخصية غير مرغوب فيها، تفضل اعتذر. وسعيتها إحنا من قيس الأمور كلجان أولياء أمور كبلدية كلجنة شعبية، ولكن لا يعقل إنه إنسان اللي بيجي بيقول أنا بدي أفحص كيف احنا من ربي؟ لا، احنا من ربي للتسامح، من ربي للإصغاء، احنا من ربي لمحبة الغير، احنا من ربي للتفوق، احنا من ربي لتقبل الغير وتقبل الجميع. ولذلك يعني الجهاز التربوي والتعليم في أم الفحم السنة هاي بال2005 يعني

0: 20 أعطونا الجائزة، ولكن إحنا على 25 فزنا بجائزة التربية والتعليم بالمستوى القطري أخي وديع. لذلك يعني كان المفروض يرجع لوزارة المعارف يسألهم كيف منظومة التربية والتعليم تشتغل بأم الفحم. كان أنا متأكد فسروا له كيف
1: بتشتغل. شو السبب برأيك السبب الزيارة إذن الحقيقية؟
0: أنا وياك بنعرف أنه الأسباب هي سياسية، مشان الأصوات، مشان لم أصوات ليس إلا يعني أم الفحم جزء يعني في الموضة أنه يزروها مشان يأخذوا أصوات. إحنا بنقول إحنا مش رحين اللي مثل ما قلوها المنصة هاي انه يعمل على حسابنا اصوات ان شاء الله.
1: قالت العصفورة ثانية انه هو اعتذر لك في مرحلة معينة.
0: طلع مرحلة معينة هو كان بين مراسلات بينه وبينه، قلت له هذا كتب اشي بهذا الموضوع. صحيح عصفيرة كثير مبين غير وديع.
1: عصفير فحموي.
0: عصفير الفحموي كثير. اما نعم كتب اشي بعد دقائق قال انا مش مستعد اعتذر لحدا. وانا على ما يبدو نعم. وانا جاي ازور انا حقي ازور. طبعا عشان تعرف يعني في اعضاء كنيسة من اللجنة التربية والتعليم اللي هم يعني عارضوا بشدة، يعني كان الاخ الدكتور سمير بن سعيد، سيمون ديفيدسون من يش عتيد اللي كان اللي تواصل عند ما زلت فيه بتواصل معهم اللي هم معارضين. ولذلك يعني الزيارة حتى راح تكون زيارة على ما يبدو شخصية له ولا اتباعه.
1: لما بتقول انه راح مش نعطيه المنصه، شو الكاز ما بكون تظاهروا امام يعني في مدخل ام الفحم
0: اخرى مره في احنا حددنا يعني كان عندنا جلسه سبت المرك في عندي اطار محدد اللي فيه مندوبين من البلديه، من جناح المعارف، من لجنه الشعبيه، من لجنه اولي الامور. كل قرار بيتخذوه أهالي من الفحم جميعا ملتزمين به، وفيما فيهم رئيس البلديه دكتور
1: رئيس صحيح. البلديه في ام الفحم يميل الى عدم إعطاء منصة بمعنى تجاهل هذه الزيارة؟
0: أنا حسب رأيي نعم، ولكن كل أخرى مرة أي رأي إخواني في اللجنة اللي إحنا انتدبناها بتخذها رحين نلزم به.
1: وأنت الاجتماع اللي ممكن بتكون
0: ممكن اليوم أو السبت يعني هيك التوجه إن شاء الله.
1: طيب ربما يتساءل من يسمعنا إذا كان الحديث عن زيارة مدارس إعدادية المدارس مسكر، إحنا بالفرصة
0: اللي تعلم وكان مدارس بيعرف انه ايام بعد 20/6 جميع المدارس الاعدادية والثانوية مسكرة، رغم انه بوزارة المعارف قالوا له انه المدارس مغلقة، مدارس اللي هو بيرغب في زيارتها يعني وعدد اي مدارس قالوا له انه المدارس مغلقة. أصر حتى كل المسؤولين في وزارة المعارف أنه يجيبوا المدراء، ما حدا بيقدر طبعا يجيب المدراء في أيام العطلة تبعتهم.
1: هل يعقل أو وارد أنه عضو كنيسة في لجنة التربية والتعليم في الكنيسة ولا يعلم أنه في هناك فرصة أنه تنتهي العملية التعليمية في المدارس الإعدادية في 20 حزيران؟
0: أنا بعرف إيه بدك تسأل السؤال هذا بتجيبوه بتسأله. أنا قلت لك اللي تعلم في سلك التربية والتعليم اللي بكاش على التلال في الضفة الغربية بيعرف أنه بيعرف انه كان
1: طيب طالما انه ام الفحم في وعي سكوت وغيره وكانه هي بلد عاصمه الارهاب بين قوسين وكان قد فعل ذلك او حاول ان يصل الى طوبة الزنقرية ايضا والى بلدات اخرى، وفي كمان محاولات في بلدات عربيه اخرى من خلال رفع رايات يعني زرقاء بيضاء في داخل في محلات على امل انه يكون في ردود فعل والى اخره، واضح انه في هناك اعتبارات وحسابات انتخابيه. خلينا ننهي الموضوع نروح على ام الفحم. منين اجت تسميه ام الفحم تاريخيا؟ بعد فيها فحم
0: ام الفحم؟ لا في قليل يعني اليوم
1: لكش تعمل نار مع سكوت، بس فيها فحم على الاقل.
0: ام الفحم يعني هي جبل النار، وهي يعني الاسم معروف، الاسم اجى من صناعه الفحم اللي كانت موجوده على مر التاريخ ولسنوات طويله.
1: كان في غابات أكثر مما هو موجود اليوم في أم الفحم؟
0: كان في أزهار، نعم كان أزهار، حتى كل الكتب التاريخ تشير أنه كان هناك وكان كثير أنواع أزهار.
1: طيب تضاريسها أم الفحم فيها عدة مواقع ومناطق رح نتوقف عندها يمكن خلال البرنامج، بس لفت نظري الحديث كل وقت بيقولوا جبل إسكندر في أم الفحم. اسكندر مين هذا؟ مقدوني؟
0: اسكندر في عدة مقولات، في بيقولوا شيخ، في بيقولوا مقدوني، في عدة روايات عن حقيقة أنه اسكندر،
1: شيخ اسكندر،
0: ولكن في بيقولوا شيخ اسكندر،
1: في بيقولوا يسموه عندهم شيخ اسمه اسكندر،
0: في شيخ، في ناس بيقولوا شيخ، في ناس بيقولوا اسكندر مقدوني، في كثير روايات اللي بتحدث عن الموقع نفسه.
1: جميل. طيب في فبراير شباط 2024 انتخب سمير حميد للولاية الثانية في رئاسة أم الفحم، بلدية أم الفحم كانت بأغلبية كبيرة،
0: نعم 91 نقطة.
1: شو هي قد حسن مبارك؟
0: أنا مش حسن مبارك طلع. أنا بقولها يعني هاي كرامة ووفاء من أهل أم الفحم، يعني دائما بقولوا هاي الوظيفة وظيفة اللي فيش بيها اعتراف بالجميل. لا، أهل أم الفحم يعني شكروني وأنا

0: يعني خدمهم، أنا خدمهم، أنا جاي أخدمهم بأدواتي المهنية الموضوعية، ورجعوا لي
1: قالوا لك الوفاء بالوفاء
0: بالوفاء، نعم رجعوا لي الوفاء بالوفاء.
1: هاي بال2024 بال2018 قديش انتخبت؟
0: بالنهاية بالجولة الثانية بال54 طلعوا. أنا يعني
1: هاي المرة كنت منافس وحيد؟
0: كنت أنا هاي المرة كنت منافس، كان منافس كبالي، كان منافس كبالي باي الشسمو. هذيك مرة كنا 6 مرشحين وبالآخر صفيت مع رئيس البلدية السابق. نعم
1: سمير محمد عنده إمكانية يقدر يقول نعم أو لا بالنسبة للجولة الثالثة؟
0: طلع نعم في عندي، أنا بقول لك أنا تفكيري واضح صريح، الكل بيعرفه جلي بم الفحم خارج من الفحم، إنه أنا على الأقل مع مستوى الشخصي فيش عندني إنه أترشح للمرحلة الثالثة لفترة رئاسية ثالثة، ولكن بالآخر أنا موجود في إطار سياسي.
1: طيب
0: في إطار سياسي، أنا موجود في إطار سياسي، وأنا بالآخر بحترم القرارات في إطار سياسي، ولكن أنا الأمر إذا يعني إذا هو إلي أنا بقولها نعم أنا تعبت. عدا عن ذلك أنا خدمت، أعطيت من نفسي، ضحيت، وأنا خادم الأهل من الفحم حتى بعد ما أخلص ولايتي كرئيس بلدي.
1: فاصل ونعود لاستئناف هذا الحديث مع رئيس بلدية من الفحم دكتور سمير محميد ضمن برنامج مجالس فراد الناس. فاصل ونعود.

0: البستان سفرتكم دائما.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلات الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
3: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

0: برنامج مجالس مع وديع عواودي.
1: إذن أنتم في برنامج مجالس، وضيفنا اليوم رئيس بلدية أم الفحم دكتور سمير محميد. أهلا وسهلا فيك يا أبو إبراهيم.
2: شكرا.
1: كنا قبل الفاصل قد توقفنا عند موضوع تسمية أم الفحم وبعض مواقعها وإلى آخره. سألتك حول موضوع الولاية الثالثة قبل ما نفوت في موضوع تلخيص تقريبا نصف الولاية الأولى الحالية، لأنه تقريبا إحنا على مسافة سنتين ونص من الانتخابات الأخيرة، وقلت أنه أنت بينك وبين نفسك تشعر أنك أنت تميل إذا صار لك فرصة أنك تنهي دوني هذا الكلام. سأنا بدأ أقول لك من كيسي أنا، وعادة بعملهاش بس بدي أعملها لأنه حقك علي أن أسويها وأحكيها وأعملها. مين ما سألت من رؤساء المجالس بقول إذا بتسأل وأنت بدك ترشح المرة الجاية بقول لك بدي أشوف إذا كذا أو مش كذا، إذا الشعب بده إلى آخره، ويتعامل مع الموضوع وكأنه رايح يأخذ من المجلس.

0: لك بحكيها على خجل، بس رئيس مجلس محلي بيشتغل يذهب إلى المجلس المحلي اللي يعطي مش اللي يأخذ، بتردد إنه يفوت مرة ثالثة لأنه المهم صعبة بالفعل.
1: الحمد لله وإحنا بنخدم بكل أدواتنا اللي فيها أولا مخافة رب العالمين.
0: أي ساعة بتروح على الشغل يا دكتور سمير محميد؟
1: أنا بطلع عادة يعني بدري، يعني بصلي الفجر بروح حمام ونطلع، يعني اليوم مثلا كنت 6:15 في البلدية.
0: بتلاقي حدا قبلك ولا قبل البواب؟
1: لا قبل الحارس، بس غرفة الطوارئ المكيد بس بيشتغلوا، ليس اللي بيشتغلوا 24 ساعة يعني.
0: بتكوني الأول، أي ساعة بتروح؟
1: بتطلق يعني في أيام اللي بصلش الدار قبل 11، في أيام 8-7 هذا بدري يعني.
0: كل يوم؟
1: نعم.
0: بتروح تبدأ الساعة 6 الصبح 7 الصبح.
1: في أيام نعم، في أيام للأسف شديد نعم تأخر كثير، وفي نعم في أيام اللي بتشوفش أحفادك، بتشوفش زوجتك نكلات.
0: كيف أم إبراهيم قابلي؟ طيب هالقصة مش عاملين كلام عليك بعدها؟
1: أم إبراهيم إنساني مضحية، واحد اثنين هي من الناس اللي داعمين للعمل، وحتى بكل يعني كل أعضاء البيت، يعني كل أبنائي وبناتي وأخوتي يعني وأبوي داعمين بهاي الشغلة، لذلك هم يعني هم دائما بيقولوا بكون احنا سعيدين نتنازل مشان تخدم البلد.
0: جميل جميل. طيب نعطيك فرصة تلخص هيك بنظرة للخلف بعد تقريبا 2 و5 شهور، في مشاريع اللي نجحت تسويها بهاي الفترة رغم انه هاي فترة صعبة، حكومة صعبة؟
1: نعم. طب انا بديش احكي عن مشاريع،
0: اهم المشاريع.
1: انا بدي احكي، انا بدي احكي عن تحديات الموجودة مش بس لأم الفحم، لكل مجتمعنا العربي.
0: تفضل.
1: يعني التحدي اليوم يعني، وأنا بدي أحكي قبل التحدي اللي كلاتنا عايشينه اللي هو العنف والجريمة، بدي أتحدث عن موضوع تخطية البناء والأرض. يعني حسب رأيي يعني هذا مشروعنا كمجتمع عربي، هذا مشروعنا بأم الفحم، هذا مشروع يعني هذا مشروع اللي هو بنطي الأمل لكل ولد وبنت اللي عايش في مجتمعنا. لذلك اليوم إذا بتسألني شو الأمر بعد موضوع العنف والجريمة اللي كثير ماخذ من وقتك، أنا بقول لك نعم بعد العنف والجريمة موضوع التخطيط والبناء والأرض هو ماخذ كثير كثير كثير حيز. يعني خذ اليوم عنا حلمي أنه تكون أم الفحم مغطية تخطيطيا. اليوم في عندي خارطة هيكلية، خارطة هيكلية أنا معارض عليها في المحكمة، أنا طلع رئيس بلدية معارض على الخارطة اللي اسمه، ليش معارض عليها؟ أنا بنطيق جملة اللي قالها نكلة المدير العام عندي للمسؤولين في لجان التنظيم، قال لهم في 4 طلبات لبلدة الفحم، على 1 كله لا، 2 كله لا، 3 كله لا، 4 كله مستعدين نسمعكم، أما لا لا لا لا لا يعقل. يعني مش معقول كل الذكاء الله صبه في لجان التنظيم الموجودة في حيفا وفي القدس، واللجان اللي عنا وأقسام الهندسة اللي عنا في مجتمعنا العربي مش موجود بها ذكاء، لا موجود برضو ذكاء بأم الفحم وبالناصر وبراهط وبعرابة، موجود ذكاء موجود. لذلك تعالوا اسمعونا.
0: ليه معارض؟
1: نعم
0: ليه معارض عليها الخرطة الكليلة من الفحم؟
1: يعني في عنا عدة، واحد خط الارتداد، يعني لا يعقل انه بلد داخل دولة يطلب منك انه يكون خط الارتداد 8 متر عن شارع اللي هو موجود داخل دولة سرية. يعني في الضفة الغربية، واحنا بنناشي بك طبعا هذا الامر، ولكن في الضفة الغربية اللي اراضي محتلة مش طالبين 8 متر، بأم الفحم طالبين 8 متر انه نكون بعدين عن خط الارتداد، عن خط شارع عين جرار، مسمي عين جرار معامة، فاهم كيف؟
0: انه ممنوع نعمل فيه اي شيء،
1: اي شيء،
0: مساحة حرام،
1: اي شيء. 2، المنطقة الصناعية، هل يعقل بلد مثل ام الفحم اللي فيها 100 دنم منطقة صناعية وبنيته 60 دنم؟ فاهم كيف؟ يعني
0: قليل جدا.
1: بتيجي بتسأل موظف في وزارة المالية بتقول له منطقة صناعية في ام الفحم او توسيع المنطقة الصناعية في العفولة او بالخضيرة، بقول لك لا توسيع المنطقة الصناعية بالخضيرة او بالعفولة. يا اخي طب انا مش مواطن بهاي الدولة، هذا الولد الصغير البنت الصغيرة هاي بدوش ينشأ لمستقبل أفضل؟ لذلك يعني هسا إحنا موضوع التخطيط قاعدين أخرى مرة قاعدين من حارب أدوات قانونية ومهنية، وأنا متأكد إنه راح ينجح. اليوم برضو في عنا مفاوضات بنحاول إنه هذا موضوع السكن. موضوع السكن يعني إحنا بلدة الفحم ما استنيناش، كنا تعالوا اليوم إحنا طورنا بالفحم، في عنا اتفاقية سقف، بفضل اتفاقية سقف إحنا رايحين نكون بنا ل 1500 وحدة سكنية. إذا أنت اليوم بتروح على باتجاه منطقة تل أبيب بالجهة اليسار بتشوف في كثير جرافات هناك، كثير معدات اللي قاعدة بتشتغل، النية إنه لعند آخر شهر

0: شهر 12-26 نكون الشوارع جاهزة، وبشهر 1-2-27 نبدأ نشوف بنايات قاعدة تبنى هناك، وسوقت 1500 وحدة سكنية لأبنائنا وبناتنا. يعني احنا بالتوازي قاعدين بنحاول ننتج جسمه، هاي يعني هاي المعضلة هي الأكبر بعد العنف والجريمة.
1: طيب هذا بموضوع يعني اتفاقية السقف اللي تفضلت فيها واللي بتقول فيها أنت عمليا دخلت مرحلة التنفيذ.
0: نعم.
1: والتطبيق.
0: احنا بنشتغل قاعدين اليوم قاعدين بنشتغل بشوارع تقريبا بخمس شوارع اللي موجودات في منطقة راس الهيش الكبرى اللي سميناها حي الفردوس، وهناك في عنا ما يقارب اليوم 140-150 مليون شيكل في بس بالبنية التحتية اللي قاعدين بنشتغل بها.
1: كم تسويق 1500 وحدة
0: سكنية؟ نعم.
1: كداش بتعتقد انه في بعد ناقص؟ لو سألنا عن الفجوة بين العرض وبين الطلب، لانه ام الفحيم كداش عدد سكانها ما شاء الله؟
0: احنا 63,000 حسب اللمس،
1: وفي الاف بيستنوا
0: في كثير
1: الانتظار، والمشكلة مش محلولة حتى الان في موضوع يعني تحقيق هذا الحق الاساسي اللي هو حق المأوى للأزواج الشابة.
0: احنا في عنا اخرى 3500 وحدة اللي حتى الآن لم تسوق. يعني في عنا لجنة توجيهية لاتفاقية السقف، رايحين نجلس عما قريب ورايحين نحرر قسم من هاي الوحدات للتسويق إن شاء الله رب العالمين. طبعا برضو اتفاقية السقف بمن فحم كلها برضو يعني أفضلية عن كثير اتفاقية السقف، إنه إحنا أنطينا 70% لأبناء المكان، يعني أبناء من الفهم لهم 70% بالأفضلية في الاتفاقية.
1: بس بدي أنت بتقول هذا المشروع حي الفردوس بدأ عملية التطبيق،
0: بدأ يعني تقدر تروح تزوره،
1: لأنه كان في الأخبار إنه في إشكاليات عليه الموضوع حتى الآن في الفترة الأخيرة.
0: أنا بعرفش عن هاي الإشكاليات، بعرفش إذا
1: ولا أراضي عكادي اللي كان
0: في أراضي عكادي النمر في عكادي هاي اللي فيها مشكلة،
1: شو صار فيها حتى الآن؟
0: الآن للأسف الشديد فيش تقدم. إحنا بنتأمل إنه الأمر ينفرج. إحنا قاعدين برضو بنوسع هناك بالمنطقة مشان ننطي حلول برضو للسكان الأصليين، كذي بنحاول نعمل توازنات.
1: قديش بتعتقد إنه في يعني عدد أزواج أو قسائم بناء ناقصة؟
0: في كثير، كل 3500 الإضافة ل 1500 بجوز، يعني أنا بتوقع إنه يسدين الفجوة اللي موجودة في الفحم إن شاء الله.
1: وهي لو مثلا حدا بسمعنا من أم الفحم ممكن تنطي باركة أمل، وفي أزواج شاب كثير في أم الفحم، إنه أنت ربما نقول مثلا مع نهاية ولايتك الحالية كمان سنتين ونص ربما تجد أم الفحم نفسها في وضع مختلف تماما.
0: حقيقة إنه إحنا 1500 وحدة سوقت، هاي 1500 وحدة راح تشوف أنت بداية 27 راح تشوف أبنية، أنا متوقع إنه نهاية 29 بداية 30 راح نشوف ناس ساكنين بهذا الحي.
1: جميل.
0: حي الفردوس.
1: طيب هذا الاتفاق اللي بتسميه اتفاق سقف، وأنت المدينة العربية الوحيدة حتى الآن
0: اللي لا في وقعوا بجديدة وبسخنين، ولكن إحنا
1: لم يبدأ فيها.
0: إحنا متقدمين ومنشتغل قاعدين،
1: يعني هناك ما يزال الحبر على ورق.
0: بالضبط، إحنا قاعدين ننفذ الحمد لله.
1: طيب شو هذا بشمل غير البنى التحتية مثل الشوارع والمدارس؟
0: هذا بشمل أولا قديم إقبال جديد، يعني نأخذ برضو ميزانيات مشان نحسن الظروف في المنطقة القديمة في الحياة القديمة. يعني إذا بتحدث أنا عن منطقة راس الهيش، يعني عراق الشباب مفروض تأخذ حيز، منطقة الشكون الغربي من الفحم لازم تأخذ. إذا بدي أروح أطور برضو اتفاقية سقف منطقة عين جرار الحي القديم بدي أخذ حيز. اليوم لما إحنا عملنا منتزه النفورة، منتزه النفورة هو برضو من أموال اتفاقية السقف. نعم، وافتتحناه قبل شهر تقريبا شهر ونص.
1: شفنا عنه، خد لنا بعيونك تحكي لنا عنه شو هذا
0: بعيوني اطلع
1: منتزه النفورة.
0: بعيوني هيك
1: عيونك الحلوين يا أبو إبراهيم.
0: تسلم.
1: لما انضم إلينا الآن دكتور سمير محاميد رئيس بلدية أم الفحم تتحدث عن هاي المشاريع،
0: يعني
1: اللي تشملها هاي الخطة اللي اسمها أو الاتفاقية اتفاقية السقف اللي هي قديش قيمتها؟
0: قيمتها راح تجيب لأم الفحم ما يقارب 900 مليون شيكل لأم الفحم، راح تجيب طبعا إضافة للمحول الموجود مدخل من الفحم. يعني متحدثش انه احنا برضو يعني بفضل اتفاقية سقف قدرنا نجيب اخرى 620 مليون شيكل لمحول اللي هو محلف بمدخل من الفحم اللي رايح برضو في هنا في عليه مصادقة، التنفيذ برضو بادي ببداية 27 وإن شاء الله رب العالمين لعند 30 برضو يبقى خالص
1: إن شاء الله. الله كريم.
0: المنتزه إذا بدي أصف
1: منتزه النافورة
0: طلع يعني بيسألوني كثير،
1: قلنا رحلة بثلاثين ثانية.
0: نعم، رحلة بثلاثين ثانية بتفوت على المنتزه بتشوف يعني هيك مثل دوار البلد اللي فيه في نافورة أندلسية اللي مضاءة في ساعة الليل وشكلها ممتاز، جنب النافورة في مساحة للألعاب كبيرة جدا للأولاد وفي العائلات والأهل بيقدر يقعدوا، في عندهم مقاعد ممتاز جدا، وفي القسم العلوي برضو للعائلات اللي بدهم يقعدوا يأكلوا، طبعا مش مشاوي بس يقعدوا يأكلوا،
1: بيجوا الناس
0: يعني، وبيجوا الناس فيه، بيجوا الناس
1: حافظ على نظافتها وعلى
0: الحمد لله رب العالمين. في البداية
1: كوناتها
0: كانت هيك، كان عندنا تضامن

0: احنا كبلديه من مستوى النظافه اليوم بقدر اقول لك بعد كثير كثير هيك نشرات اليوم الوضع بكثير بكثير افضل الحمد لله بفضل الوعي تبع الناس.
1: ليه يعتقد سمير محميد انه الحكومه وقعت بالذات مع بلديه ام الفحم دون سواها على اتفاقيه سمينه اللي اسمها اتفاقيه سقف كما تقول 900 مليون؟
0: طلع انا بقولها يعني بوضوح، بلديه ام الفحم فيها قوه بشريه من أفضل البلديات، مش بس على مستوى البلديات العربية،
1: التكنوقراط الجهاز
0: عندنا جهاز ممتاز ممتاز جدا يعني من ناحية مهنية، كان كان كان كان بحاجة لربط، يعني كان بحاجة لبناء ثقافة تنظيمية، ولكن في عندنا أشخاص مع قيمة إضافية عالية جدا بكل موقع خي وديع أبو محمود.
1: عندك مستشارين عندك مستشارين كمان اللي بتستعين فيهم
0: عندي
1: لتعزيز هاي القدرات.
0: نعم عندي مستشارين مثلا بتفيد سقف، عندي مستشار خارجي إضافة لهذا، طبعا عندي برضو المدير العام عندي يعني أدار اتفاقيتين سقف في بلدات في الرملة وفي أور يهودا.
1: منين هو المدير العام؟
0: هو من شوهم بس هو أدار اتفاقية سقف في أور يهودا وبالرملة،
1: مواطن يهودي يعني.
0: نعم وهي قيمة، هاي بكت قيمة إضافية بالنسبة لنا
1: بالبداية، يعني كان في
0: قيمة الإضافية الشركة الاقتصادية الموجودة من الفحم، الناس المهنيين الموجودين.
1: كل أستاذ سمير، دكتور سمير، كان هناك من تحفظ على أنه يكون مدير عام بلدية يهودي مواطن يهودي من خارج البلدية والمدينة، ولا أنه هذا مفهوم؟
0: كان تحفظات بالفداية يعني، وحتى كان أزمة ائتلافية بالدورة السابقة على هذا الموضوع، ولكن اليوم يعني هو يحظى إلى احترام كبير لأنه
1: مبرر وجوده،
0: لأنه بيشتغل بأدوات مهنية.
1: في مستشارين آخرين أو موظفين آخرين بلدية من الفحم اللي هن من مواطنين يهود أو من خارج المدينة؟
0: لا هو يعني هو الموظف الوحيد، ولكن في عندنا مستشارين. نعم كل اتفاقية سقف عنده مستشار خارجي اللي احنا بنستشيره في كثير امور، واللي طبعا هو بالنسبة لنا قيمة اضافية برضه.
1: جميل، لفت نظري تواضعك انك انت انطيت الكريدت للجهاز التكنوقراطي الاداري وما
0: جهاز، لانه
1: ما جبت سيرة ابو ابراهيم في الاداره.
0: لا انا واحد، ولكن انا مع مجموعه، انا مع كل احترام انا لحالي بقدرش ادير بلد. هنا طلع الشراكه بكل منظومة بكل مؤسسة بكل إطار، يعني صح في الرأس في القائد ولكن في الناس اللي محرك. مع كل احترام إلي أنا بقدرش أدير كل البلدية لحالي، كل الجهاز هو اللي بيدير البلدية.
1: جميل أن تقول أني أنا أعرف هنا ولا أعرف هناك، وأستطيع هنا ولا أستطيع هناك، أو أستطيع وحدي ومع غيري، هذا يقول الكثير دكتور سمير. بدي أخذك على موضوع ثاني بما يتعلق موضوع الأمان والإطمئنان والعنف والجريمة. أم الفحم مثل بقية شقيقات العربيات، رغم هذه الكفاءات ووجود رئيس بلدية مخلص ومقتدر، حتى الآن النجاحات في مواجهة هذا الغول لا تزال متواضعة. لو سألتك في عندك يعني فكرة لماذا يستعصي علينا مواجهة هذا الغول اللي اسمه الجريمة والعنف؟ طبعا إذا بدك أذكرك كم جريمة قتل في أم الفحم؟
0: لا بلزمش أذكر، أنا للأسف يعني كل إنسان بالنسبة لي هو العالم، عالم بأكمله. أنا بعرف كم جريمة، بعرف الأشخاص، بعرف الأهل، مش من مدة أنا
1: يعني لو سألتك في آخر 10 سنين كم زلمة يعني قتل في أم الفحم أو آخر 5 سنوات؟
0: للأسف الشديد الكثير، يعني الكثير يعني أنا بقدر أقول لك بالأسماء. يعني أنا قبل يوم الأحد دعاني إحدى الأباء اللي فقد أبنائهم، فهم كيف؟ يعني أنا ومندوبين من من من لجنة الإصلاح، يعني طلع أنت بتعجز قدام الأب وبقول يعني أنا بدي أعرف ليش ابني، أنا يعني إشي بسيط بدي أعرف ليش، بس قولوا لي ليش، فهم كيف؟ بس قولوا لي ليش. طلع أنت سألت سؤال وسؤالك هو وجيه. أولا طلع اليوم إحنا في لازم نميز بين العنف وبين الجريمة.
1: صحيح.
0: بكل ما يتعلق بالعنف طلع أنا في عندي أدوات.
1: هذول من معرفتك قديش نسبة الجريمة من العنف في جرائم
0: بيختلف بين كل بلد وبلد.
1: لا بحكي في
0: أبو محمود، بمفحن بقدر أقول لك 60% 70% هو عنف و 30-40% هو جريمة، فهم كيف؟
1: كارثة.
0: نعم مع كل هذا في عندي لجنة إصلاح فعالة، في عندي في عندي مركز تجسير فعال جدا، يعني بأم الفحم أنا حسب رأيي من أكثر اللجان الإصلاح ومراكز التجسير الفعالة، يعني فعالين جدا وحتى بتواصل مستمر.
1: لولاها ربما تكون الأوضاع أصعب.
0: الأوضاع أسوأ. هاي واحد. اثنين احنا في عنا برضو احنا بنتحدث عن أم الفحم في عندها خطة، إحنا بنينا خطة لمكافحة العنف، مش بس في عندنا خطة، إحنا اليوم قاعدين من خلال هاي الخطة قاعدين بننفذ منها تقريبا 50-60%، مش بس هيك، إحنا أنا شخصيا بشكل شخصي اللي بتعرف هذا الإشي لسياسيا مش إشي يعني مفهوم إنه رئيس بلدية يشتغل بكل موضوع الأولاد في ضائقة. أنا أخذت هذا الملف على عاتقي،
1: كنت في زيارة لأمريكا أنت في هذا،
0: نعم في بولتيمور نعمل هذا الموضوع،
1: وانت
0: يعني قبل سنتين يعني لما أنا في عندي حول الطاولة عندي بقعدوا 6 شباب وشابات اللي مسؤولين في أقسام مختلفة عن هذا الموضوع، وإحنا بنينا خطة،
1: لأنك تعتقد أن هذا منبع من منابع المشكلة.
0: نعم، وإحنا بنينا خطة، والخطة هاي اليوم قاعدين ننفذها ب6 مدارس كبايلوت، وهاي الخطة إحنا في عنا دراسة بشهر 7 و8 رح يبقى أيام دراسية مشان
1: شو الفكرة اللي فيها باختصار؟
0: الفكرة اللي بيها إنه في عنا اليوم معطيات هي تتركز على المعطيات، من خلال المعطيات نقدر أميز أنو الطالب والشاب اللي ممكن يكون طالب في ضائقة،
1: تشخيص يعني مبكر.
0: نعم، هاي كثير عن طريق الداتا. 2 اليوم أنا في كل الخدمات اللي تعطى لهذول الطلاب أنا جمعتها في داشبورد واحد، في منظومة معلومات واحدة، وفي عندي بقدر اطلع كل الطلاب شو بأخذوا وين بأخذوا ومن أي أطر في البلدية بأخذوا، هذا بكاش موجود. اليوم أنا عملت منظومة عمل واضحة بين كل الأقسام. 4 الأهل، مداخلة الأهل والتداخل الأهل كان مهم جدا. 5 إنه أهيئ وأهل الشباب اللي بيشتغلوا مع هذول الأولاد في ضائقة. 6 إنه أعمل عملية قياس. للأسف الشديد هاي 6 محاور اليوم إحنا موجودين فيها قاعدين بنشتغل. أنا كنت بزيارة قبل أسبوع،
1: هذا مشروع استراتيجي يعني،
0: نعم، وموضوع استراتيجي اللي مشتغل به، وفي كثير مواضيع استراتيجية مشتغل فيها في بلدية أم الفحم بهذا الموضوع.
1: وين كنت قبل أسبوع كنت؟
0: كنت بقسم من المدارس، كنت مدرس ب3 مدارس، مدرسة ابتدائية، مدرسة عدي، مدرسة ثانوية، اللي تعلمنا شو عملوا بالبايلوت.
1: جميل، فاصل ونعود لسناف هذا الحديث معك رئيس بلدية أم الفحم. بعد الفاصل سنعود نتحدث عن موضوع المدارس.

0: روحوا على أمكور إنفرتر.
1: وإسا وأخيرا
2: وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
3: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
4: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
5: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
8: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
9: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراء تنفيذ قانونية.
10: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلي بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.

0: برنامج مجالس مع وديع عواودي.
1: إذن عدنا وعدتم برنامج مجالس في راديو الناس، وضيفنا اليوم رئيس بلدية أم الفحم دكتور سمير محميد. أهلا وسهلا ومرحبتين أبو إبراهيم.
2: يا أبو محمود،
1: داش نتكل عليك خاصة أنك أنت صايم، وكنا في بداية هذا البرنامج من 28 سنة وأنت بتصوم يومين في الأسبوع. قبل ما أني أفوت أسألك على كمالة الحديث اللي كنا فيه قبل الفاصل.

0: الجريمة والعنف، وانت قلت انه في بايلوت مهم جدا اللي هو محاولة تشخيص مبكر لكل الفئة الشبابية اللي ممكن تنزلق الى مستنقع الجريمة والعنف. وكل كمان معطى مدهش انه 60-70% من الجرائم القتل في ملفحين بالسنوات الاخيرة هن عنف، وما تبقى جريمة وعصابات اجرام والى اخره. وهذا برضو هذا الكلام يحسب لك دكتور سمير محميد، انه انت تضع الامور في نصابها وتضع نفسك والجمهور، واحنا كنا امام المراية، لانه هاي حالي موجودة في كل البلدات العربية. بديت تتحدث انت على موضوع كمان المدارس، باعتبار انه هذا البايلوت جزء من العلاج او المناعة.
1: نعم،
0: ولكن له اذرع اخرى.
1: نعم، له كثير اذرع. احنا طلع اليوم كل، يعني احنا بنتحدث عن العنف والجريمة، انت لسؤالك السابق يعني شو لازم، شو لازم العمل ومن عمل ايش، يعني احنا دائما كناها حتى كلجنة قطرية، وانا قلتها انه هنا الامر هو شمولي، يعني موضوع التشغيل مهم جدا، موضوع المناطق الصناعية والتطور الاقتصادي في مجتمعنا العربي.
0: يعني هذا المعطى انت بتشوفه دكتور، لما بقوله بالدراسات انه من جيل 18-24 عدد هائل من طلابنا لا بيشتغل ولا بيتعلم.
1: يعني موضوع الحسري ماس، الشباب اللي لا يتعلموا ولا يعملوا، مجتمعنا العربي معروف يعني بكل، يعني بالمعدلات اليوم بتحدث عن 24-25%، انا بقول لك النسبة اعلى بكثير من هاي النسبة.
0: جميل.
1: هاي واحد. اثنين، يعني احنا بنتحدث برضو عن انه ننطي مناطق صناعية، مناطق صناعية ببلادنا، مكاتب حكومية، ليش مكاتب حكومية فيش في بلداتنا، وننطي هيك امكانيات تشغيل لابنائنا وبناتنا. موضوع المستشفيات ليش مش موجودة، يعني احنا بنتحدث عن اعطاء افق وافق اخر لابنائنا وبناتنا. طبعا اليوم انا بقدر اقول لك، يعني حتى احنا كلجنة قطرية قاعدين بنفكر بالخطة الخمسية القادمة كيف لازم تبنى من خلال مكافحة العنف والجريمة. احنا قاعدين بنفكر انه مشان تكافح العنف والجريمة انت لازم تنطي اكثر للتربية والتعليم، لازم تنطي اكثر لموضوع الرفاه، لازم تنطي اكثر لموضوع التشغيل، لازم تنطي اكثر لموضوع التخطيط، لازم تنطي اكثر لموضوع البناء. يعني عمليا كل موضوع العنف والجريمة له علاقة مباشرة بكل المواضيع الحياتية اللي احنا تحدثنا عنها، لأنه بالآخر الشاب والشابة بدهم يشوفوا أنه في عنده أفق، في عنده أمل أنه يتقدم.
0: طيب هذا بيقود لموضوع المدارس، في 34 مدرسة في أم الفحم، قديش نسبة المديرات من مجمل المديرين؟
1: يعني انت هيك مفاجئني، ولكن انا بقدر اقول لك على الاقل بين 60-70% في عنا مديرات، يعني بام الفحم
0: 60-70% مديرات.
1: نعم،
0: ادارات المدارس في مدينه ام الفحم نساء،
1: وهن ما شاء الله عليهم قائمات بافضل ما بواجبهم افضل ما يكون، وفي مديره جديده فازت مناقصه، ومبارك لها هنا الاخت رانيا كحاوش، مبروك لها.
0: انت تعتقد فعلا في قراره نفسك الان كانسان، كمربي، كباحث، كاب، انه وجود مرأة في إدارة قيادة المدرسة تربويا بدقوقيا إداريا اللي بدك إياه، ممكن تكون المرأة أقرب إلى نجاح المشروع التربوي التعليمي؟
1: أولا أنا كمدير سابق وكمعلم سابق أقول لك مهم الإنسان، الإنسان من وراء الشغل. أنا بقدر أقول لك على الأقل بالمديرات والمديرين الموجودين في أم الفحم، ما شاء الله هم في القمة وكاملين مجموعهم. يعني الحقيقة أنه جهاز التربية والتعليم اليوم من خلال جناح المعارف موجود في القمة، مش صدفة، بفضل هاي الناس اللي موجودين.
0: بس ما في قيمة إضافية للمرأة لما بتكون
1: في الشك أنه في قيمة
0: صبرها إضافية. في الشك قربها للناحية التربوية كأم مربي، ولا
1: في الشك انه فيكم اضافية، بس برضو ما ننساش انه برضو في ناس اللي قاعدين من الذكور بيكونوا واجبهم، الناس برضو أيوه. ننقص من شأنهم،
0: ناش نورتك رئيس البلدية باعتبار انه كمان
1: رئيس البلدية بحب كل ابنائه. انا دير بالك انا كنت نائب مدير لسنوات طويلة في مدرسة خديجة للبنات، وكنت معلم هناك، وبدأت أيوه. مسيرتي يعني من الشامل ومن هناك، لذلك بالعكس التعليم انا يعني بتسألني شو الاشياء اللي على الأقل بكتلي بصمي بيها مع زملائي وزميلاتي بخديجة، هو موضوع تعلم المرأة.
0: الله ينطيك العافية. طيب شو هذا موجود في المدارس؟ أعضاء بلدية أم الفحم 17 عضو،
1: نعم،
0: كافتهم رجال؟
1: لا، في عنده عضوة اللي هي موجودة من الإطار السياسي اللي بتبعه الدكتور سمير البيت الفحماوي،
0: موجودة يعني في البلدية،
1: هي طالبتي برضه.
0: مين طالبتي؟ هي؟
1: إسراء محمد.
0: جميل. واحد من 17 ولا البلاش؟
1: واحد من 17 أنا حسب رأيي لازم يكون أكثر، ولكن إسراء بتكون بعمل ممتاز.
0: بس لما بتقول لي يا دكتور سمير محمد 60-70% من مديري المدارس في أم الفحم من النساء، هذا يقول أنه بعد 10-20 سنة ربما تكون أغلبية نسائية في المجلس البلدي. هل هذا الكلام معقول ولا خيال؟
1: لا، هذا مش خيال، معقول جدا حسب تطورات
0: مبارك.
1: ومبارك جدا. في العكس، إحنا بدنا الناس الأفضل يجوا يشتغلوا.
0: جميل. بما يتعلق زحمة السيارات اللي هي تميز كل البلدات العربية في أم الفحم، ربما بسبب تضاريسها

0: كل الخطط والبرامج والإدارة ومهارات الدكتور سمير محمد حتى الآن نجحت تخفف من وطأة زحمة السير؟
1: نجحت نعم تخفف، ولكن احنا برضو فينا تصور يعني ضمن يعني انا جاي اليوم وقبل ما اجي كتبت برضو المقال الاسبوعي تبع البلدية، كتبنا المقال الاسبوعي انا والمتحدث قعدنا عليه. واحد من الاشياء اللي تحدثنا عنها هي موضوع المواصلات العامة، يعني احنا قاعدين بنحاول بشتى الطرق انه نساعد على رفع منسوب الناس اللي بيطلعوا بالمواصلات العامة. واحد اثنين، احنا اليوم قاعدين بنحاول انه شارع القدس انه نطوره كداش اكثر وعلى الاقل نغلق الحلقات تبعاته اللي هي بتكمله يعني باتجاه منطقة عين الشعرة. قاعدين اليوم نحاول احنا نشتغل قريبا، رايحين نفتح خلال الايام قليلة راح نبدأ بشارع عين خالد الشغور نبدأ نوسع به. كل هاي منافذ اللي ممكن برضو تخفف من أزمة السير الموجودة في الفحم.
0: الفحموين اللي بسمعوك أسا ممكن يقولوا بعد سنة سنتين ممكن الزحمة تخف ولا بدنا نفس أطول؟
1: لا طلع احنا بنحاول انه طبعا عدد السيارات كانت بيزداد، ولكن احنا كنا بنحاول بشتى الطرق انه نخفف. انا بقول المواطن الفحماوي اللي بيسمعني اليوم راح يعرف انه الازمه راح تزيد بسبب المحول راح يبدوا يشتغلوا به، لذلك انا بازف لهم بشره انه راح يكون ازمات، للاسف الشديد راح يكون ازمات وازمات سير كبيره. واليوم احنا بتواصل مع نتيفي اسرائيل مع
0: قصه محطه البوليس اللي زايد الطين بله في ام الفحم، يعني مراكب وسيارات رجال الشرطه إلها دور بالموضوع؟
1: هي موجودة بشارع واحد وإحنا قاعدين بنحاول بشارع الظهر، هي موجودة بشارع الظهر وشارع الظهر قاعدين بنحاول، يعني إحنا بصدد وقاعدين بنشتغل على تنظيمه. يعني إحنا بننظم مثل ما بننظم بالشارع المدينة والقدس، إحنا برضو هسا بدينا برقم 3 شارع الظهر.
0: قلت في قبل قليل في موضوع في سياق الحديث عن الجريمة والعنف ومكافحتهما وموضوع زيادة مناعة المجتمع الفحماوي، توقفته بحق عند موضوع التربية والتعليم، موضوع التشغيل التشخيص المبكر للشباب حتى لا ينزل كل المستنقع اللي اسمه العنف والجريمة، موضوع الرياضة، هناك فريقان لكرة القدم في أم الفحم حتى الآن هناك طلبات ومطالبات بتوحيدهما، خاصة أنه لها شعبية كبيرة كرة القدم في المفاهم. حتى الآن البلدية يعني مترددة في هذا الموضوع.
1: البلدية مش مترددة، البلدية أنا يعني كل إنسان من المفاهم بيعرف أنه العام رئيس البلدية بشكل شخصي كان له تدخل مباشر مشان يعمل وحدة
0: جاد وفعال،
1: وأنا بحلم أنه تكون وحدة. للأسف الشديد باليوم في الظروف اللي موجودة اليوم فيش إمكانية لتوحيد الفريقين مكابي وأبو عيل. أنا حلمي طبعا بالآخر بتعلق بالأشخاص، يعني بالأشخاص وتقريب وجهات النظر. في عنا مشكلة العام، إحنا بكينا قاب قوسين أو أدنى مشان تكون وحدة في أم الفحم.
0: تعتقد أنه في اعتبارات سياسية اجتماعية خلف موضوع عدم الذهاب إلى وحدة الفريقين؟
1: أنا حسب رأيي أكثر بديش أقول سياسي، مش هالفروقات السياسية اللي بيننا، على كل اللي بتعرف في عندك كل مشجع بيحب فريقه، في عند فيك في كونفورمت فيك حب للفريق اللي بيمنعك إنك تتوحد مع الفريق الآخر.
0: يعني اعتبارات محلوية ممكن
1: محلية للأسف الشديد.
0: جميل. طيب في بداية هذا الحديث دكتور سمير محميد كنا قد يعني توقفنا معك عند موضوع سياسة عامة، بدي أسألك بأقل من دقيقة موضوع المشتركة، هل تعتقد أن الباب لا يزال مفتوح للمشتركة؟
1: طلع الباب مجبور يبقى مفتوح لأنه في رغبة وفي شغف عند مجتمعنا، عند أبنائنا، عند بناتنا لقائمة مشتركة، وباعتقادي أنه سياسيين في مجتمع العربي بيعرفوا هذا الشغف وهي الرغبة الموجودة، وهذا الشغف وهي الرغبة راح تأدي كلاتنا بنعرف لارتفاع نسبة التصويت.
0: الآن القطرية، رؤساء القطرية، رئيس القطرية باعتقادك، الحكم المحلي العربي بشكل عام، رئيس القطرية بشكل خاص، قائمين بالدور المطلوب من أجل الضغط الكافي الفعال لتوحيد الأحزاب في مشتركة؟
1: طلع في لجنة سباعية، أنا شخصيا أثق بإخواني في اللجنة السباعية بشكل تام، قامت بواجبها. في عنا مفروض يكون جلسة للمجلس العام للجنة القطرية مشان نتخذ قرارات مستقبلية، ولكن أنا حسب رأيي نعم اللجنة القطرية قائمة بواجبها، اللجنة السبعية قائمة بواجبها. يا ريت كل الأطر السياسية تصغي
0: في موضوع مكافحة الجريمة والعنف، اللجنة القطرية تكون بالدور المطلوب كما يجب؟
1: نعم طلع أنا حسب رأيي تقوم إلى حد كبير. أنا اليوم موجود في على الأقل في إطار اللي بتناقش مع المفتش العام مع الناس المختصين

0: في الوزارات المختلفة بكل ما يتعلق في الخطط اللي بتعلق في العنف والجريمة. يعني احنا بنقولها بوضوح، بنقول واحنا انطينا حتى انطينا يعني خطوط عريضة لخطة كبيرة للمفتش العام، وفي عنا جلسات وجلسات دورية بهذا الموضوع. هل احنا متقدمين كثير؟ لا، ولكن بالاخر مش كل الاوراق موجودة عندي كلجنة قطرية.
1: في بداية هذا الحديث قلنا انك انت صايم، نتمنى لك يعني استمرار صيام خفيف لطيف وإفطار هنيء. لو تعد رجعنا بعشر ثواني عن وجبتك المفضلة، قلت أنه زوجتك أصلها من عائلة أو إخوالك من كفر لام.
0: نعم.
1: شو علاقته هذا برمضان؟
0: شو علاقته برمضان؟
1: قصة الوجبة اللي تحدثت عنها، الصيادية
0: أكلة سمك،
1: وهي بالنسبة لك هي الأكل المفضلة؟
0: هي الأكل المفضل، بس مش اليوم، ما أعتقدش اليوم في عندي صيادية. اليوم لو في صيادية اليوم
1: كل الأحوال نتمنى لك إفطارا هنيئا.
0: طبعا هاي من خالتي، لازم نذكرها، الله يرحمها خالتي، يعني اللي كان لها فضل إنه هاي الطبخة يعني فعلا موجودة عندي.
1: هي انطيها اسمها الكامل.
0: خالتي اسمها الله يرحمها نجية، اللي هي يعني
1: من كفر لام،
0: من كفر لام الفرديس يعني بهاي الأيام.
1: جميل يعني. كل الشكر والمحبة وتقدير لك الدكتور سمير محميد رئيس بلدية أم الفحم، وشكر لكل من استمع وأصغى إلى هذا الحديث، وشكر لميسى عساف في التحرير، جواد عمري وعلي النصار في قسم الديجيتال والتصوير، وموسى بصول في تطبيق ناس، والياس مرجية في الهندسة الإذاعية. مرة أخرى نقول لك دكتور سمير
0: إن شاء الله أنتكم العافية.
1: أهلا وسهلا ومرحبتين.
2: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراء تنفيذ قانونية.
3: آه يا أم حمادة، قهوة السيدات والسادة،
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: الزبائن العزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال، رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام ب 12 شيكل وتسعين أجورة فقط. رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام بسبعة شواكل فقط. متوفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
6: يا حمص يا حمص يا حمص البستان، عالسفرة ما في أشهى في البيت وكل مكان.
7: البستان، سفرتكم دايما.
8: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
9: إيروكا يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

المنتصف من راديو الناس، أهلا بكم، أنا أمير الخطيب ونستهل الساعة الإخبارية بالعناوين. مقتل شابة في مدينة الرمل بعد عامين من قتل والدها بعبوة ناسفة، وبعد 10 أعوام من قتل والدتها رميا بالرصاص. مشاركة واسعة في مظاهرة عمود البيت

0: في مدينة بئر السبع تنديدا بسياسات الهدم الإسرائيلية في النقب. وخلاف أمريكي إسرائيلي بشأن الانسحاب من جنوبي لبنان، وواشنطن تتحدث عن بادرة حسن نية، وإسرائيل تنفي أي تراجع ميداني. هذه أبرز العناوين لهذه الساعة الإخبارية من راديو الناس ساعة المنتصف، والبداية مع ملف الجريمة في المجتمع العربي، حيث قتلت الشابة أسماء أبو غانم البالغة من العمر 19 عاما في إثر تعرضها لإطلاق نار في حي الجواريش بمدينة الرمل الليلة الفائتة، فيما أعلنت الشرطة فتح تحقيق في الجريمة دون اعتقال أي مشتبه به، وبذلك يرتفع عدد ضحايا الجريمة في المجتمع العربي إلى 136 قتيلا منذ بداية العام الحالي. ينضم إلينا الآن مراسلنا في منطقة المثلث ووسط البلاد ضياء الحاج يحيى. أهلا بك ضياء. إذن أحطنا بالحيثيات والملابسات المتوفرة في هذه الجريمة حتى هذه اللحظة.
1: نعم، نعلمك يا أمير بكل المستمعين، نعم، قتلت أسماء أبو غانم بجريمة إطلاق رصاص في حي الجواريش. بحسب التفاصيل المتوفرة فإن الضحية تعرضت لإطلاق رصاص حين كانت بالقرب من منزلها، فيما أقرت الطواقم الطبية وفاتها على الفور متأثرة بالإصابة. بحسب المصادر الطبية فإن الضحية تعرضت لإطلاق رصاص في القسم العلوي من جسدها، فيما يعني عثر عليها كانت بحالة حرجة جدا. طبعا الشرطة قالت أنها فتحت تحقيقا في ملابسات الجريمة ولكن تفشل في الإعلان عن معتقلين حتى هذه اللحظات، كما في غالبية جرائم القتل منذ بداية العام في المجتمع العربي. قتلت 11 امرأة بالإضافة إلى طفلتين، وهذا أيضا أمير يعني هو أكبر ارتفاعا في عدد جرائم القتل ضد النساء أو جرائم القتل التي تكون حتى على خلفية العنف في داخل الأسرة. في نفس السياق أيضا أمير، قدمت النيابة العامة قبل قليل لائحة اتهام ضد والد الطفلة ليلى جهداه التي قتلت بإصابتها برصاصة في يوم عيد الأضحى. بحسب النيابة العامة والتفاصيل التي ذكرت في لائحة الاتهام فإن شجار ونزاع في داخل العائلة أدى إلى استخدام السلاح من قبل الوالد وأصيبت طفلته ليلى عن طريق الخطأ برصاصة في القسم العلوي من جسدها، أيضا توفيت على الفور من شدة الإصابة. اليوم النيابة العامة قدمت لائحة اتهام مع طلب أيضا بالطلب بتمديد الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية، بالإضافة إلى أن بنود الاتهام التي نصبت للمتهم هي القتل عن طريق الإهمال وأيضا حيازة السلاح ومحاولة تشويش الإجراءات القضائية. طبعا كنا في المحكمة أيضا تحدثنا مع العائلة ومحامي المتهم وقالوا أنهم ينكرون يعني كل التفاصيل التي ذكرت في لائحة الاتهام وأن الوالد ليس هو الذي أطلق النار واستخدم السلاح. طبعا أيضا المحامي أيضا قال أن هنالك الكثير من الأسئلة والأدلة غير المفهومة في لائحة الاتهام، وقال أن هذه يعني بداية المناقشات والمداولات بعد أن يتلقى كافة مواد التحقيق في هذا الملف.
0: أشكرك جزيل الشكر مراسلنا في منطقة المثلث ووسط البلاد ضياء الحاج يحيى على هذه الإحاطة، شكرا جزيلا لك. ومن ملف الجريمة في المجتمع العربي نتحول إلى ملف الأرض والمسكن، حيث انطلقت صباح اليوم مظاهرة أمام مقر ما تسمى بسلطة توطين البدو في مدينة بئر السبع بمشاركة أهالي وقيادات وناشطين سياسيين من النقب خصوصا والمجتمع العربي عموما، احتجاجا على السياسات الإسرائيلية وهدم منازل المواطنين العرب في النقب جنوبية البلاد. عن هذه المظاهرة التي شارك فيها المئات من الأهالي. ينضم إلينا الآن رئيس المجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف

0: الأستاذ عطية العسام، أهلا بك سيدي. في بادي الأمر، ما الرسائل التي وجهت للسلطات الإسرائيلية ولماذا تؤسس هذه الاحتجاجات في مقبل الأيام؟
1: أهلا وسهلا. الرسائل هي أن نقول أنه لا حلول بلا مفاوضات، ولا نقبل بهذه السياسة، سياسة الهدم وسياسة الإقلاع والتهجير على الإطلاق بأي شكل من الأشكال. ونحن مستمرون في النضال ما دامت هنالك ظلم، وما دام هنالك عدم اعتراف، وما دام هنالك هدم، وما دام هنالك تصرفات غير إنسانية من قبل الشرطة ومن قبل السلطات الإسرائيلية. جينا نقول لهم أن نحن هنا، نحن باقون، نحن أصحاب الأرض، لن نتحرك من هذه الأرض مهما بلغت يعني تعدياتكم.
0: ما دمت تتحدث أستاذ عطية العسام عن استمرار النضال في النقب في كل ما يتعلق بملف الأرض والمسكن، ما المسؤولية الملقاة في هذه المرحلة تحديدا بعد هذه المظاهرة الاحتجاجية أمام ما تسمى بسلطة توطين البدو؟
1: يعني في واقع الأمر، في اعتقادي المطلب الأول والخطوة الأولى التي يجب أن نقوم بها هو تغيير هذه الحكومة وتغيير هذه السياسة. إذا غيرنا الحكومة تغيرت هذه السياسة، وربما يعني يكون خطاب الحكومة أكثر إيجابي وأكثر إنساني وأكثر واقعي الحكومة القادمة. لكن في استمرار هذه الحكومة التي لا تراعي لا حق إنسان ولا حق مواطن ولا تراعي حتى القانون، لا تراعي، وإنما كل عملها هو من أجل الدعاية الانتخابية. يعني بنعرف أن بن غفير يتفخر بهدم هذا العام 5700 بيت، ونحن نقول أن أكثر من 30,000 شخص الآن ينامون في العراء، يفترشون الأرض ويلتهمون السماء.
0: ما دمت تتحدث عن تغيير هذه الحكومة، هذا الموضوع بشكل أو بآخر منوط بنافذة زمنية قد تأخذ أشهر بشكل أو بآخر، لكن الآن نتحدث عن الخطوات الموضوعة على الطاولة. هل هناك من خارطة واضحة، خارطة طريق احتجاجية واضحة في مقبل الأيام؟
1: نعم، يعني هنالك يعني قريب ستكون جلسة للقيادات المحلية في النقب، يعني ننفذ كل الخطوات التي اتخذت سابقا ونضيف عليها خطوات أخرى. نحن نعرف أن هذه الحكومة صماء عمياء، يعني مهما قمت باحتجاجات سلمية ومهما قمت يعني برفع صوتك ضد هذا الظلم لا تكترث لهذه الأمور. ولذلك نحن سنواصل النضال حتى نحقق أقل شيء وقت عمليات الهدم.
0: أستاذ عطية، هل أنتم راضون عن المشاركة التي كانت من خارج النقب، يعني من مناطق مختلفة في البلاد؟ وباعتقادك ليس من الواجب ربما في هذه المرحلة تحويل مسألة الأرض والمسكن، هذه القضية، إلى قضية رئيسة ومركزية على أجندة الأحزاب العربية كافة في هذه الفترة الانتخابية؟
1: في اعتقادي أنه يجب أن تكون هذه القضية الرئيسية على المستوى الشعبي وعلى المستوى السياسي. عمليات الهدم ليست في النقب فقط، نعم الأغلب في النقب، ولكن عمليات الهدم تطول كل القرى والمدن العربية في طول البلاد وعرضها. ويجب على العرب في هذه البلاد كمواطنين مستهدفين من قبل هذه السلطات أن يقفوا موقف رجل واحد، حتى لو كانت هنالك بعض الاختلافات السياسية، لكن الأمر الرئيسي والأمور التي لا خلاف عليها يجب أن يكون التعاون عليها، وصب الجهد كله شعبيا وسياسيا وحزبيا لنصرتها.
0: جزيل الشكر لك رئيس المجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف الأستاذ عطية العسام على هذه المداخلة، شكرا جزيلا. ومن قرية العراقيب ينضم إلينا الآن الأستاذ عزيز الطوري، أهلا بك سيدي. أهالي النقب في زورق واحد احتجوا اليوم أمام ما تسمى بسلطة توطين البدو في مدينة بئر السبع، ما الصوت الذي أراد الأهالي إيصاله اليوم؟
2: نعم، هي صرخة الأهالي ضد الهجمة الشرسة وضد هدم البيوت، والتأكيد القطعي أن هذه الأرض هي ملك خالص لله وهي حقنا في ملك الله ولن نتنازل عنها. كانت الوقفة جدا حلوة ومشرفة.

0: حيث لوحظ بشكل واضح أن الأغلبية العظمى هم من الفتية ومن الشباب ومن كل أجيال، لكن كان حضور لافت إلى الفتية، فتية ما دون سن 18 وشباب ما فوق 18 واختيارية ونساء ورجال، الكل يهتف بصوت واحد لن نخذل النقب ما دمنا أحرارا على قيد الحياة. هذه كانت الرسالة واضحة إلى السلطات الإسرائيلية التي تهدم البيوت دون أن توفر أي حلول أو طروحات أخرى للأهالي. عندها حل واحد وهو هدم بيوت العربي في النقب البدوي في الجنوب، والكل يقول لن نتنازل، سيبنوا البيوت وستعاد إقامة قرية تل عراد كما أوضح الأهالي. وبالرغم من كل الظلم وكل القهر إلا أن الأهالي صابرين متوكلين على الله في بلادهم وفي أرضهم، لن يتخلوا عنها. هذه الرسالة كانت واضحة وضوح الشمس في المظاهرة من خلال مظاهرة اليوم، مظاهرة عمود البيت.
1: وقد تكون المشاركة بالشرائح العمرية الصغيرة كذلك الأمر وراءها الشعور بالخطر الوجودي بشكل أو بآخر. ماذا يحتاج هذا النضال ليستمر اليوم أستاذ عزيز؟
0: نعم، النضال هذا يحتاج إلى تغذية النضال وحث الأهالي على التحدي وعلى الصمود، حتى الأهالي على الاستمرار في الحياة الكريمة رغم كل الظروف الصعبة جدا، رغم عدم توفير أي مأوى لهم، لكن الأهالي في النقب مستمرون في نضالهم. نقول لهذه السلطات، وهذا الصوت كان واضح اليوم، لن نتخلى عن بيوتنا، سنعيد بناءها مرة تلو الأخرى تلو الأخرى. هذا ما صرح به كل الهتافات اليوم في النقب، وخصوصا شريحة الشباب وشريحة الفتية الذين تواجدوا في المظاهرة.
1: وما الذي يغذي صمود الأهالي على أرض الواقع أستاذ عزيز؟ هل هو التنظم، المأسسة ربما، وهناك نماذج مشابهة على سبيل المثال في منطقة المثلث الشمالي وما تشهده قرية مصمص من هدم للبيوت؟ هل التنظم شعبيا وفي مسارات قضائية معينة يساعد الأهالي على الاستمرار بهذا النضال؟
0: الكل يعرف أن كل المسارات القضائية هي مسارات ضد الأهالي، يعني لما الحاكم يكون ضدك والمؤسسة بتسن قوانين ضدك والشرطة ضدك والكل ضدك، هذه المحاكم لا نعول عليها، لكن نعول على الالتفاف الجماهيري حول هذه القضية، نعول على الحاجة والماسة إلى السكن والمأوى، لأن ما في بدائل، ما في طروحات عند هذه الحكومة. هذا ما نعول عليه، ونعول على الانتماء وعلى الوحدة في بين أهلنا، وعلى الفزع بين القبائل والعشائر البدوية، حيث شهد اليوم من جميع القبائل من جميع الأهالي، كان شيوخ قبائل كانت اليوم في الوقفة الاحتجاجية، مخاتير عشائر كانت في الوقفة الاحتجاجية، شيء يثلج الصدر. هذا ينم أن هنالك نضوج نوعا ما، وهنالك التفاف حول قضية الأرض والمسكن، وهي مطلب.
1: وفي ضوء الحديث عن النضوج، قرية العراقيب لديكم أستاذ عزيز شهدت طبعا عشرات المرات من عمليات الهدم الإسرائيلية، كذلك عملية هدم هي الأولى لهذا العام قبل فترة قصيرة. ما الأساليب التي تتعاملون فيها مع عمليات الهدم المستمرة هذه؟
0: نحن قلناها عام 2010، وعهدنا الله وعهدنا أنفسنا وعهدنا الأرض أننا لن نخضر العراقيب ما دمنا أحرار على قيد الحياة. وحيث هدمت العراقيب منذ 27/7/2010 حتى 15/6/2026 هدمت 245 مرة، يعني حقنا الأساس وثقتنا المطلقة بالله هي الداعم الرئيسي. هنالك مقبرة إسلامية في وسط قرية العراقيل.

0: وفي وصف أراضينا المقبرة الإسلامية ستخدم أهالينا أهل الطورة وجيرانهم في رهط وفي كل المناطق وتخدم كل مسلم، حيث حينما يتوفى أي شخص يقومون بدفن جثمانه في مقبرة العراقيب من أهل الطورة ومن جيرانهم ومن الكل. والحمد لله الأساس أننا على يقين أن هذه الأرض هي ملك خالص لله وهي حقنا في ملكه، ونملك المستندات ونملك كل الوثائق التي توضح كل من يحمل في عقله ذرة عقل أن هذه الأرض هي لنا بموجب بيع وشراء.
1: أشكرك جزيل الشكر عزيز الطوري من قرية العراقيب على هذه المداخلة، وسنبقى معكم في المتابعة الخبرية لمجمل التطورات في النقب ومختلف المناطق بما يتعلق بملف الأرض والمسكن. شكرا جزيلا لك. ونتابع في هذا الملف لكن بعد فاصل إعلاني قصير. المنتصف من راديو الناس، ابقوا معنا.
2: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما طريقي فاز.
3: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
4: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال. يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين. بس أمكور أمكور
5: أمكور. بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفيرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

0: وفرتكم دائمة.
1: إيروكا يعني أوبتيكا.
2: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط. كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
4: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
5: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
6: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

20 دقيقة بعد الواحدة في استوديوهاتنا براديو ناس، أنتم مع ساعة المنتصف الإخبارية لهذا اليوم. قبل الفاصل تحدثنا فيما يتعلق بالمظاهرة الحاشدة التي شارك بها المئات من أهالي النقب وقيادات وناشطين سياسيين، كذلك الأمر أمام ما تسمى بسلطة توطين البدو تنديدا بسياسات التهجير والهدم الإسرائيلية.

0: نبقى في هذا الملف، لكن في منطقة أخرى، حيث أقرت جلسة تشاورية طارئة عقدها المجلس المحلي طلعت عارة واللجان الشعبية في مصمص وأم الفحم مساء أمس، أقرت سلسلة خطوات لمواجهة تداعيات هدم منزل عائلة أحمد أبو شهاب في مصمص. ينضم إلينا الآن رئيس مجلس طلعت عارة الأستاذ محمد جلال إغبارية. أهلا بك سيدي، إذا أحطنا بحيثيات ومخرجات هذه الجلسة بداية.
1: تحياتي أخي كرأتي. امبارح أنا دعيت لجلسة مجلس طارئة في مصمص قريب من مكان الهدم، ودعينا للجلسة إضافة لأعضاء المجلس، اللجنة الشعبية في مصمص، لجنة أولياء الأمور في مصمص، أئمة المساجد، واللجنة الشعبية في أم الفحم، وحضر بعض الشخصيات. بعد التداول والنقاش وكعدت اقتراحات، يعني كان اقتراحات كثيرة، طفيت بالتدريج. طفيت أول إشي إنه إحنا غدا راح تكون صلاة جمعة جامعة لمصمص والمنطقة كلها في مكان الهدم جنب البيت المهدوم، منها كصرخة، كتظاهرة، كتواجد، كتضامن مع أحمد اللي انهدم بيته، وأيضا رفض للهدم نفسه. هاي أول خطوة. في الخطوة الثانية طبعا تداولنا وكمية من أجل أنه نأمن مكان لأحمد نفسه، يعني بيت له، وهنا الأهل هم اللي تأمنوا بالأخير هاي القضية، يعني عائلته. والأهم بالموضوع إحنا يعني من كله كنا مبارح بالاجتماع، عندنا في مجتمعنا العربي من سنين كان الحديث عن إقامة صندوق مالي لعدة قضايا وخاصة بقضايا الهدم،
0: وذلك لم يخرج لحيز التنفيذ بشكل أو بآخر.
1: وحتى يعني البارح تم النقاش على مستوى كتري، ولكن بالأخير اتفق إنه كل شغلة كترية لازم أن تكون يعني محلية بالأول على أساس إنها تخرج منطقية. يعني كان حتى النقاشات إنه هاتا نعمل يعني منطقية، بالأخير لا، اتفق إنه يكون صندوق محلي يكون لمصمص وطلعت عارة. وبعدها لأنه
0: وماذا يمول هذا الصندوق؟
1: مول بتبرعات عامة من الناس، يعني راح يبحثوا عن طريق أمور قضائية، فتح حساب بشكل منظم وبشكل قانوني، الأمور راح تبقى.
0: نتحدث عن فتح حساب بنكي جاري.
1: بالضبط، والتبرع الأساسي هم للناس، وإحنا طبعا شددنا إنه التبرع الأساسي راح يكون من أهل البلد. ليش؟ لأنه كنا إحنا بدنا هاي نعملها كبداية، وإنه أساس تكون نموذج لباقي البلدان. يعني كل بلد يدوا بصندوق محلي، والمتبرعين الأساسيين إذا مش كل حتى المتبرعين يكونوا من نفس البلد. وهيك إحنا ما منوجد صناديق عامة بكل بلد وبلد، في إمكانية إنجاح أو في نفكر بعدين قطريا، ولكن إحنا حكينا إنه نبلش فيها بالبلد عندنا، ومتمنى وخاصة إنه يمكن نجاح. وطبعا
0: وفي هذا السياق نسأل عن مدى أهمية ومركزية خطوة من هذا النوع، خصوصا وأنكم على وعي ودراية تامة بأن يعني هذه الطريقة قد تشكل نموذجا فعلا لبقية المدن والبلدات العربية.
1: صحيح، احنا اخذنا الخطوه لسببين. اول شيء طبعا لاسباب موضوعيه وغير موضوعيه، بتعرف سنوات بكسرت اخراجها لحيز التنفيذ كتريا، يعني وخاصه انه يعني جماهيريا احنا لجنه المتابعه دائما هي اطار عام، ولكن في الاطار العملي في صعوبات معينه اذا كانت قانونيه او غيرها. اما عندنا محليا يعني ارتئينا انه اخراجها لحيز التنفيذ يساعد بنقطتين. بدنا احنا بكمبارح قرار يعني رفض اي قرار هدم ذاتي، وهسه على اساس تاخذ تتبنى قرار من هالنوع رفض هدم ذاتي، في له طبعا له زي ما نقول خلفيات، وله بعدين يعني تكاليف. الشخص اللي بيقول لك اليوم بديش انا احد بشكل شخصي، بدهم يجي يهدوا، او ممكن كتكاليف لهذا الهدم. اما اذا بيكون صندوق على الاقل اللي بيكون في عنده دعم او ظاهر خلينا نسميه، اساس انه تعرف هذا هاي التكاليف يعني تكون موجوده محجوزه.
0: لماذا طول هذه الاهميه لمساله عدم الهدم الذاتي للمنازل؟
1: انا يعني برضه هنا نقطه اولى،

0: مرة عندما جاءت الأدوات الهدم وتهدم كل بلد وبلد كانت وتيرة الهدم قليلة. احنا شفنا من يوم ما بلشنا مجتمعنا العربي يهدمه بشكل ذاتي ارتفعت الوتيرة. ليه؟ خلنا أنا معطي معطيات يعني عندي بطلعة عرب كل بلاد. ليش؟ بكت تيجي الشرطة بدها تيجي تهدم، يصير مرات تعرف خيام اعتصام مواجهات والشرطة بكت يعني مش بهالسهولة. لما صار يجي الشرطة يجي مع أهل البيت يتحدثوا بدي عندكم تكاليف وما شابه. أهل البيت طبعا كل واحد مصاب ومصاب، عنده بيته انهدم وعنده تكاليف مئات ومرات ملايين الشواكل بيخسرها، بقول لك بدي أخسر رفع 400 أو 500 أو 200 صرف النظر عن المبلغ. أخرى تكاليف زيادة بقول لك بدي أهدم لحالي. وعندي شفت آخر كم سنة سنتين ثلاثة في وتيرة عالية، فيش تقريبا بطل هدم إنه تيجي الشرطة تهدم تقريبا. انا بحكي لك يعني مصمص عشوة انت اخر مرة اجت الشرطة اجت هدمت بيت وكان في رفض للهدم من اصحاب البيت واصحاب البلد.
1: فهذا يكبح ربما من تصاعد عمليات الهدم للمنازل بشكل او باخر. طيب هناك يعني بما انه تحدثنا استاذ محمد عن المسارات القضائية وهذا الصندوق الذي سيدعم ربما نضال القضاء بشكل او باخر والمسارات القانونية، من المتوقع ان يخرج قرار من القضاء الإسرائيلي بخصوص هذا المنزل، منزل عائلة أحمد أبو شاب في مصمص، ما المسارات المتاحة وماذا يتوقع؟
0: طب احنا امبارح تم الحديث عن هذا الموضوع. احنا لذلك يعني ما شو نساوي، احنا ما يعني اليوم انا حتى امبارح كان في عندنا معتقلين نجي موضوع كان في محامين بتبرع الدفاع عنهم. واحد اثنين، احنا كل قضية وكل خطوة بتاخذها من رايحين نوقف نكون عندنا محامين وانهم بشكل قانوني نتعامل مع كل موضوع وموضوع. الهدف الاساسي يكون عندنا صندوق عشان نقدر نمول اي عمل اي توجه قضائي او غيره او حتى اي تكاليف او اي يعني بيجي مخالفات للمواطن نفسه. هاي هي الهدف الأساسي. بعدها في عندنا محامين متبرعين راح يفحصوا كل قضية قانونية بكل موضوع حتى مع البيت نفسه مع تكاليف. يعني مش إذا بيجي بدين بكرة أي قضاء قرار بيجي بقول إيه تعال ادفع مليون شيكل أو 100,000 شيكل يكونهم يلا. لا، الأمور مش بهالسهولة برضو راح تكون.
1: أشكرك جزيل الشكر رئيس مجلس طلعت عارة الأستاذ محمد جلال إخباري على هذه المداخلة، وسنبقى معكم بطبيعة الحال المتابعة الخبرية لمجمل التطورات. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: إذن هذا فيما يتعلق بالنضال المستمر والمتواصل في المثلث الشمالي، التضامن الشعبي مع عائلة أحمد أبو شاب في مصمص الذي هدم منزله مؤخرا، وهذه الجلسة التشاورية الطارئة التي عقدها المجلس المحلي في طلعت عارة واللجان الشعبية في مصمص وأم الفحم وأقرت عدد من الخطوات أبرزها صندوق يدعم المسارات النضالية والقضائية في كل ما يتعلق بملف الأرض والمسكن. إلى ملف مغاير، حيث أفاد مسؤول أمريكي في وزارة الخارجية لوكالة رويترز بأن إسرائيل انسحبت من مناطق في الشريط الأمني كبادرة حسن نية، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني سيعيد الانتشار في هذه المناطق. من جانب آخر نفى مسؤول إسرائيلي رفيع هذه التصريحات مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي لم ينسحب من أي جزء من الشريط الأمني. للحديث في هذا الملف ينضم إلينا الآن مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوشي. أهلا بك أحمد، في بادي الأمر على ماذا ينطوي هذا التطور في المشهد الإسرائيلي اللبناني وما مآلاته؟
2: الجميع أمير يترقب تطورات المفاوضات في واشنطن. بحسب ما ذكر خلال الأيام الماضية كان من المفترض ولا يزال حتى الآن من المفترض أن تقدم إسرائيل على عدة خطوات إجرائية على الأرض من أجل بناء الثقة مع الحكومة اللبنانية، تشمل انسحابا من عدة مواقع في الجنوب اللبناني من أجل إقامة ما تسمى بالمناطق التجريبية. هذه المناطق التجريبية سيدخل إليها الجيش اللبناني تحت إشراف الولايات المتحدة الأمريكية من أجل العمل على ما يسمى بنزع سلاح حزب الله في تلك المنطقة. كان من المفترض بحسب ما يقول مصدر لبناني أن ينسحب الاحتلال الإسرائيلي من موقعين، الموقع الأول هو في

0: منطقة الوزاري والموقع الثاني في منطقة عين عرب وأن يتم تسليمهما إلى الجيش اللبناني، لكن هذا الأمر لم يحدث خلال الساعات الماضية. يفترض أن هناك اتصالات أمريكية إسرائيلية لبنانية خلال الساعات الحالية أو ربما خلال الساعات المقبلة، على اعتبار أن النهار لم يبدأ بعد في الولايات المتحدة، وأن تتضح الصورة أكثر. في المقابل إسرائيل تصر على عدم الانسحاب الكامل من الجنوب اللبناني، خصوصا من المواقع الاستراتيجية مثل تل علي الطاهر ومثل أيضا قلعة شقيف. والهدف طبعا كما يقول إسرائيل كاتس هو أن هذه المناطق استراتيجية وإسرائيل تصر على البقاء فيها، لكن بطبيعة الحال نحن في فترة انتخابات أمير، وأنت خير من يعرف أن كل هذا النقاش الداخلي في إسرائيل بطبيعة الحال سيؤثر على الجبهة اللبنانية.
1: مقابل كل هذه الحيثيات أحمد، كيف نفهم هذا التضارب بين التصريحات من جانب ومن جانب آخر التحركات الميدانية؟
0: هناك الضغط من الولايات المتحدة على إسرائيل لإبداء حسن نية تجاه الحكومة اللبنانية من أجل إعطائها قوة في الداخل اللبناني تمكنها من مواجهة حزب الله، لكن في المقابل إسرائيل في فترة انتخابات ملف الإيراني خلال المفاوضات، كما ينزع الجميع الإسرائيليين من المعارضة ومن الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، ويبدو أنها تريد التعويض في الملف اللبناني. يبدو أن نتنياهو يريد أن يجعل من هذا الملف هو الملف الذي تقوم عليه الانتخابات. بالأمس أول من أمس خلال الأيام الماضية أصر بنيامين نتنياهو على مسألة عدم الانسحاب من المنطقة الأمنية كما تسمى إسرائيليا في الجنوب اللبناني. المرشح الأبرز أمام نتنياهو هو أيزنكوت الآن. أيزنكوت كان ضابطا خدم في عدة مواقع في الجيش الإسرائيلي من بينها الجنوب اللبناني، وكان من ضمن الضباط الذين دفعوا نحو انسحاب إسرائيل من هناك في العام 2000. يريد أن يخلق بنيامين نتنياهو هذا الصراع، هو يريد البقاء داخل الجنوب اللبناني، أيزنكوت يريد الانسحاب من هناك كما سيصوره بنيامين نتنياهو، ويريد على هذا أن تقوم الانتخابات، لا على 7 أكتوبر ولا على الفشل الإسرائيلي في إيران كما بات يسمى اليوم، ولا على العلاقات مع الولايات المتحدة. ويبدو أن هذا الأمر سيؤثر على المفاوضات خلال الفترة المقبلة.
1: جزيل الشكر لك مراسل تلفزيون العربية الزميل أحمد دراوشي على هذه الإحاطة والقراءة لمجمل التطورات. شكرا جزيلا.

0: ومن هذا الملف نتحول إلى محطة إعلانية ثانية، ومن ثم نواصل ساعة المنتصف الإخبارية من راديو الناس. ابقوا معنا.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا، أو اتصلوا على 04-820-7177.
2: وإسا وأخيرا وليس آخرا، بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما طريقي فاز.
3: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
4: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
6: ليالي الأنس في فيينا، امرح، اطرب، افرح واشرب
7: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

0: على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
2: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل بيتو أوبرين.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: 37 دقيقة بعد الواحدة في استوديوهاتنا براديو ناس، أنتم وساعة المنتصف الإخبارية لهذا اليوم. قبل الفاصل تحدثنا عن مجمل التطورات الميدانية والسياسية والدبلوماسية، كذلك الأمر في المشهد الإسرائيلي اللبناني، تحديدا مع التصريحات التي جاءت على لسان مسؤول أمريكي في وزارة الخارجية لوكالة رويترز، وقالت إن إسرائيل انسحبت من مناطق في الشريط الأمني كبادرة حسني نية، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني سيعيد الانتشار في هذه المناطق. في المقابل نفى مسؤول إسرائيلي رفيعة هذه التصريحات، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي لم ينسحب من أي جزء من الشريط الأمني. وعلى ما يبدو هناك حسابات إسرائيلية داخلية تحديدا في الفترة التي تستبق الانتخابات العامة في إسرائيل. عودة إلى الملفات المحلية، حيث عقد اليوم لقاء تشاوري في مدينة الناصرة لإعداد الخطة الوطنية لتعزيز صحة المجتمع العربي للأعوام المقبلة، وذلك بمشاركة ممثلين عن وزارة الصحة وجهات مهنية لبحث التحديات الصحية وصياغة توصيات وخطوات عملية للمرحلة المقبلة. ينضم إلينا الآن مستشار المدير العام لصندوق المرضى كلاليت دكتور زاهي سعيد. أهلا بك دكتور زاهي. في بادئ الأمر، ما المحاور المركزية التي تعملون عليها من خلال هذه الخطة؟
1: المحاور هي التحديات الصحية الموجودة في المجتمع العربي. شو التحديات اللي موجودة واللي بدنا إحنا، يعني هدف المؤتمر هذا إنه إيش وزارة الصحة النقط اللي هي تركز عليها لخمس سنين الجاية علينا. وطبعا هذا بيبلش أول شيء من التحديات عنا موجودة. التحديات هي أول شيء من ناحية صحية، عنا في أخطر أمراض في المجتمع العربي، أخطر سكري، أخطر سمنة، أخطر تدخين، وأخطر أمراض سرطان. عشان هيك هذا بوجهنا بشكل عام كيف بالخمس سنين الجايين إيش النقط اللي نركز عليها. وثاني نقطة اللي هي كتير مهمة هي الطواقم الطبية، أعداد الطواقم الطبية الأخصائية من المجتمع العربي. نعرف إحنا إنه هنا في عنا نقص كبير، وفي عنا كمان قصة إنه طلابنا بخلصوا تعليم وفيش محلات تخصص، وفي عنا كمان قصة عدد الأطباء الأخصائيين في طب العائلة اليوم إنه موجود تقريبا 19% الأخصائيين بالمجتمع اليهودي تقريبا 40. يعني احنا بنحكي على اليوم نقطة كثير مهمة انه نعطي المجتمع العربي تبعنا علاج عن طريق اطباء اخصائية اللي هني بيقدروا يعطوا طب احسن، وفيش عندنا عدد كافي من الاخصائيين.
0: وزيد على ذلك دكتور، كل مسألة المنالية حتى الخدمات الطبية والصحية الأساسية في مناطق مختلفة، أبرز هذه المناطق ربما منطقة النقب، غياب أصلا العيادات في مناطق معينة. إلى ذلك جهات مهنية ستتعاون مع وزارة الصحة، عن أي جهات نتحدث؟
1: لا، احنا أول شيء وزارة الصحة هي يعني من ناحية ميزانيات ومحلات تخصص في إلى وزنها الكبير، وهي بتقرر وهي تأثيرها الكبير. أهم لاعب في الموضوع هذا وصناديق المرضى. مثلا إحنا في كلاليت من

0: كثير محلات تخصص بتب العائلي وتخصصات تانية بس مش كافي. يعني احنا قديش احنا بنعطي وما في شغال إضافية إلى الأطباء بالمجتمع العربي مش كافي. احنا منقدرش نعطي نغطي على الفجوات اللي موجودة في المجتمع العربي في المناطق النائية كيف قلنا بالنقب وفي الشمال. فعنا نقص في جميع المواضيع مش بس الأطباء كمان من ناحية كل الطواقم الطبية. يعني فعنا اليوم احنا نقص وصناديق المرضى لحالها بتقدرش توقف فيه لحالها. احنا مش وظيفتنا صناديق المرضى انه نعطي محلات تخصص ونهتم هاي وظيفة وزارة الصحة. الشغل مع بعض المشترك احنا نقدر نساعد. احنا الوسيلة يعني صناديق المرضى هي الوسيلة تسكر الفجوات بس احنا بدنا المساعدة. مثلا واحدة من الطرق انه اطباء اللي بيجوا بتعلموا خارج البلاد احنا بنقول في فرق بالمستوى. اوكي في فرق في المستوى تعال هاي اطباء نشغلهم نقويهم وبعد سنة يقدموا كمان مرة للتخصص ونشوف انه كتير منهم بنقبله. احنا بدناش وسطات لاطبائنا العرب. احنا بدنا نعطيهم فرصة بدنا نقويهم
1: وملكات بطريقة او باخرى للاطباء. يعني انتم بحاجه بشكل او باخر كمان يعني بشكل واضح طبعا لميزانيات موجهه للمجتمع العربي في اطار هذه الخطه الوطنيه لتعزيز الصحه فيه. لكن على المقلب الاخر يعني اسمح لي دكتور ان اسال كمستشار للمدير العام لصندوق المرضى كلاليت. هناك من يقول انه صناديق المرضى في المجتمع العربي وقله ربما الخدمات التي تعطيها للمجتمع هي منوطه بحسابات ربحية بشكل أو بآخر.
0: أنا ضد الفكرة هاي. أنا بقدر أقول لك إنه إحنا في صندوق مرضى كلاليت أنا دائما بقول أنت بالصحة افتح عيادات وأعطي خدمات وحط مصاري أنت بالآخر بتربح. يعني التفكير هذا إنه إحنا بدناش نعمل خدمات عشان إنه نوفر مصاري غلط. لما احنا نفتح خدمات يعني اذا احنا بنفتح خدمات وبنفتح عيادات احنا بالاخر رايحين نربح. بس المشكله انه احنا بدنا مساعده بالموضوع هذا بدنا محلات تخصص. انا اليوم مثلا بكلاليت مثال في عندنا 100 150 طبيب عائلي كل سنه بيطلع تخصص. اذا انا بدي اعمل 300 فيش عندي الامكانيه بدي مساعده بدي محلات تخصص. يعني بدنا كمان من ناحيه في كمان قوانين من وزاره الصحه بالمستشفيات ما بقدرش انا افوت اكثر من عدد اطباء معين للتخصص. وكمان هاي النقطه مرتبطه بكم تخت في عندي بقدرش انا احط بالقسم واحد 40 متخصص لما في عندي 20 مريض. يعني في عندنا مشاكل اللي هي مشاكل مضبوطه اللي بتمنعنا نزيد عدد المتخصصين. وهنا بدنا احنا مساعدة وزارة الصحة. وزارة الصحة بدها تساعد الكل بده يساعد بس هون لازم نلاقي حلول لموضوع اللي هو كتير صعب وكتير مركب. الحلول هاي كلها بتيجي مع بعض لما بنشتغل مع بعض وزارة الصحة مع صناديق المرضى مع الكل مع وزارة المالية مع كل الوزارات منلاقي ميزانيات منلاقي محلات تخصص نقدر نحل المشكلة. وعشان هيك
1: وهذا في إطار الخطة لتعزيز صحة المجتمع العربي. نتحدث عن خطة دكتور سعيد دكتور زاهي للأعوام 2027 وحتى 2031. هل هناك من سقف زمني لخروج هذه الخطة لحيز التنفيذ فعلا في الفترة المقبلة؟ وهل هناك أهمية لأن تكون هذه الخطة كذلك مرنة يعني ممكن أن يطرأ عليها تعديلات خلال هذه السنوات؟
0: طبعا في عنا إحنا لازم نخلص من هون. يعني بدنا في عنا كمان اجتماع راح يكون في النقب زي اجتماع اليوم وبس نخلص كل الاجتماعات ونحضر الخطة. يعني خلال 3-4 أشهر لازم تكون الخطة تتقدم للوزارة وللحكومة الجديدة. بتأمل تكون إنه تكون كمان حكومة اللي شوي تشوف المجتمع العربي بشكل تاني وتغير نظرتها للمجتمع العربي. هاي كمان مشكلة كبيرة لما في عنا في عنا حكومة اللي هي بتساعدناش كتير كمجتمع عربي. بتأمل إنه بالحكومة الجاي يكون في عنا حكومة أكثر تساعدنا وأكثر تعطينا ميزانيات.
1: هي مش مساعدة حدا مش بس المجتمع العربي في كل ما يتعلق بقطاع الصحة
0: طبعا.
1: نعم أشكرك جزيل الشكر مستشار المدير العام لصندوق المرضى كلاليت دكتور زاهي سعيد على هذه المداخلة وسنتابع معكم. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا يعطيك العافية.

والطبية في مختلف المناطق وتحديدا المناطق النائية يعني الضواحي منطقة النقب الشمال. كذلك الأمر تحدث عن سقف زمني وكذلك أهمية مرونة هذه الخطة بشكل أو بآخر والدعم المنتظر من قبل وزارة الصحة الإسرائيلية لخطط من هذا النوع.

0: يلا رياضة ومونديال، أبرز أحداث مباريات الليلة الماضية وماذا ينتظرنا اليوم. والزميل صبحي محاجني، يا مرحبا يا صبحي. إذن نحكي عن تطورات لافتة جدا لمتابعي كرة القدم وكأس العالم لهذا العام 2026. خلينا نبلش مع امبارح، البرازيل واسكتلندا.
1: تحياتي أمير إليك لكل المستمعين والمستمعات. بالفعل المجموعة الثالثة البرازيل أكدت زعامتها بفوز جديد على اسكتلندا بثلاثية نظيفة اللي بتحطها برأس المجموعة بالمرتبة الأولى. والمنتخب المغربي واصل طبعا كتابة الحكاية العربية الإفريقية بفوز مثير على هايتي 4-2. مباراة كانت بدايتها مش سهلة على المنتخب المغربي، كان يتأخر بالنتيجة مرتين، يتأخر في النتيجة يعود للمباراة، ولكن بالشوط الثاني استطاع أنه يحسم هاي المباراة وبطاقة العبور كمان للدور القادم لحتى يصبح أول منتخب أفريقي بضمن التأهل رسميا في المونديال. وإذا بدنا نحكي كمان،
0: لكن في المقابل يعني قبل الانتقال إلى أمور أخرى، هل حسم المنتخب المغربي صدارة المنتخبات العربية؟
1: المنتخب المغربي
0: يعني حتى من ناحية أداء،
1: حتى الآن احنا عم نشوف انه الأداء اللي بيقدمه المنتخب المغربي هو من الطراز الثقيل والعيار الثقيل والأوروبي الجميل، لأنه المنتخب المغربي بيمتلك قدرات أوروبية وخامات أوروبية اللي عم تلعب في الدوريات الكبرى في أوروبا. لذلك عم نشوف الشخصية القوية في المنتخب المغربي، يعني اللي شاهد وتابع المباراة الأولى أمام البرازيل احنا فكرنا المنتخب المغربي هو البرازيل وفكرنا البرازيل هي المغرب. كان عم بيلعب بضغط عالي بدون خوف وتقدم في المباراة وكان قريب جدا من الفوز امام المنتخب البرازيلي. واكبر دليل ايضا يوم امس، يعني انك انت ترجع للمباراه بعد ما تتاخر مرتين امام هايتي في كاس العالم، هاي بدها قدرات اللي تكون جدا كبيره عند لاعبين اللي عندهم شخصيه كبيره
0: واداء متقدم.
1: وهذا نعم، ولذلك متوقع انه المنتخب المغربي يصل لبعيد في كاس العالم مثل ما عودنا في كاس العالم في قطر. وطبعا هذا مش عبث، يعني احنا بنتحدث عن المغرب اللي فازت بكاس العالم للشباب الموسم الكاس العالم اللي كان في الموسم في السنه الماضيه، اللي هو بالمناسبه اللي فاز بكاس العالم هو مدربهم الحالي. كاس العالم للشباب كان المدرب الحالي محمد الوهبي اللي هو الان بيدرب المنتخب المغربي وعم بيأدي مردود طيب واداء طيب. المنتخب المغربي خلينا نحكي انه منظومة متكاملة أوروبية وعقلية أوروبية رائعة في المونديال حتى الآن.
0: وبما أننا نتحدث عن القارة الإفريقية، خلينا مع جنوب أفريقيا التي فازت على كوريا الشمالية وتأهلت كذلك.
1: بالفعل يعني حقيقة كانت ربما نوع من أنواع المفاجأة أنه المنتخب جنوب أفريقيا ابتدأ المونديال بنكسي أمام المكسيك، حقق مفاجأة بفوز على كوريا الجنوبية. كوريا الجنوبية قدمت أداء ممتاز من بداية المونديال، وطبعا هيك المنتخب هذا بشعل حسابات التأهل في المجموعة وبخطف بطاقة تاريخية للدور القادم.
0: إذا ما انتقلنا ربما من جنوب أفريقيا التي فازت على كوريا الجنوبية إلى المكسيك التي فازت على تشيكيا كذلك.
1: أمير
0: نعم نستمع إليك بوضوح.
1: لم أسمعك
0: السؤال. ننتقل من جنوب أفريقيا إلى المكسيك أيضا التي فازت على تشيكيا.
1: نعم المكسيك طبعا بالعلامة الكاملة، المكسيك أنهت دور المجموعات بقوة، فازت على التشيك بنتيجة 3-0. هذا المنتخب يعني بيأكد لنا أنه عامل للأرض والجمهور بيكون له دور وحصة في مباريات كرة القدم. فالمكسيك كانت من أول متأهلين بالعلامة الكاملة بدون أي خسارة وعم بتقول كلمتها بقوة. في أيضا مواهب جد شابة في منتخب المكسيك اللي راح نشوفها في الدوريات الأوروبية بالمواسم القادمة. ولكن أمير أنا خليني أخذك يعني

0: خدني خدني لوين بدك؟
1: لمفارقات المونديال. يعني بدي أخذك لمجموعة قطر. مجموعة قطر طبعا هاي المجموعة كل المنتخبات بتتأهل إلا قطر، لأنه يعني يوم أمس طبعا يعني إحنا شفنا أنه قطر خسرت أمام البوسنة والهرسك بنتيجة 3-1 ودعت البطولة بشكل رسمي، بينما البوسنة نفسها خطفت بطاقة التأهل كواحد من أفضل أصحاب المركز الثالث، لأنه بالمونديال مش بس المركز الأول والثاني بيتأهل، إلا كمان اللي بينهي مركز ثالث ثمن منتخب اللي بتنهي أفضل ثمان منتخبات بالمركز الثالث. أول واحد في هاي المنتخبات هو منتخب البوسنة، وبالتالي يعني سبحان الله يعني قطر بتودع البطولة اللي كان عندها كأس العالم بالمرة الماضية، كل المنتخبات تتأهل إلا قطر في هاي المجموعة.
0: طيب إذا ما انتقلنا ربما لقراءة هذه الصورة بالعموم، ننتقل إلى ماذا ينتظرنا اليوم صبحي؟
1: نعم، اذا بما ان احنا دخلنا للادوار الحاسمه، طبعا المباريات عم نلاحظ انها عم بتكون كلياتها بنفس التوقيت حتى ما يحدث مؤامرات بين المنتخبات، وحكينا طبعا في برامج سابقه في برامجنا ليش بتكون بنفس التوقيت. المانيا امام الاكوادور، طبعا المانيا حسمت التاهل ولكن مباراه مثيره راح تكون امام الاكوادور، وساحل العاج امام كورسا، وهي المباريات اللي راح تكون مساء اليوم الساعه 11 منتظره. وطبعا راح تدخل كل الحسابات، يعني ممكن في منتخبات تفضلت انها تخلص تنهي بمركز ثاني، وممكن منتخبات بتقول لك لا انا بدي اروح على اكون مركز اول لحتى اهرب من منتخبات قوية. فالحسابات اصبحت معقدة وغير واضحة حتى الان، فكل منتخب عم بعيد حساباته وبيشوف حساباته وبيشوف شو النتيجة اللي ممكن يطلع منها من كل مباراة.
0: نعم، إذن اليوم عندنا ألمانيا أمام الإكوادور، ساحل العاج أمام كوروسا، وتونس أمام هولندا، اليابان أمام السويد. عندك توقعات معينة في هذا الاتجاه ولا كيف؟
1: نعم، بالنسبة لمجموعة تونس طبعا هذا راح يكون بعد بالفجر، طبعا ساعة 2 فجرا. تونس أداء ضعيف، تونس أداء متخبط حتى من الجهاز الفني، قاموا بتغيير مدرب من بداية كأس العالم وكان شيء غريب يعني مثير للاهتمام. أتوقع أنه تونس ممكن تخسر هاي المباراة اللي جاي، ولكن هون هاي المجموعة اللي راح يتأهل منها راح يكون في حسابات المغرب، من بده يلاقي المغرب، هل ممكن هولندا أتوقع واللي راح تنهي برأس المجموعة اللي ممكن تلاقي المغرب، وبيظل الحسم السؤال مين راح يقابل البرازيل، هل هو المنتخب الياباني اللي بيكفيه ممكن تعادل في مباراة اليوم، أو المنتخب مين السويدي.
0: السويدي. نعم. شكرا جزيلا الزميل صبحي محاجني على هذه الإحاطة الموسعة لما حصل ليلة أمس وكذلك ماذا ينتظرنا اليوم في مونديال 2026. شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية.
1: إلى اللقاء. أميرا لكم.

إذن هذا كان فيما يتعلق بمونديال 2026، المباريات المنتظرة اليوم. إذن ألمانيا أمام الإكوادور، ساحل العجم أمام كوراساو، تونس أمام هولندا، واليابان أمام السويد. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام المنتصف. في الإعداد والتحرير عزمي داريني، في الهندسة الإذاعية لأسمرجي، في التنسيق والإنتاج كذلك الزميل عزمي داريني، في الديجيتال والإخراج عارين نصار وجواد العمري، في تطبيق ناس الزميل موسى بصول. هذه تحياتي لكم، أنا أمير الخطيب، ألقاكم على رأس الساعة ونشر إخبارية جديدة بعون الله تعالى. إلى اللقاء.

0: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
1: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
0: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل لي.
1: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
0: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: قارئة الفنجان. لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
3: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
4: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
3: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
2: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.

0: البستان سفرتكم دائمة.
1: إيروكا يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا أمير الخطيب وإليكم التفاصيل. شارك المئات من أهالي النقب إلى جانب قيادات وناشطين سياسيين من المجتمع العربي في مظاهرة أمام مقر ما تسمى بسلطة توطين البدو في مدينة بئر السبع، احتجاجا على سياسات هدم المنازل العربية في النقب جنوبي البلاد. في حديثه لراديو الناس قال النائب عن القائمة العربية الموحدة وليد الهواشلي إن التهديدات تتطلب تطوير رد المؤسسات التمثيلية والتحرك الجميع، لأن الخطر يطاول المجتمع العربي بأسره.
1: كل قيادة عرب النقب موحدة في هذا الجانب، نتحرك جميعا باتجاه أن تكون المظاهرة قوية وكبيرة. والأمر الآخر، هناك خطوات أخرى، يعني عمليات الهدم التي كانت في تل عراد، 20 بيت والعائلات الآن في المدرسة وجزء في الخيام والعائلات في السر، بالتالي هناك ضرورة قصوى أن نتحرك جميعا بهذا الاتجاه.
0: قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد رجل أربعيني من بلدة عرعرة تتهمه بالتسبب في مقتل ابنته بعد أن أطلق النار بصورة عشوائية خلال خلاف عائلي ما أدى إلى إصابتها برصاصة قاتلة في الرأس. وطلبت النيابة العامة من المحكمة تمديد توقيف المتهم حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه، معتبرة أنه يشكل خطرا بالغا على المجتمع بعد استخدام سلاح ناري لحسم خلافات عائلية ومع تعريض حياة المحيطين به للخطر. قتلت شابة تبلغ من العمر 19 عاما في إثر تعرضها لإطلاق نار في حي الجواريش بمدينة الرمل، فيما أعلنت الشرطة فتح تحقيق في الجريمة دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به. وبذلك ارتفع عدد ضحايا الجريمة في المجتمع العربي إلى 136 قتيلة منذ بداية العام الحالي. أفاد مسؤول أمريكي في وزارة الخارجية لوكالة رويترز بأن إسرائيل انسحبت من مناطق في الشريط الأمني كبادرة حسن نية، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني سيعيد الانتشار في هذه المناطق. في المقابل نفى مسؤول إسرائيلي رفيع هذه التصريحات، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي لم ينسحب من أي جزء من الشريط الأمني. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عامل في شركة متعاقدة مع وزارة الأمن الإسرائيلية، ذلك في إثر حادث داخل قطاع غزة دون ذكر الملابسات والحيثيات. جاء ذلك فيما كثف الجيش الإسرائيلي غاراته على مناطق مختلفة في قطاع غزة يوم أمس. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران تمضي بصورة جيدة، مؤكدا أن بلاده تحقق تقدما كبيرا وأن طهران قدمت تنازلات عديدة. في المقابل قال الحرس الثوري الإيراني إن الإعلان عن مسار ملاحي جديد في مضيق هرمز من دون التنسيق مع طهران إنما هو أمر غير مقبول وخطير. أحوال الطقس. تكون درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة، ويبقى الطقس صيفيا حارا نسبيا خلال الساعات اليوم. ختام النشرة للقاء.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: راديو الناس
1: المحطة المركزية.
2: Turn up the volume. Are you ready? And to all the

0: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: بس أمكور أمكور أمكور.
3: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

0: البستان سفرتكم دائمة.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
2: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال، ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط. كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
3: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل لصيتها شاع في الصين.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: وين المونديال؟
6: في ناس العالم.
5: أنا بحكي عن كأس العالم.
6: وأنا كمان، لأنه كل أخباره وتحليلاته وأهدافه والإثارة في ناس العالم على راديو الناس. من البداية للنهاية لا تفوت الحكاية، عيش المونديال مع ناس العالم.
5: أي أيام؟
6: أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من السادسة حتى السابعة، وأيام السبت من الرابعة حتى الخامسة. المونديال، واي واي واي، كونوا

0: بشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على شعر صحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: يا حمص يا حمص يا حمص البستان، عالسفرة ما في أشهى، في البيت وكل مكان.
2: البستان، سفرتكم دايما.
3: وإسا وأخيرا وليس آخرا، بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما طريقي فاز.
4: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
5: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
6: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
9: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
8: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل معي.
9: لا تقل لي هذا لا يحصل، نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
10: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
11: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
12: برنامج ميكس مع ناصر طه،
13: كل 2 و4 من 6 ل7 ويوم الخميس من 7 ل8.
14: حلو التغيير
15: والتغيير بس في المونديال
14: كده أجمل بكتير.
15: يلا يا ناصر احكي لنا.
13: من الملاعب للمنصات ومن أهداف النجوم لأغاني النجوم، تابعوا ميكس، البرنامج اللي بيجمع بين حماس الكرة وسحر الفن بأجواء مختلفة ومليان مفاجآت. آخر أخبار الفنانين، أحدث الإصدارات الغنائية العربية، ترند السوشيال ميديا وكواليس النجوم بنكهة مونديالية خاصة. تابعونا كل يوم 2 و4 من 6 ل7 ويوم الخميس من 7 ل8 المساء على راديو الناس.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة، مش مجرد حلو عادي.

0: مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل، تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات، ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.
2: كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
3: يا ام حمادة، قهوة السيدات والسادة،
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

0: روحوا على أنكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور.
2: لشاتي ميكانتاري تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا أمير الخطيب وإليكم التفاصيل. شارك المئات من أهالي النقب إلى جانب قيادات وناشطين سياسيين من المجتمع العربي في مظاهرة أمام مقر ما تسمى بسلطة التوطين البدو في مدينة بئر السبع اليوم، احتجاجا على سياسات هدم المنازل العربية في النقب جنوبي البلاد. في هذا الشأن تحدثنا إلى رئيس المجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف عطية الأحسم.
1: نقول أنه لا حلول بلا مفاوضات، ولا نقبل بهذه السياسة، سياسة الهدم وسياسة الإقلاع والتهجير على الإطلاق بأي شكل من الأشكال. ونحن مستمرون في النضال مدامة هنالك ظلم، ومدامة هنالك عدم اعتراف، ومدامة هنالك هدم، مدامة هنالك تصرفات غير إنسانية من قبل السلطة ومن قبل السلطات الإسرائيلية. دينا نقول لهم أن نحن هنا، نحن باقون، نحن أصحاب الأرض. في اعتقادي المطلب الأول والخطوة الأولى التي يجب أن نقوم بها هو تغيير هذه الحكومة وتغيير هذه السياسة. إذا غيرنا الحكومة تغيرت هذه السياسة، وربما يعني يكون خطاب الحكومة أكثر إيجابي. يعني بنعرف أن بن غفير يتفاخر بهدم هذا العام 5700 بيت، ونحن نقول أن أكثر من 30,000 شخص الآن ينامون في العراء، يفترشون الأرض ويلتهبون السماء.
0: لقي رجل خمسيني مصرعه ظهر اليوم في إثر تعرضه لحادث طرق مروع وسط البلاد بعد اصطدام دراجته النارية مع مركبة أخرى. الفرق الطبية أفادت بأنها وجدت سائق الدراجة فاقدا الوعي دون نبض أو تنفس ويعاني من إصابات بالغة، كما أن خطورة إصاباته حالت دون إمكانية إنقاذ حياته ليتم إقرار وفاته في المكان. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد أب من بلدة عرعرة تتهمه بالتسبب في مقتل ابنته ليلى جهجاه بعد أن أطلق النار بصورة عشوائية خلال خلاف عائلي ما أدى إلى إصابتها برأس

قصة قاتلة. وطالبت النيابة العامة من المحكمة تمديد توقيف المتهم حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه، معتبرة أنه يشكل خطرا بالغا على المجتمع بعد استخدامه لسلاح ناري لحسم خلافات عائلية. أفاد مسؤول أمريكي في وزارة الخارجية لوكالة رويترز أن إسرائيل انسحبت من مناطق في الشريط الأمني كبادرة حسن نية، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني سيعيد الانتشار في هذه المناطق. إسرائيليا نفى مسؤول رفيع هذه التصريحات، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي لم ينسحب من أي جزء من الشريط الأمني. في المقابل، صعد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاهاني من لهجته تجاه إسرائيل داعيا إياها إلى الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، ومحذرا من أنها ستضطر إلى الانسحاب طوعا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران تمضي بصورة جيدة، مؤكدا أن بلاده تحقق تقدما كبيرا وأن طهران قدمت تنازلات عديدة. في المقابل، قال الحرس الثوري الإيراني إن الإعلان عن مسار ملاحي جديد في مضيق هرمز من دون التنسيق مع طهران إنما هو أمر غير مقبول وخطير. أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة والطقس صيفيا حارا نسبيا خلال ساعات اليوم. بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. المزيد من التقارير والمعلومات في تطبيقنا وموقعنا عبر شبكة الإنترنت. بأمان الله ورعايته.

0: تقريبا دقيقة. النيروز. مع بداية حلول فصل الربيع كثيرا ما نسمع لفظة نيروز، فما هي أصولها وعلاقتها بفصل الربيع؟ النيروز لفظة فارسية معربة وتعني أول يوم من أيام السنة الشمسية عند الفرس، وتلفظ بالفارسية نوروز، وهي جمع لكلمتي نو وتعني جديد وروز وتعني يوم، ليصبح المعنى يوم جديد. وقيل يطلق النوروز على يومين من أيام السنة، الأول هو نوروز العامة والثاني نوروز الخاصة. أما نوروز العامة فهو اليوم الأول من الشهر الأول من السنة الفارسية فروردين، وفيه كانت العامة تقيم الاحتفالات إذاناً بقدوم فصل الربيع، وهو فصل التجدد والإزهار. أما نوروز الخاصة فهو اليوم السادس من شهر فروردين، وسبب تسميته بنوروز الخاصة أن الملك جمشيد لما جلس على سرير سلطنته استدعى إليه جميع أركان دولته وخواص دائرة سلطنته، وسن عليهم قواعد حسنة وقوانين مستحسنة، فاستصوبوا رأيه وسموا ذلك اليوم نوروز الخاصة، أي اليوم السعيد.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: راديو الناس قصة كبيرة.
3: راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلية. دائما راديو الناس بسمعه،
4: بحب أسمع خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برة.
5: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كتير حلوة.
3: أنا صراحة بلشت براديو الناس بجوز قبل سنتين، خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
6: راديو الناس ممتعة وشيقة، بتفيد كتير المجتمع، ثقتنا فيها كبيرة.
7: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد انتو الطب، وكلهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم، عن جد كل الاحترام
6: عن جد.
8: أشكر راديو الناس الذي يصل إلى أذان كل الناس.
6: كل الناس
9: كل الناس
1: راديو الناس دايما معي.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
0: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8.

0: أنتم تستمعون إلى فاديز.
1: خلينا نشرب قهوة في حتة بعيدة.
0: حركة سير مع فادي زغاني.

يسعد هالمساء، مساء الخير المستمعات والمستمعين. إنه الخميس ونهاية الأسبوع، يسعد هالمساء وتحية لكم وإن ما كنتوا عم تسمعونا. يلا أجينا لنبدأ مشوارنا، مشوار نهاية الأسبوع اللي دايما فقرات وأخبار ومنوعات مختلفة تماما. هيك منحاول نعملكم أجواء لعطلة نهاية الأسبوع. فيلا علوا صوت الراديو، ضبطوا درجة حرارة المكيف وانطلقوا معنا بساعتين مليانات. ساعتنا صارت حاليا 3:09، وطبعا تحية لكل السائقين والسائقات على الطرق، لكل الأشخاص الموجودين بطريق العودي من العمل، للأشخاص اللي رايحين على الشغل إسا بوردية مسائية، سعد لي هالمساء ويعطيكم ألف عافية.

0: مش هسيبه أنا في حال.
1: يلا بدينا بدينا يسعد لي المساء. تحياتي لإلكو وين ما كنتوا عم تسمعونا وخميسكو يا رب يكون فل ورد. يلا بلشتوا ترتبوا أموركم لنهاية الأسبوع, أجواء مونديالية أجواء صيفية. أحلى إشي هيك تحيات

كم حدا مبارح سهر عشان يحضر مباراة البرازيل؟ أنا بعرف مشجعين البرازيل كثر هنا عندنا بالبلاد، قديش في أشخاص سهروا وتابعوا أحداث المباراة الساعة واحدة بالليل؟ اللي سهر غير الياسمرجية أشر لي. شو السر بأنه يعني لهالدرجة في عنا عشاق لمنتخب البرازيل؟ غير إنهن طبعا منتخب بلعب حلو، منتخب رائع وما إلى ذلك، بس شو سر حب شعبنا ومجتمعنا لمنتخب البرازيل؟

يعني يهن البرازيلي بلشوا يطلعوا، واضح انه لا سهرانين منيح ونايمين امبارح مبسوطين. بس يعني اسكتلندا يعني ما كانش حدا متوقع انه يعني البرازيل ما تغلبش.

يعني امبارح المنتخب البرازيلي فاز على المنتخب الاسكتلندي بفوز مستحق 3-0 بمباراة طبعا حسب المحللين، ودائما هيك استشهد بالمحللين الرياضيين بيحكوا انه الفريق الاسكتلندي هو مش فريق سهل، لعب حلو امبارح، ولكن طبعا البرازيل سجلت هذا الفوز 3-0. وبالمقابل يا جماعة، بالمقابل امبارح مش بس البرازيل لعبت، يعني بنفس الوقت اللي كان منتخب البرازيل عم بلعب أمام المنتخب الاسكتلندي، كان في أسود الأطلس ومنتخب المغرب يتحدى المنتخب الهايتي.

المنتخب المغربي امبارح اللي التقى منتخب بهايتي وكمان سجل نصر مستحق بأربع أهداف مقابل هدفين، وهيك توقعات كبيرة من المنتخب المغرب في هذا من منتخب المغرب في هذا المونديال. وزي ما فاجأونا بالمونديال الماضي مونديال قطر، يعني هناك عم بحكوا انه ممكن كمان يكون في مفاجآت في هذا المونديال راح يقدمها المنتخب المغربي ان شاء الله. اما بالنسبة لمباريات هذا اليوم الساعة 10 بتوقيتنا، النرويج وفرنسا راح يلتقوا بالإضافة الى السنغال والعراق، الساعة 11 منتخب كوراسا ومنتخب ساحل العاج وايضا ألمانيا والإكوادور، الساعة 2:00 الفجر المنتخب التونسي أمام المنتخب الهولندي والمنتخب الياباني أمام المنتخب السويدي، والساعة 5:00 الفجر سيلتقي المنتخب التركي بالمنتخب الأمريكي والمنتخب الأسترالي أمام منتخب باراغواي.

0: يلا نشوف شو وضعكم على الطرق.
1: سلام.
0: مين بلش ينضم لنا؟ اهلا وسهلا يا يسار. علي يسعد هالمساء. ازمه سير من عكا حتى كرميل. يسعد مساكي دعاء وخميس سعيد يا رب. مساء الخير فادي. تسجيل حضور يوم الخميس الونيس. مساء الفل يا ابو محمد. خميس سعيد حنان. مساء الفل. اين انت يا استاذ محمد؟ الف سلام عليك. اهلا وسهلا.
2: يلا
0: أبو محمد في سخنين. مساء الخير. يسعد هالمساء لختام. ألف مبروك الفرحة الخميسية عند أميرة. لكن أميرة يعني لسوء حظك أنه إحنا بفصل الصيف. فصل الصيف خيره خميس بالشتاء، يعني كيف بدها تكون هيك جودة الخميس؟ أجواء فرح بامتياز مع حركة سير. شكرا يا نيفين. يسعد لي مساكي. مرحبا فادي. يميت مرحبا بياسر. يسعد هالمساء والله يعطيك ألف عافية يا رب. يعطيك ألف عافية. الخميس حلو بس لما نسمع صوتك وضحكتك بصير أحلى. شكرا جزيلا سامية. يسعد لي مساكي. سمية نهاية أسبوع زي الورد. السلام عليكم. أنا مليش أعصاب لأولادي، منين أجيب للمباريات؟ بشجع من بعيد وبحب أعرف النتيجة. بزيادة إيمان يكفي يكفي. إحنا تربينا وكبرنا على تشجيع المنتخب البرازيلي، وأنا إذا بيلعبوا ضدي بكون معاه. يعني هاي الفكرة إنه وكأنه من وإحنا صغار كبرنا على إنه في البرازيل ومفروض إنه كلياتنا نكون مشجعين أوفياء لمنتخب البرازيل. ولا مرة فهمت شو يعني شو المنطق، غير إنه يعني كبرنا. وبتذكر كنا نشوف أعلام البرازيل ترفرف على أسطح البيوت ببلداتنا العربية. أنا سهرت، صايبنا كلنا جيت لاج وإحنا بالبلاد بدون ما نسافر، بس عشان المغرب مش البرازيل. الله يعطيكوا ألف عافية. سعد لي هالمساء يا مروة. ألا مساء الخير. أنا ضليت سهراني وشاهدت ما بين البرازيل والمغرب. يعني بتكون يعني هيك هيك وهيك وهيك وهيك، وتروح من مباراة البرازيل لمباراة المغرب. والحلو انه يعني التنتين مهمات، الاولى فيها البرازيل والتانية فيها المغرب، يعني فبتكاش تضيع هون وهون. الاشي يا فادي مش بس انه يربح، هو تكتيك لعب وفن لعب. هون المتعة. هذا ابو هاني عم بحكي لنا لعبة رائعة كانت مبارح.
3: بحكولي عنك انك انت دايما.
0: شارع ستي من مفترق باقة لعرعرة. ازمة خانقة. ازمة من الكابري حتى احيهود. هذا فؤاد عم بحكي لي انا بحضر كل المباريات وبنمش. شارع ستي منطقة يوكنعم. الشارع مفتوح. أمير ومريانة يسعد لي مساك ويعطيكم ألف عافية. مها يسعد هالمساء. أزمة سير من قفعات عادة حتى برطع أبو قصي. يسعد هالمساء.
3: وأنا شايف حالة عيونه عسلية يبي الحنية.
0: على فكرة لمحبي المونديال
3: وأنا عديت نجوم السماء تلاقي زيك.
0: ومش بس ميرال جايبتلكوا اليوم شو وظائف اللي حابب يتوظف بالمونديال. يعني بعدنا بالأول، بعد شوي رح تحكي لكم عنهم كلهم. يلا حاليا رح نطلع لفاصل إعلاني أول، وبعد الفاصل

0: البستان سفرتكم دائمة.
1: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثوان معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل، تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات، ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.
2: كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
3: ليالي الأنس في فيينا، امرح، اطرب، افرح واشرب.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورة. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
6: بتكون مفلتر وبسعر رخيص، بس أمكور.
7: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر.
8: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. بيتقبرين.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
9: إيروكا يعني أوبتيكا.
10: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم، مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
11: بمجرد ما نسمع كلمة ديسك بنحس بخوف، وكأنه حكم بالتوقف عن الحركة. بس طبيب العظام بيطمنكم، الديسك مش مرض، هو ممتص صدمات طبيعي موجود بعمودك الفقري. المشكلة بتصير لما بيصير انزلاق غضروفي بسيط وبيضغط على الأعصاب المحيطة. أغلب حالات الديسك ما بتحتاج جراحة، تتعالج بتمارين العلاج الطبيعي، تقوية العضلات والأدوية. نصيحتنا ليومكم: غيروا وضعية جلوسكم كل نص ساعة، تجنبوا الكراسي المنخفضة، وحافظوا على حركة الجسم وتمارين التمدد بشكل منتظم. عمودكم الفقري هو ركيز.

0: مركز حياتكم، حافظوا عليه بوعيكم وحركتكم.
1: المركز الطبي مدها قليل، بيت لصحة كل العيلة. للاستفسار اتصلوا على الرقم 0465-000065. مقدم من قبل مركز مدها قليل في نوفا قليل وراديو الناس.
2: حركة سير مع فادي زغايلي.

يلا عدنا للمتابعة. يسعد هالمساء مجددا، تحية لكل المستمعات والمستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا. 3:31 دقيقة، ساعتنا حاليا في استوديوهاتنا.

0: يلا مين عم بنضم لنا حاليا؟
1: مرحبا.
0: يا مرحبتين واهلين وسهلين بهالعينتين.
1: كيفك؟
0: شك بحكوا؟
1: بهالقامه
0: وبهالعينتين هيك كانوا بباب الحاره. اهلين وسهلين ومرحبتين.
1: بقول لك بهالقامه وبهالعين.
0: شو الاخبار؟
1: منيحه.
0: كيف امورك؟
1: تمام. خميس واخيرا.
0: نفسيه

0: وأخيرا.
1: اسمعي بطل ينفع نحكي وأخيرا، سأليني ليه؟
0: يعني الأيام كلها زي بعض،
1: لا
0: الأيام
1: مش...
0: سريعة تقولي وبارك كان الأحد،
1: انسي إنه الأيامات كلياتها سريعة وانسي إنه الأيامات كلها زي بعض وانسي كل هذا الإشي. امبارح كان الأحد، امبارح كان الأحد واليوم
0: بس خلص نفسية الخميس غير
1: نفسية الخميس غير خميس. بتعمل حسابك أنك اليوم بنفع مثلا تسهر لأنك أنت بكرة معطل، وبنفع الجمعة تسهر لأنك أنت السبت معطل،
0: بس يا رب ينفع أسهر عشان بتكون صاحي بكير.
1: لا اسمع شوف شو بتعمل، بتروح
0: بروح بنام
1: بالضبط، بتروح بتنامي،
0: بقوم عشان بدي أسهر بكون مسطلة أكثر برجع بنام.
1: يا مراتو انت مع المشكله صراحه فيش عندي حل، انا يعني انا مش عندي حل لموضوعي.
0: مش مهم المهم خلص خميس.
1: عم تحضري مباريات؟
0: للصراحه ولا وحدي،
1: ولا حضرتي البرازيل امبارح
0: ولا مباراه؟
1: تمزحي؟
0: لا والله.
1: اسمعي انا امبارح يعني شفت هيك جزء من المباراه، بس الجو اللي حواليكي بخليكي يعني خلص تعرف، يعني لما بتسمعي ضجة مثلا من البيوت من فدغري بتفهمي انه في
0: جول،
1: انه في مباراة اول شيء، بعدها على الصياحة بتفهمي انه في جول. وكم بالحري اذا كنا امبارح نحكي على البرازيل، يعني بالمقابل في عندك البرازيل وعندك المغرب، وفوزين حلوين كانوا امبارح، حلوين جدا جدا.

0: طيب بما انه مونديال والناس مبسوطة على متابعة المباريات،
1: والله لو صحت لي هالوظيفة اللي انا جايبتها كان بحضر المباراة قبل ما تبدأ. انا بكون جاهزة.
0: كنت انا اصلا يعني بحدد موعد المباريات
1: طبعاً.
0: مثلا
1: طبعا والله لو انه صحت لي.
0: بس على فكرة انا هاي الوظيفة انت اسا متفاجئة منها. انا بتذكر قبل المونديال شفت اعلان عن هاي الوظيفة، كانوا طالبين ناس عن هاي. والله والله نسيت، شو بعرفني نسيت. بس يعني انا كمان كنت بروح، يعني مع كل عدم يعني فهمي بالرياضة ومع كل عدم شغل
1: بسير
0: بتعلم. عن جد عم بعطوا بالمونديال رواتب مقابل التشجيع؟
1: وهي من أغرب وظائف مونديال 2026.
0: شو الفكرة؟ كيف يعني راتب مقابل التشجيع؟
1: في شابين أمريكيين هني أوستن وكيفن بتقادوا 50,000 دولار مقابل إنهن يتابعوا كل مباريات كأس العالم سنة 2026.
0: 50,000 دولار بس عشان يحضروا؟
1: 50,000 دولار بس عشان يحضروا. طيب. وشوف كيف ما أحلى كيف بيحضروا.
0: شو كيف؟
1: بقعدوا باستوديو زجاجي مؤقت ومفتوح من ثلاث جهات بقلب ساحة تايم سكوير بمدينة نيويورك. وهذا استوديو مزود بشاشتين بقياس 85 بوصة.
0: أوكي.
1: وهني بقعدوا.
0: أوكي. بس إنه الفكرة إنه يعني شو بيميز أوستن وكيفن عن غيرهن البشر؟
1: هني حصلوا على هاي الوظيفة بعد ما اختاروهن من بين آلاف المتقدمين.
0: أوكي.
1: عبر مسابقة لشبكة فوكس الناقلة للبطولة بهدف زيادة التفاعل الجماهيري.
0: أوكي. يعني بفهم منك إنه هني شخصين مؤثرين
1: مبدئياً.
0: أوكي.
1: والاستوديو بضم وسائل ترفيه متنوعة مثل طاولة كرة قدم، عشب صناعي، ألعاب ومسابقات كروية. عشان هيك لما بيكون في عندهم ساعات طويلة بين المباريات ما يفلسوش.
0: لا حبايبي لا مهم. لا يعني كيف يعني يفلسوا من بعد ساعات طويلة المباريات؟
1: كل وسائل الراحة متوفر لإلهن، وحتى يعني عشان ما يفلسوش في إيش يعملوا.
0: شفت فيديو لإلهن على إنستغرام، هني موجودين بقلب زي غرفة زجاجية وفي مليان ناس برا برا حواليهن عم بشجعوهن. يعني تخيلي هن عم بيحضر المباراة والناس من برا عم بشجعوهن، هن قاعدين هيك ومبسوطين ومرتاحين وآخر رواء وآخر حلاوي، وماخدين كل واحد فيهن 50,000 دولار

0: كامل الرفاهية، كامل الـ الـ الـ يعني الـ الـ الـ الشروط
1: وكل والـ وسائل الراحة متوفرت لهن.
0: وبالآخر عندي $50,000.
1: حلوين.
0: بس انه اقعدوا احضروا مباريات ونزلوا عندكم على صفحاتكم.

0: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 9989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
1: يا حمص يا حمص يا حمص البستان، عالسفرة ما في أشهى، في البيت وكل مكان.
2: البستان سفرتكم دائمة.
3: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز. قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
4: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
5: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
6: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
5: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل لي.
6: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
5: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة.

0: كثيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
2: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل، تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات، ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.

0: يلا رجعنا مساء الخير
1: مساء الفل
0: مجددا. طيب يعني كمان مرة منحاول منلف منلف منلف منلف مندور
1: نرجع للمونديال
0: ولكن مهم
1: بطرق يعني مختلفة
0: بكيف احنا بنعرف نحكي مونديال. احنا بنحكي
1: بطريقتنا
0: بالضبط, لا تحليل رياضي ولا فلان جاب جول ولا علان جاب, اصلا احنا بنعرفش مين فلان وعلان
1: ولا نقيم كيف لاعب لعب ولا كان منيح ولا كان اقل ولا لا
0: بالضبط. احنا يا جماعه بنجيب لكم المونديال من زوايا مختلفه, واليوم في شغله كتير كتير كتير كتير حلوه قررنا نحكي فيها انا وميرال, موضوع قرانا انه شو ممكن نتعلم

0: 100%، لأنه عن جد عندي إيمان مطلق بأنه إيد واحدة بزقفش.
1: أكيد طبعا
0: مستحيل،
1: بس لما بيكون في عمل يعني عمل جماعي ومش الكل عن جد عم بيشتغل يعني وعم بيعمل مطلوب منه، هون أنا
0: برأيي بالضبط هذا اللي منقوله، لما كله بيكون قلبه على العمل وكله مهني، فبالتالي العمل الجماعي هو عمل مثمر جدا. واليوم رح نعطيكم هيك مجموعة دروس من المونديال، اللي هو يا جماعة لا يعد مجرد منافسة رياضية، بل هو زي ما حكينا من شوي إنه ميرال هو درس في أهمية العمل الجماعي. وحتى لما بتشوفوا يعني المنتخبات عم بتأدي أدائها على أرض الملعب، بتشوفوا إنه القوة بالجماعة، فاهمين دارسين، هذا بمرر لهاد، هاد بعطي لهاد، هذا بيستنى نظرة من هاد، هذا مركن على هاد، فبتشوفوا في إشي كتير حلو. الدرس الأول عنوانه أنه الموهبة لحالها يا جماعة ما بتكفي أبدا أبدا، لأنه بطولات كأس العالم يعني عبر التاريخ كان فيها أسماء لامعة ومهارات استثنائية، بس كل هدول فشلوا بالوصول بعيد بسبب غياب الانسجام بين اللاعبين. مرات بيكون في نجم مثلا بمنتخب معين بتصيبه، بتعرف الجنون العظمي أنه هو نجم، وبالتالي بفكر أنه هو الوحيد اللي مسيطر على أرض الملعب، وما بيكون في انسجام بينه وبين زملاء اللاعبين، وهدول عن جد بوصلوش بعيد. حتى اليوم إذا بتطلعي مثلا ميسي هذا النجم العالمي، شوف قديش في انسجام بينه وبين قديش هني كمان بيركنوا عليه. كريستيانو رونالدو نفس الشيء، عم نحكي على نجوم، بس هدول النجوم في انسجام مطلق بينهن وبين اللاعبين، فالموهبة لحالها ما بتكفي. درس الثاني عندك،
1: لكل شخص في دور ما بكل أهمية عن الآخر. بكرة القدم ما بيقتصر الفوز على المهاجم اللي بيسجل الهدف، حارس المرمى، المدافع، صانع اللعب والجهاز الفني، هني كلياتهن بيساهموا بالنتيجة النهائية. ونفس الأمر بينطبق على فرق العمل بالمؤسسات والمشاريع المختلفة.
0: يعني فيش حدا يا جماعة، لا المهاجم مهمته أهم من المدافع، ولا المدافع أهم من حارس المرمى، ولا حارس المرمى يعني أهم من المدرب. كل شخص من مكانه له أهميته وله دوره. انتبهوا كتير منيح انه اللاعب هو ما بيقدر ياخذ قراره والقرار الصائب والسليم باجزاء من التانية اذا ما عنده ثقة بزملائه داخل الملعب. فالثقة المتبادلة بتسمح انه يتبادلوا المسؤوليات ويخففوا من التوتر، ويمنحوا الفريق قدرة اكبر على مواجهة التحديات، وهذا تماما مفروض انه يكون متوفر في بيئات العمل المختلفة. دايما ثقتك بزميلك، ثقتك بشريك، ثقتك بالإنسان اللي موجود معك بنفس المكان وعم بيشتغل على نفس المنتج، هي اللي بتأدي بالآخر للنتيجة الهامة.

0: هالدكان. يلا
1: التواصل هو اللي بيصنع الفارق، بتبين أهمية التواصل بوضوح خلال المباريات لما منشوف أنه بيعتمدوا اللاعبين على الإشارات والكلمات والتوجيهات السريعة ليحافظوا على التنسيق كل الوقت. أما في الحياة اليومية ضعف التواصل هو يعد من أبرز أسباب فشل الفرق، وبسهم الحوار الواضح وتبادل المعلومات بتقليل الأخطاء وتحسين الأداء الجماعي.
0: كتير مهم كمان ميرال، إلى جانب هذا كله بالمجموعة دايما نتعامل مع الأزمات بروح الفريق. يعني بالآخر كلياتنا بشر، كلياتنا معرضين للخطأ، كلياتنا معرضين إنه نخفق بشغلة معينة أو بمهمة معينة. فإذا أنا كجزء من الفريق أخفقت بشيء معين ما بنفع تنزلوا علي، أوكي أخفقت صارت. فبالتالي مهم إنه يكون في روح رياضية بالتعامل مع الأزمات ومع الإخفاقات، زي ما بتعاملوا اللاعبين مع بعض. هذا تماما يكون بالحياة اليومية وبالحياة المهنية.
1: النجاح الجماعي أكبر من الإنجاز الفردي. أحلى مشاهد كأس العالم غالباً ما بتكون لحظة تسجيل الهدف بس، هي كمان بتكون لحظة احتفال الفريق بأكمله بالإنجاز. الكل هون بحس إنه جزء من هذا النجاح لأنه الكل ساهم فيه بطريقة أو بأخرى، وهي

0: واحدة من أهم مزايا العمل الجماعي، فبمنح الأفراد شعور بالانتماء وبحول الإنجازات لتجربة مشتركة اللي بتزيد الحافز وبتعزز الثقة.
1: كأس العالم يا جماعة بعالم بميل للاحتفاء بالإنجازات الفردية دايما بذكرنا بأنه أعظم النجاحات غالبا هي النجاحات اللي بتولد من التعاون والتنسيق والثقة المتبادلة وكل التفاصيل اللي حكينا فيها من شوي. وتذكروا دايما أنه فيش شخص هو قادر على عمل كل شيء لحاله، دايما إحنا بحاجة لأنه نكون فريق بيشتغل بحرفية، فريق بيشتغل بتنسيق ناغم، وبس هيك احنا بنقدر نجيب نتائج. وبالضبط بالضبط بالضبط زي ما بيلعبوا الفرق الرياضية على أرض الملعب، هيك بإمكانكم تحققوا نتائج بكل شيء بالحياة.

0: يلا الساعة ماشي سريعا سريعا سريعا سريعا خلصت ساعتنا الأولى. أنا بدي أشكرك ميرال.
1: شكرا يعطيك العافية.
0: يعطيك ألف عافية وعطلت نهاية أسبوع سعيدة.
1: باي إلى اللقاء.
0: يلا قبل ختام الساعة بدنا نطلع إلى أحوال طرق البلاد.
2: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك، بدكو زيت مميز للمحرك، فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
0: البداية من شارع 65 مزدحم مفترق عيرون وحتى مفترق معامي، شارع 1 مزدحم من اللترون وحتى مفترق شورش، و4 مزدحم من جانروفي حتى مفترق جفعات شموئيل، وطريق السلامة لكم جميعا. يلا فاصل موجز أخبار على رأس الساعة وعودي للمتابعة.

0: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: وإسا وأخيرا
2: وليس آخرا، بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما طريقي فاز.
3: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
4: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
5: بشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
6: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
7: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام باثناشر شيكل وتسعين أجورة فقط. رز فارسي سوغات واحد كيلوغرام بسبعة شواكل فقط. متوفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
8: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
9: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب عامل يبلغ من العمر 24 عاما بجروح خطيرة إثر حادث عمل بعد أن احتجز تحت الأتربة في موقع بناء جنوبي البلاد، وتمكن طواقم الإنقاذ من انتشال العامل بعد عمليات تخليص معقدة قبل نقله إلى المستشفى وهو بحالة خطيرة. شارك المئات من أهل النقب إلى جانب قيادات وناشطين سياسيين من المجتمع العربي في مظاهرة أمام مقر ما تسمى سلطة توطين البدو في مدينة بئر السبع، احتجاجا على سياسات هدم المنازل العربية في النقب جنوبي البلاد. في حديثه لراديو ناس أكد رئيس المجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف عطية العسم أن المطلب الأول في هذه المرحلة هو تغيير الحكومة الإسرائيلية وسياساتها.
1: نقول أنه لا حلول بلا مفاوضات، ولا نقبل بهذه السياسة، سياسة الهدم وسياسة الإقلاع والتهجير على الإطلاق بأي شكل من الأشكال. ونحن مستمرون في النضال مدامة هنالك ظلم، ومدامة هنالك عدم اعتراف، ومدامة هنالك هدم، مدامة هنالك تصرفات غير إنسانية من قبل الشرطة ومن قبل السلطات الإسرائيلية.
0: لقي رجل خمسيني مصرعه الظهر اليوم إثر تعرض لحادث طرق مروع وسط البلاد بعد اصطدام دراجته النارية بمركبة أخرى، وأفادت الطواقم الطبية بأنها عثرت على سائق الدراجة فاقدا للوعي ويعاني إصابات بالغة، حيث أقرت وفاته في المكان. قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في القدس لائحة اتهام ضد رجل في 27 من عمره بتهمة قتل ابنه البالغ نحو 3 سنوات خنقا داخل منزله، كما وجهت النيابة إليه تهما بإساءة معاملة ابنته نفسيا بعد أن شهدت جزءا من الواقع. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد أب من بلدة عرعر تتهمه بالتسبب في مقتل ابنته ليلى جهجاه بعد إطلاق النار بصورة عشوائية خلال خلاف عائلي ما أدى إلى إصابتها برصاصة قاتلة في الرأس. وطلبت النيابة من المحكمة تمديد توقيف المتهم حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه، معتبرة أنه يشكل خطرا بالغا على المجتمع. أفادت مصادر طبية وأمنية لبنانية بمقتل شخصين في غارة نفذتها طائرة إسرائيلية مسيرة استهدفت مركبة في جنوب لبنان، ويأتي ذلك لليوم الثاني على التوالي بعد غارة مماثلة أوقعت قتيلين على الأقل رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار وفقا لوكالة رويترز. أفاد مسؤول أمريكي في وزارة الخارجية لوكالة رويترز بأن إسرائيل انسحبت من مناطق في الشريط الأمني كبادرة حسن نية، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني سيعيد الانتشار في تلك المناطق. إسرائيليا نفى مسؤول رفيع هذه التصريحات.

0: تصريحات مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي لم ينسحب من أي جزء من الشريط الأمني. وفي المقابل صعد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاني من لهجته تجاه إسرائيل داعيا إلى انسحابها الكامل من الأراضي اللبنانية ومحذرا من أنها ستضطر إلى الانسحاب طوعا. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن دول الخليج ترفض فرض أي رسوم على الملاحة في مضيق هرمز، وأضاف أن قادة الخليج أبلغوا واشنطن بمخاوف جدية بشأن ملفات إقليمية أخرى، وذلك في ختام جولته بالشرق الأوسط عقب التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات مع إيران تمضي بصورة جيدة، مؤكدا أن بلاده تحقق تقدما كبيرا وأن طهران قدمت تنازلات كبيرة. في المقابل قال الحرس الثوري الإيراني أن الإعلان عن مسار ملاحي جديد في مضيق هرمز من دون التنسيق مع طهران غير مقبول وخطير. أعلنت رئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين المتتاليين اللذين ضربا فنزويلا مساء أمس إلى 164 قتيلا على الأقل وأكثر من 970 مصابا. أحوال الطقس. يكون الطقس هذه الليلة غائما جزئيا إلى غائم، أما غدا فيسود طقس مستقر دون تغير يذكر على درجات الحرارة. ختام النشرة، تستمرون مع حركة سير والزميل فادي زغيري، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. ماذا تقولون، صحفي أم صحافي؟ إن استخدام المصطلحات في مجال الصحافة فضفاض وفيه الكثير من الالتباس باللفظ، فالصحافة والصحافة هي مهنة من يجمع الأخبار والآراء وينشرها في صحيفة أو مجلة. أما صحافي وصحافي فهو اسم منسوب إلى صحافة، وهو من يشتغل بمهنة الصحافة. أما صحيفة وجمعها صحيفات وصحائف وصحاف وصحف، فهي جريدة أو ما يكتب من ورق ونحوه. من هنا فإن الصحفية هو اسم منسوب إلى صحيفة، كأن نقول استطلاع صحفي. أما صحفي فهو اسم منسوب إلى صحف، ومن هنا نقول مؤتمر صحفي.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

يلا رجعنا لنتابع. يسعد لي هالمساء، تحية لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا. 4:08 ساعتنا حاليا، وحلقة خميسية واستراحة مختلفة من حركة سير. تحية لكل السائقين والسائقات على الطرق، وكمان لكل الموجودين بالازدحامات المرورية بمختلف المناطق. إذا في أي ازدحام هذا الوقت لا تكتبولنا على

الواتساب على 0505577999، وهي الساعة اليومية اللي من خلالها بنسمعكم، نسمع أصواتكم ونتبادل الآراء والأفكار بمواضيعنا المختلفة والمنوعة. موضوع اليوم موضوع حلو كتير كتير كتير كتير، حسيته أنا موضوع هو بيجي عام نوعا ما بس بنفس الوقت خاص بكل واحد فينا. ركزوا كتير منيح بهذا الموضوع وفكروا لي، لأنه بدي منكم تعطوني بس إشي واحد مش أكتر من إشي. بشكل عام نحكي إنه الحياة والناس والعلاقات هي مدرسة، مدرسة بنتعلم منها كل يوم إشي جديد، يعني كل نهار جديد بمر علينا بهاي الحياة بنتعلم منه إشي، كل تجربة كل تفصيلة كل إنسان بنتعرف عليه بيعلمنا درس جديد، بنفع يكون درس منيح بنفع يكون درس أقل منيح، بس بالآخر هو اسمه درس. بالسنوات الأخيرة العلاقات الإنسانية هيك عم تأخذ منحى آخر مختلف، يعني في عم بتحسوا إنه في عدم إيمان وكأنه بالعلاقات، في عدم ثقة عم بيكون بين الناس. لما بنحكي على أي موضوع له خاص بالعلاقات بقول لك لا هذا كان زمان، الدنيا اليوم تغيرت وما إلى ذلك. سؤالي لإلكو بعلاقات كل يومية مع الناس، بالعلاقات اليومية مع الناس كل الناس بالحياة بالشغل بالبيت بالحارة وين ما بتكون، شو أهم درس اتعلمتوه من علاقاتكم مع الناس؟ كمان مرة، أهم درس بتقولوا أنا هذا أهم درس اتعلمته من خلال علاقاتي مؤخرا مع الناس، درس إيجابي أو درس سلبي، بس بدكم تعطوني إشي واحد. أهم درس تعلمتوه مؤخرا من علاقاتكم مع الناس، بصرف النظر مين الناس، بصرف النظر أي ناس، بصرف النظر وين، بس إلا ما يكون في هيك درس. ممكن مبارح تعلمتوا هذا الدرس، يمكن اليوم الصبح، يمكن أول مبارح، يمكن قبل أسبوع، يمكن قبل شهر، أو يمكن قبل سنين، بتقولوا هذا الدرس علم عجلدي. يلا على 0461166666، واليوم بدنا ناخذ منكم هاي الدروس اللي تعلمتوها ونجرب نفيد الأشخاص اللي عم بسمعونا. أهم درس تعلمته أو تعلمتيه من علاقاتكم مع البشر.

0: يلا بدنا نروح لنبدا مع اتصالاتكم على 0461 1666. والله انه انا بهاي الساعه بتعلم منكم وبستفيد منكم من خبراتكم الحياتيه. يلا نبدا مع ابو كارم. مساء الخير.
1: مرحبا
0: يا ميت. مرحبا، شو اخبارك؟
1: الحمد لله الحمد لله.
0: كيف الصحه؟
1: الحمد لله
0: الحمد لله رب العالمين. يا عمي ابو كارم، شو اهم درس اتعلمته من علاقاتك مع البشر؟
1: طيب اخ فادي، قبل ما احكي بدي بس اصارحك بشيء.
0: تفضل.
1: انا كل الوقت كنت اتنقل من محطه لمحطه، فيش عندي محطه ثابته يعني.
0: نعم.
1: ولكن من اسبوع بس المحطه اللي مثبته عندي هي راديو الناس.
0: الله يسعد لي قلبك الحلو.
1: يعني كل الوقت ما كنتش اسمعها، بس من اسبوع صرت اسمعها، وهسه انا عندي الراديو الناس مثبته.
0: خلاص اسمع، لازم تضل مثبته، اوعى هيك او هيك.

0: الواد يسرد يقولنا.
1: الله يسعدك يا ابو الكرم، احنا دايما بنكون سعداء فيك وهيك ومحبتكم لنا ومتابعتكم، واحنا دايما متاحين لنسمع كل الملاحظات وناخذ كل النصائح بكل حب وسرور.
0: بالنسبه للموضوع
1: قل لي.
0: انا من علاقتي مع الناس اتعلمت واستفدت اشي واحد، ممنوع اكون مسالم او طيب زيادة عن اللزوم.
1: كيف يعني؟ اشرح لي اكتر.
0: يعني الناس عم تستغل، اذا انت كنت مسالم او طيب كثير تستغل طيبتك لصالحها، ولهذا السبب لازم تبكى مش مسالم كثير، لازم تبقى تعرف مع مين تبقى مسالم، ممنوع مع مين لا.
1: هذا سؤالي. بتعرف ابو الكرم، انا مش من فراغ عم بسالك، احنا دايما بنقول وكأنه لازم تعرف وين تكون منيح وطيب ووين لا، وفي ناس بتستغل وكأنه طيبة قلب البشر او بتشوفها سذاجي بمحل معين. كيف ممكن تعرف انت وتحدد انه مع هذا بنفع اكون انسان مسالم وهذا بلازم اورجيه العين الحمراء؟ كيف بدي احدد؟
0: والله العظيم يعني اخفادي، انا احكي لك بكل صراحة، انا يعني الاشي هذا بديت اغيره من مشاركة زوجتي لإلي. يعني زوجتي صارت يعني تدخل في راسي هاي الاشي انه ابو كارم بصيرش انت تكون طيب زيادة عن اللزوم مع فلان ومع فلان. فانا اقتنعت من هاي الفكرة انه فعلا لما انت بتكون طيب زيادة عن اللزوم
1: تأخذ تصبح مفهوم ضمنا.
0: أيوة
1: يا عيني عليك أبو الكرم، أنا بدي أشكرك، الله يسعد لي هالمثل حلو.
0: حبيبي
1: شكرا جزيلا، هلا فيك، إلى اللقاء، باي باي. المسالمة يا جماعة أمر مطلوب طبيعة الحال، وهيك الطيبة والروح الحلوة مطلوبة، بس مفروض أنه إحنا نكون عارفين واضحين وواضعين الحدود، وإنت بتصفي المسالمة وطيبة القلب أمر مطلوب وصحي وسليم، وانت ممكن توصل إلى حد يعني السذاجي، وهي السذاجي بالتالي بتوديك لمحل تصبح إنسان مفهوم ضمنا. إحنا مش ضد إنكم تكونوا أشخاص طيبين ومسالمين، ولكن كل إشي بحدود المعقول والطبيعي والصحي. يلا بدنا نتابع مع اتصالاتكم على 0461116666. دايما بنقول الدنيا مدرسي، العلاقات بتعلمنا دروس، الحياة بتعلمنا دروس، فشو هو أهم وأبرز درس اتعلمتوه من خلال علاقاتكم مع الناس، مع البشر، مع المحيط اللي حواليكم؟

0: يلا بدي هيك دروس قوية وجريئة. يلا نروح عند فادي. مساء الخير يا فادي.
1: مساء الورد، شو أخبارك؟
0: الحمد لله، شو أخبارك أنت؟
1: والله مشتاقين لك، حكيت معك قبل يومين. أنا
0: يميت مرحبا وأهلا وسهلا.
1: وياني متأكد لك أني متابعك.
0: أهلا وسهلا فيك، كيفك يا فادي؟
1: مشتاقين لك كوميات.
0: حبيب قلبي صليك. شو يا فادي الدرس الأبرز والأهم اللي تعلمته من علاقاتك مع البشر؟
1: في مثل حاب أحكيه اللي هو لا تجعل ثقتك في الناس عمياء فتنهار جميع أحلامك.
0: كل الناس على الإطلاق فادي؟
1: المثل هيك بيحكي. من تجارب يعني خليك قد حالك، أو بالأحرى البني آدم مطلوب يعمل أو يواجه الناس بحنية بكرامة باحترام. من جهة، ومن جهة ثانية بلاش إنه يكون مفرط إنه يستنى الأمن والأمان من اللي حواليه أو من اللي قباله. فالإشي

0: يعني كيف بحكي لك؟
1: يعني الحذر واجب، بتقول دائما مع كل الناس الحذر واجب.
0: الحذر واجب، وطيبة القلب بلاش يعني تكون على آخر مفرط فيها، يعني كون حذر بحكيك بكلامك بفعلك مع الشخص اللي قبالك، كمان اسلوبه بالحكي او اسلوبك بالحكي بيعكس امراض شخصيه البني ادم اللي انت بتواجهه. فاذا شفت منه سلوك او فعل او رده فعل اللي الشخص الطبيعي مش لازم كان يحكيها، فهنا نقطه حمراء لازم تعرف كيف تتعامل مع الشخص.
1: يعني مفروض بتعرف شغله مهمه عم بتقولها، مفروض نلتفت للضواو الحمراء اللي بتطلع لنا ما نتجاهلها، والضواو الحمراء دائما هيك بتطلع بتكون الأدي بارزه، ففي ناس بتفضل تتجاهلها.
0: صحيح، هي بتعطيك الاتجاه او الاسلوب او الطريقه انك كيف تتعامل مع الشخص وكيف تاخذ حذرك منه وما ينضحكش عليك من لطيبة قلبك. احنا مش انه منعمم على الجميع.
1: صح صح، لا هي مش موضوع طيبة قلبك، موضوع مرات في ناس اللي بتعطي ثقة مفرطة للناس. حاولوا انتبهوا انه الحذر واجب. شكرا يا فادي، يسعد لي هالمسا الحلو.
0: حبيبي
1: هلا يا حبيبي، الى اللقاء. هلا، باي باي. يلا من فادي لمين؟ الاء. مرحبا يا الاء.
2: مرحبا فادي،
1: ميت مرحبا.
2: كيف حالك؟
1: الحمد لله رب العالمين. كيفك انت؟
2: زمان ما حكيتش.
1: زمان عنك يا الاء، اين انت يا الاء؟ ليه زمان ما سمعتنيش؟
2: مشاغل
1: الحياة. الله يعطيك ألف عافية يا رب.
2: تسلم.
1: شو يا ألا؟
2: يا رب ما أنساهم.
1: قليلي يلا هاتي أسجل عندي.
2: لا اسمعني، أنا بدي أحكي لك عن تجربة. إحنا بنشخص نكلب كلياتنا ملائكة، وقت الحز واللذة ما بيحكوها الواحد بيعرف يدافع عن حاله. بس أنا عشان أتجنب اليوم أذى الناس المفروض أنا أحط حدود. ما بكلاش مفهومة ضمناً. لازم لما في إشي بوجعني أو مزايتني من حدا ممنوع أجي على حالي، لأنه إذا أنا جيت على حالي كل الناس بتيجي علي. أنا بحكي لك هسا عن تجربة شخصية خاصة جداً، اللي أنا حاولت تقريباً 13 سنة أنا أعمل حالي مش شايفة مش سامعة، ببادر بسمع بسامح. اكتشفت بعدها لما أنا وقفت أعمل هيك الطرف الثاني استغنى عني. يعني 13 سنة أنا اللي بكيت متمسكة بناس. اللي اكتشفته لأني أنا بكيتش عامل حدود، لأن أنا بكيت أعطي بإفراط، لأني أنا اللي بكيت سامحة بحالي. فبصير يقولوا إذا هي سمحت بحالها خاصة بنسمح فيها بطرق غير مباشرة.
1: بقولوا وكأنه إذا هي مبسوطة فإحنا لمين إحنا نيجي نقولها لأ؟
2: بالضبط. أنا اكتشفت لما زعلت على حكي زعلوا علي، ليش زعلت؟ هاي مشكلة.
1: تعرف هدول اللي بيجوا وكأنه هذا الإنسان اللي بحاسبك على رد فعلك وبنسى شو هو عمل.
2: شو عمل؟
1: وهذا شو علمك؟ لا هيك بتقولي لي فادي اسمع، هذا الدرس علم عجلدي، واليوم أنا تعلمت شو؟
2: أنا مبارح حكيت على الوالدي، أنا عمري 32 سنة. أنا بس سنة 2026 هي اللي علمتني، رغم التجارب اللي مركت بحياتي كلياتها، علمتني أعمل حد من الأول. لا، لو بدي أخسر اللي باكي علي بيشوفني كيف ما أنا.
1: ترسمي الحدود الصحية ودائما تحافظي على مساحة الأمان الخاصة فيكي.
2: أنا هيك صرت قبل، لا صراحة ما كنت ضايعة.
1: حلو، مؤخرا تعلمتي هذا الدرس؟
2: اتعلمت وبعمل فيه، رغم انه مش عاجب بس انا عاجبني، انا متريحة نفسيا.
1: خلص اصلا بينفع ما يعجبش كل البشر، انت مرتاحة؟
2: اكيد.
1: خلص خلصت بأرضها. الاء يسعد لي هالمسا الحلو.
2: سعدية.
1: قولي لي.
2: بقدر انا اختم بس بجملة
1: سريعا؟
2: انا مأمنة فيها. بعض الناس خسارتهم والله إنه مكسب.
1: خسارتهم ربح يا بنت الحلال.
2: والله
1: والله ربح، كأنك ربحاني باللوتو.
2: صح.
1: سعد لي هالمسا الحلو، شكرا ألا.
2: ألا
1: إلى اللقاء، باي باي. هي هاي مرات إحنا نزعل لما بنخسر، هو مفهوم الخسارة صعب أوكي، بس والله يا جماعة الخير قسما بالله العظيم إنه في ناس خسارتها مش مكسب، خسارتها ربح، كأنك ربحان كم مليون مناح. بالضبط هيك. مرال عنا اتصال ولا فاصل؟ أوكي طيب عنا فاصل حاضر. يلا فاصل إعلاني قصير وبعدها رجعين لنتابع، خليكم معنا.

روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

0: البستان سفرتكم دائمة.
1: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل، تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات، ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.
2: أنا المعشوقة السمراء، ومن إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: سيتروان برلينجو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينجو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراء تنفيذ قانونية.
5: النساء بيربطوا زيارة طبيبة النساء بفترة الحمل والولادة فقط، لكن الحقيقة إنه الاستشارة النسائية هي ركيزة لصحتك بكل مراحل حياتك. الفحوصات الدورية زي مسحة عمق الرحم أو التطعيمات الوقائية هي خط الدفاع الأول لاكتشاف أي مشكلة بوقت مبكر وعلاجها بفعالية. سواء كنت بمقتبل العمر أو بمرحلة التغييرات الهرمونية، تواصلك الدائم مع طبيبتك بيمنحك الأمان لتفهم جسمك وتعاملك معه بوعي أكبر. طب النساء مرافقة مستمرة، لا تترددي بطلب الاستشارة.
6: المركز الطبي مدها قليل، بيت لصحة كل العائلة. للاستفسار اتصلوا على الرقم 0465-000-65، مقدم من قبل مركز مدها قليل في نوفها قليل وراديو الناس.
7: حركة سير مع فادي زغيري.

0: أحلامي.
1: يلا عدنا لنتابع. مساء الخير، أهلا وسهلا. كملين بنقاشنا، ساعة صارت 4:30، نقاش الخميس. هيك افتحوا قلبكم يا جماعة واحكوا لنا عن الدرس الأبرز والأهم اللي تعلمتوه مؤخرا من علاقاتكم البشرية والإنسانية مع الناس اللي حواليكم. يوميا منتعلم دروس، يوميا هيك منوخد عبر. وشو هو الدرس الأهم والأبرز اللي تعلمتوه من علاقاتكم مع الناس؟ يلا بدنا نتابع مع الاتصالات على 04-611-6666. أهلا يا ليلى.
2: مرحبا.
1: ميت مرحبا.
2: أول شغلة أنا كمان جديد بلشت أتابع البرنامج، بعرفش لو هو بالصدفة اسمه حركة السير، بس أنا دايما بسمع وأنا طالعة على الشغل.
1: وأنتي بحركة السير؟
2: وأنا بحركة السير، وأنا في العنقة وكان معي وقت أضرب الرقم.
1: ليلى وين كنتي غايبة عنا يا ليلى كل هذا الوقت؟
2: هي أنا على الشارع.
1: تيك ألف عافية، وأنا سعيد جدا بتواجدك معنا. هلا يا ليلى تفضلي.
2: طلع شو اللي بدي احكي، انه مش شرط عن تجربة شخصية، بس التجارب الشخصية والشيء اللي البنادم بمرق فيه هو اكد لي معنى بيت شعر اللي انا بعرفه من زمان، بطلع قصيدة المواكب للفيلسوف جبران خليل جبران. يقول الخير في الناس مصنوع اذا جبروا، والشر في الناس لا يفنى وان قبروا. الشر موجود في نفس في طبيعة النفس البشرية،
1: فينا كلنا طبعا، احنا مش ملائكة بالآخر.
2: موجود في طبيعة النفس البشرية، والخير للأسف يعني إذا هو موجود، أنا طبعا بعممش الخير موجود، أما إذا هو موجود يمكن يكون نتيجة ضغوطات اجتماعية أو أي شيء ثاني.
1: شوفي الشر بيغلب. الشر هو يعني بفطرتنا إحنا كأشخاص بالضبط. فأنت بتقولي إنه اليوم الدرس اللي تعلمتيه إنه الشر هو اللي بيغلب أكتر من الخير بالعلاقة.
2: الشر موجود، إنه مين بيغلب مين بيغلبش طبعا الإشي كثير يعني بيختلف من شخص.
1: من تجربتك أنت، من تجربتك الحياتية والإنسانية،
2: من تجربتي أنا الحمد لله بخطط وبعرف أخطط في الناس اللي بالخير أكثر. وفي مقولة مثلا بتقول لك انه لا تصنع المعروف في غير اهله، انا في العكس انا بقول ارمي البذور وين راحت، اذا هي في ارض خصبة بتطلع، اذا مش في ارض خصبة انت عملت اللي عليك.
1: والله برافو عليكي.
2: هذا هيك رأيي في الموضوع.
1: برافو عليكي ليلى، أنا كتير مبسوط فيكي، ودايما اسمعينا ودايما شاركي معنا، ويسعد لي مساك يا رب.
2: طول ما أنا بشتغل في هاي المشمارك بس ما
1: يسعد قلبك، يعطيك ألف عافية. هلا يا ليلى. هلا الله معك، إلى اللقاء. باي باي. محلاكو اليوم عم تقولوا لي جديد بلشتوا تسمعونا، طب وين كنتوا غايبين؟ لنا 6 سنين على الهواء، وين كنتوا غايبين عنا من 6 سنين؟ يلا نتابع مع كمان اتصال. أحمد مساء الخير
3: حبيبي. فهد الله يعطيك العافية.
1: يعافي لي قلبك الحلو، شو أخبارك؟
3: الله يحمي بياك، والله مشتاق، بدي سلامتك
1: الحمد لله. حبيبي طمني عنك، منيح؟
3: صامدون فهد، صامدون بالدنيا الغوغاء.
1: يا رب نضلنا بس صامدين وهيك.

0: ومحاطين بناس حلوين ومناح يا رب.
1: حبيبي فادي مثل فضلك الله يخليك.
0: تسلم لي يا احمد.
1: الله يرضى عليك حبيبي فادي.
0: شو يا احمد الدرس الابرز والاهم هيك اللي اخذته؟
1: مش في مثل بيقول فادي جنة من غير ناس ما بتنداس؟ اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله هاي قسمت لك ثلاث مرات انه الجنة بتنداس بس من غير ناس. والله يا فادي اسمع أنا كل يوم الصبح أنا طالع الشغل بستدعي إحدى الأشياء اللي بستدعيها بطلب من رب العالمين اللهم يا رب العالمين تبعد عني غلبة الدين وقهر الرجال. أنا حسب رأيي يعني العصر اللي إحنا عايشينه والزمان اللي إحنا عايشينه الواحد يحوط حاله بناس جدا جدا جدا قلال اللي من وراه بس راحت باله هدات باله وطمأنينة وقديش بيقدر أقل يحتك مع بشر هو بيكون إنسان سعيد أكتر.
0: ولا بتقول وكأن العلاقات الإنسانية وكأنه واصلة لهذا المحل.
1: طبعا لأنه اليوم في مستمع محترم حكى قبل اليوم إذا الواحد بيكون طيب قلب أو لطيف ممكن الناس تستغله لأشياء شنعة يعني مش راح تقدر احترامه أو تقدر
0: بس هل كل الناس برأيك يا أحمد؟
1: لا طبعا لا طبعا
0: الخليات بليت والله
1: الخليات بليت أكيد بس ما هو المشكلة يا سيد الله يرضى عليك بندورة بعيد عنك بندورة خربانة واحدة بتخرب كل البوكس
0: صح صح يعني صح
1: للأسف الشديد يعني هذا العصر اللي احنا عايشينه فالواحد يحوط حاله بالناس الطيبين
0: يحاول يكون بقاله. انتقائي بس هيك
1: على الاخر.
0: يسعد لي هالمسا حلو يا احمد
1: حبيبي الله يحميلي اياك حبيبي
0: هلا الى اللقاء
1: يا عسل الله معك
0: الله معك يلا من احمد لمستمع قالوا يا مساء الخير
2: شو اخبار
0: مساء الفل شو اخبارك
2: تمام الحمد لله
0: كيف انت
2: والله الحمد لله تمام
0: شو تعلمنا دروس بالفترة اسمعي اسمع لازم احكي لك شغلي في إلي صديقة ديك مرة بده يسألني انه شو تعلمت دروس مؤخرا اجا بقول لي وكيف سألني السؤال بقول لي فادي كم كفة لطوشت اخر فترة لانه كل فترة من عد كم كفة لطشنا فسؤالي لك انت شو تعلمتي
2: وانت المشكلة محددة لأن كل مرة إشي يعني إشي واحد
0: طيب يلا بعطيك تنين
2: لا فأنا بالنسبة إلي ما تتعلق بحدا لأنه الناس فترات بحياتنا مين ما يبكوا
0: كل الناس
2: للأسف يعني أنا بقول لك عن تجربة يعني تعلقك بالناس حتى تعلق بإيديك يبيك
0: وبتصعب عليك صح التعلق بكل شيء مؤذي يعني مش بس بالناس يعني.
2: بس لما بيجي التعلق والأذية من الناس بتقربك وبتقبلك الإشي كثير صعب
0: فأنت بتقولي الدرس إنه الناس فترات
2: الناس فترات وما ونحافظ يعني على علاقات سطحية أحسن إشي وأصف جارات
0: مع كل الناس
2: أخف وجع
0: قلب يعني أخف وجع راس بوافق على الآخر بوافق وأخف وجع قلب هاي الناس اللي بتأخذ لقلبها أنا زمان كسرت الدف زمان وبطلت أخذ لقلبها
2: لا ما
0: هو بأخذ لراسي
2: لا ما هو فادي
0: مع ناسها
2: يعني
0: تبقى
2: مرات بتحس حالك حياتك ناس انت ما بتتوقع منها تطلع منها شغلات عاطلة
0: صح
2: يعني انت بتنظم
0: اليوم صاروا يا عزيزتي في كتير ناس طبعا ما من عمم صارت تتفنن كيف بدها تورجيكي أسوأ صورة منها بتفننوا يعني صاروا يخترعوا هيك يدوروا يجيبوا صور سيئة بروماكس ويعطوك إياها
2: بالضبط والله وأكثر من بروماكس يعني انت مرات تقعد تسألي بحالك انه شفت لي معهم عليك بس من الصدمة إنه ولا يعني قد باكين مغطين أنا بالنسبة لي الناس فترات
0: الناس فترات فلا تتعمق الله يسعد لي هالمثل حلو شكرا
2: هلا
0: الله معك باي باي حلو هاي الناس فترات لا تتعمق على فكرة احنا بنحكي عن الناس بس مهم ننوه شغلة عشان ما تحكوش انه احنا مش ملايك يا فيش حدا فينا ملاك كل واحد فينا إلا ما يكون مرة ورجة صورة سيئة من أنا بحكي لكم عن حالي في أشخاص اللي كنت مجبور ومضطر إنه يشوفوا أسوأ صورة مني هذا طبيعي جدا وبتوقع أنتوا كل حدا يعني

0: كل حدا ممكن يكون وكأنه مجرم بحق ضحية. ممكن تقول والله انأذيت، والله شفت من الناس أذينا ناس، عشان ما ينفهم انه احنا وكأنه ملائكة على الارض. يلا كمان اتصال. هي هيثم، مرحبا.
1: السلام عليكم، كيف حالك؟
0: وعليكم السلام،
1: شكرا على برنامجك حلو.
0: حبيب قلبي الله يخليك، شو اخبارك؟
1: الحمد لله.
0: هلا يا هيثم، تفضل.
1: عن الموضوع اللي بتحكي عنه، الواحد اللي تعلم الدرس اللي تعلمه من بطن، سامع؟ انه اول شيء يكون لما بده يتعامل مع البشر يكون اعصابه هادي، قلبه طافي، معه ثلاث شهادات بسيخياتر وبيطري، كأنك تتعامل مع البشر.
0: ليه واصل هون يا هيثم؟ ليه؟
1: لأنه اليوم الناس للأسف الشديد مفكر حالة محور الكون، مش الكل طبعا، ولا واحد يعني جل من لا يخطأ، أما هيك اليوم طبيعة البشر في إشي مش صح بالعالم كله والناس كلها، في إشي بدور مش مضبوط بالدنيا.
0: طب شو برأيك اللي عم بيصير؟ هل مثلا الناس عم بتحط حالها بأماكن مش لازم تكون فيها؟ هل الناس عم تنعطى؟ أنا عارف أنا كمان مش أنا ضايع يعني. ليش هيك عم بيصير بالبشر هيثم؟
1: بطر، شبع،
0: شبع
1: ودى ل... ودى
0: فجع،
1: ل...
0: فجع
1: فجع يعني بلا معاخذة، أدى للناس إنه بطلت صار تفكر يعني لهم أولاد يعني وعد إيش قعد بدك تحكي له ثلاث أيام تخلصش. الله يصلح الحال،
0: آمين يا رب،
1: والواحد يخفف العلاقات أكثر بكون.
0: بس ده أقول لك شغلي هيثم، بعد كل هذا اللي يعني اللي حكيته، أنا إنسان دايما عن جد والله العظيم ومش عشني على الهوى، أنا دايما مؤمن إنه انخليت بليت وبعد في خير بالدنيا، بس بدك تدور بدك تلاقيهن.
1: أكيد، أما بتعرفي طبعا والله مرات تعلق مع ناس اللي بكرهوك.
0: بس أوكي، بس أصابعك بيدك مش زي بعض، تذكر دايما
1: 100%.
0: سعد لي هالمسا هيثم،
1: تكلم.
0: هلا يا حبيبي، إلى اللقاء، باي باي. يلا من هيثم لمستمع. ألو، مساء الخير.
2: كيف الحال؟
0: ميت هلا.
2: حبيت أقول لك إنه الناس اليوم طميعة والناس مش العدادين ولا دياني.
0: كل الناس؟
2: بلا مؤاخذة، أنا عمري اليوم 66 سنة.
0: العمر كله يا رب.
2: حبيبي، ومعاشر من المليح للعاطل.
0: بس مش معقول كل الناس، إلا معاشرة ناس منيحة بحياتك.
2: إذا بخارتك، أنا اشتغلت بشركة تقريبا 30 سنة.
0: نعم.
2: واجهوني ناس من التقنيات من الوظيفة السيعة.
0: أوكي. لا، خطك عم بروح وبيجي، أنا مش عم بسمعك بشكل واضح، تحسني الخط مرال. مين معي على واحد؟ يا ورد، مرحبا.
3: مرحبا، مساك، شو الأخبار؟
0: هلا حبيبي، كيف حالك؟
3: يا الحمد لله. والله يا فادي، انت لما حكيت كلمة حكيتها عدوزان بالضبط.
0: اي واحدة فيهن؟
3: يعني لما قلت خليت بليت ما كذبتش خبر زي ما بقول.
0: طبعا خليت بليت وبعد في ناس مناح، بس يمكن بدنا ندور عليهن هيك بالابرة.
3: بس يا فادي، احنا ليش وصلنا لهيك وضع؟
0: ما هذا اللي انا عم بسألكوا اياه.
3: وصلنا لوضع انه عم ندور على الايادم قبل الزوران. يعني كانت زمان جدي وجدك الله يرحمهم تدور على الناس، يعني تقول والله كان في بناتنا ازهار. طب اليوم مش بناتنا ادمي،
0: تعرف
3: طبعا.
0: تعرف ورد شغلي، والله بزعل لما اسمع هيك،
3: واقع
0: والله
3: واقع.
0: العظيم لا واضح، بس انه بس بزعل
3: كثير والله يا
0: مش عم بسمع يا ورد.
3: بقول اليوم مش عم تقدر تقدم بحياتك لواحد من هاي الأسباب.
0: للأسف.
3: زي ما تقول إشي وداير على الكل.
0: للأسف، بس أنا بدي إياك دائما تضلك بفكرة إنه انخليت بليات يا ورد.
3: طبعا أكيد هذا لابد. مجبورين أصلاً، هذا
0: صح.
3: كتبه وكتبك.
0: هاي هي الجرعة اللي عم نحاول نتمسك فيها.
3: ان شاء الله
0: بنتعلم. سعد لي هالمسا ورد حبيبي،
3: وطلع وضع احسن
0: ان شاء الله يا رب. شكرا، هلا، الى اللقاء.
3: على البرنامج الحلو،
0: شكرا يا حبيبي، شكرا لك، الى اللقاء، باي باي. يلا من ورد نرجع للمستمع، تحسن الصوت. الو،
4: سامعني؟ السلام،
0: سامعك ممتاز، كيف حالك؟
4: الحمد لله. انا اشتغلت بوظيفه بشركه 30 سنه.
0: نعم.

0: واجوني شباب ومن التخنيون من هون وهنا علمناهم الشغل علمناهم كل شيء. للأسف بعد 30 سنة فاتني الشركة وتبين لي اللي كنت أعلم وحافظ عليه وكيف بكلها بالبال عليه حط سكي للطارق.
1: يا لطيف
0: انت انا هاي علمت يعني بجسمي لحد اليوم.
1: شوف ال ال ال الخيانة أو اللي بتعرف خيانة الأمانة خلينا نسميها هي يمكن واحدة من أصعب الأشياء اللي بضلها معلمي معنا للآخر. بس أنا سؤالي لإلك، هل إذا أنا في شخص غدر فيي أو خاني هل بنفع أجي أعمم هذا على كل الناس؟ بتحسش إني بظلم مرات ناس بتروحك بروح الصالح بعز الطالح؟
0: لا بس بخاف كمان ليش؟ كما كنت بالشركة الكل يركض حوالي والكل بده إياني وشو بدك وراح أو جاي كذا وكذا. للأسف صبني روع مخي.
1: سلامتك.
0: أسلمك. ما شفتش حدا رفع لي تلفون شو أخبارك كيف أنت؟
1: فبتقول خلصت المصلحة خلصت العلاقات.
0: روع عليك.
1: للأسف. أنا بدي أحييك مستمعنا الكريم، كوني بألف خير وأتم الصحة والعافية لك. شكرا جزيلا. هلا يا حبيبي. هلا إلى اللقاء. باي باي. فاصل ونعود.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية عند حدوث هزة أرضية. الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية وسلطة الطوارئ الوطنية وشرطة إسرائيل وقيادة الجبهة الداخلية.
4: بيلا تشاو، وداعا جميلتي وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: سيتروان برلينجو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينجو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ الجرأة التنفيذ قانونية.
7: يا حمص البستان عالسفرة ما في أشهى في البيت وكل مكان.
8: البستان سفرتكم دايمة.
9: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما طريقي فاز.
10: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
11: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال. يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
12: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
13: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة سير تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط. كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات الأسعار

0: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك، بدكو زيت مميز للمحرك، فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
1: عدنا ومباشرة إلى أحوال طرق البلاد. شارع 60 مزدحم من مدخل كفر قدعون وحتى مفترق تل العدس. شارع 65 مزدحم من مدخل كفر قرع وحتى مفترق معامي. وشارع 1 مزدحم من مفترق لترون وحتى مفترق شورش.

الخلاصة يا جماعة الخير، الحياة مدرسي، يوميا بتتعلموا إشي جديد، كل شخص بتعرفوه بتتعلموا منه درس إن كان سلبي أو إيجابي، بس المهم إنه درس. ودائما تذكروا تذكروا تذكروا إنه الخير موجود حوالينا، بس ببساطة بدنا ندور عليه. يا أحسن ناس، وصلنا لختام المشوار وختام الأسبوع. شكرا جزيلا للمستمعات والمستمعين الكرام، شكرا لطاقم العمل، منتجة البرنامج ميرال الصفدي، بالهندسة الإذاعية الياس مرجية، تصوير إخراج وديجيتال. اليوم كانوا معنا دانا أبو بكر، علي النصر، وجواد العمري. الزميل فراس الخطيب يلتقيكم على رأس الساعة وبرنامج استوديو الخميس. أنا عضو ألتقي بكم بداية الأسبوع المقبل بنفس الزمن ونفس المكان. حتى الملتقى لكم من أجمل تحية، أنا فادي زغايري، إلى اللقاء.

0: اختاروا الآن نظارة طبية من أوروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
2: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
3: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف 49-89. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
4: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل، تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية

0: وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية وسلطة الطوارئ الوطنية وشرطة إسرائيل وقيادة الجبهة الداخلية.
1: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
4: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
3: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل معي.
4: لا تقل لي هذا لا يحصل، نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
1: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

بعد يوم واحد من عملية الهدم في مدينة أم الفحم، هذه العملية التي أيقظت المجتمع العربي مرة أخرى على هذه المأساة التي يعيشها، هل هي بالفعل تنظيم وبناء أم سياسة موجهة ضد المواطنين العرب؟ سنبحث هذا الملف. الحرب في لبنان يقولون بأنها توقفت، ولكن على الأرض الأمور ربما تقول غير ذلك. هل نحن أمام مرحلة جديدة، وهل تهدد لبنان الاتفاق الأكبر ما يحدث بين الولايات المتحدة وإيران؟ وأيضا سنتحدث عن الذكاء الاصطناعي وصناعة الموسيقى. الكثيرون منا يستمتعون بأغاني ليكتشفوا فيما بعد بأنها من صناعة الذكاء الاصطناعي.

0: المستمعون والمستمعات الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من استوديو الخميس. محمد علي بولين في الهندسة الإذاعية، ميسى عساف في الإنتاج، ومحمد مجلي في التحرير، وأنا فراس خطيب سأكون معكم على مدار الساعة المقبلة. طيب، يعني لمن يستمع إلينا الآن، طبعا حركات سير أينما تواجدتم يوم الخميس، رجع من الشغل أو روح على الشغل، للمتجهين شمالا من المركز، شوي شوي عمهلك وخليكوا صبورين، يعني الحياة بتستهلش عصبية، وارفعوا الراديو، حطوا التلفون على جنب، وإن شاء الله الأمور بتتسهل، وإن شاء الله بتمرق النشرة بدون ما يكون هنالك أخبار تعيسي، أو على الأقل أكثر تعاسي مما نعرض عليكم هذا اليوم. وكما عودناكم ونعودكم في كل مساء، نعرج قليلا على أهم ورد في نشراتنا الإخبارية، نبدأها من أحمد فياض الصحفي والمحلل السياسي من قطاع غزة، الذي تحدث عن تمدد السيطرة الإسرائيلية على القطاع في ظل منع إعادة الإعمار هناك.
1: الجيش الإسرائيلي على ما يبدو أنه يسير الآن ضمن منهج مخطط واضح، السيطرة على الأرض من جهة، والاستمرار في عمليات الاغتيال من جهة، وأيضا إحكام السيطرة والإغلاق على سكان قطاع غزة، وحرمان أهل سكان قطاع غزة من أبسط معايير الحياة أو ما يمكن أن يساهم في صمود الناس للوقائع الحياة. الخط الأصفر عن الاحتلال الإسرائيلي في ما مضى ليس هو الخط الأصفر الحالي، هناك تمدد لهذا الخط كما أشرت في شكل متوالي، يعني ربما كل أسبوعين أو ثلاثة نسمع عن تحرك القوات الإسرائيلية من شرق قطاع غزة إلى مناطق في غرب قطاع غزة، وصولا إلى ما يطلق عليه خط صلاح الدين، وهو يمتد من شمال قطاع غزة إلى جنوبها، وهو تقريبا يقسم قطاع غزة إلى نصفين، وربما النصف الأكبر هو شرق هذا الخط خاضع الآن للسيطرة الإسرائيلية، بمعنى أن الآن تقريبا أكثر من ثلثي مساحة قطاع غزة بالفعل يسيطر عليها

0: هناك من أيضا يعني في أروقة يعني في أروقة الإسرائيلية تحدثون ربما عن تجدد القتال في قطاع غزة في ظل يعني السكوت في طهران وفي لبنان, بما أنه يعني نتنياهو ما بيقدر لحد الانتخابات أن يعيش بدون عمليات عسكرية, فيبدو أن الأعين متجهة الآن إلى قطاع غزة على أمل ألا يتجدد, علما بأنه متجدد ولكن ألا يتفاقم أكثر من هذا ومن هذه المعاناة التي عشناها على مدار الفترة السابقة. مازن غنايم رئيس بلدية سخنين تحدث عن الانتقادات بشأن إعادة تأهيل مواقف السيارات وتفعيل خاصية الدفع في هذه المواقف.
1: إذا اليوم إحنا بدنا عن جد يكون عنا مقومات لمدينة, أقل شيء إنه نرتب قصة السير في داخل المدينة, طبيعي راح يكون امتيازات لأهل البلد أصحاب المحلات التجارية, أما مش نسمح لأي إنسان اليوم يجي والله يحط سيارته. إحنا طبيعي نروح لمراحل, يعني الشارع الرئيسي اللي على طول 3 كيلومتر, طبيعي هذا الشارع اللي بيخدم ما يقارب 100,000 مواطن كل يوم, فإحنا بنبلش بالشارع الرئيسي, بعدين في مثلا شارع 24 في أحياء معينة إحنا رايحين بالتدريج, بعدين إحنا أول شهرين ثلاثة منقول لأهلنا شو بدنا نسوي, شو مطلوب منك بلدية, شو مطلوب من المواطن, وإذا المواطن السخنيني أنا عارف بدفعله أنا عارف 2 أو 3 شيكل على أنه يوقف سيارته بمحل آمن بالمحل اللي لازم يوقف فيه, وبنفس الوقت ما يغلطش لا على المواطن ولا على طالب المدرسي ولا على صاحب المحل التجاري, أذكر أنه الطرفين بكونوا ربحانين.
0: وبروفيسور مصطفى عصفور الخبير في علوم الأرض والفضاء تحدث عن الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا ما أدى لعشرات الضحايا, آلاف المفقودين أيضا, وحالة الطوارئ تستمر, انهيار مبان في أعقاب هذه العملية الزلزال.
2: لم يكن مفاجئ أصلا, خاصة في منطقة فنزويلا ومنطقة أمريكا الجنوبية, نحن نعلم أن هذه المنطقة هي نشطة من ناحية الجيولوجية والتكتونية, وبالتالي بكل تأكيد الخبراء والعالمين في هذا الأمر يعرفون جيدا أن هذه الأماكن معدة ومعرضة بكل تأكيد لهزات أرضية. فلذلك عندما نتحدث على حجم الخسائر يتعلق بعدة عوامل, يعني انظر العامل الأول اللي كان بالليل, يعني انظر الهزة الأرضية لما تكون بالليل وكله نائم, وهذا طبعا هنا الأضرار أكثر, بينما لما يكون معظم الناس مثلا خلال النهار وتحت هذه الأرضية خلال النهار بكون أقل أضرار يعني في حياة البشر بحكي عليها. ثانيا العامل الآخر مكون مثل ما قوة الهزة الأرضية, وعندما نتحدث في الفنزويلا نتحدث على 7.5 ريختر, يعني وسلم ريختر هو سلم عشاري بمعنى أنه يعني بين درجة ودرجة 10 مرات أقوى منها, فلذلك هي درجات قوية جدا من ناحية الطاقة المتحررة من باطن الأرض. وغير الموقع والحجم أين حدث هذا وموقع ومركز الزلزال, فأي عمق متواجد.
0: هذه معلومة جديدة من بروفيسور مصطفى عصفور, إذن يتحدث أنه سلم ريختر عشرية بين الدرجة والدرجة أكثر من 10 مرات, يعني درجة رقم 5 أكثر من الدرجة رقم 4 بـ10 مرات, هذا أمر يعني بالفعل لافت. دكتور زاهي سعيد مستشار المدير العام لصندوق المرضى كلاليت تحدث عن المؤتمر لإعداد الخطة القطرية لتعزيز صحة المجتمع العربي.
3: في المؤتمر هذا انه ايش وزارة الصحة النقط اللي هي بتركز عليها ل5 سنين الجاية علينا, وطبعا هذا بيبلش اول شيء من التحديات عنا موجودة. التحديات هي اول شيء من ناحية صحية, عنا في اخطر امراض في المجتمع العربي, اخطر سكري, اخطر سمنة, اخطر تدخين, واخطر امراض سرطان, عشان هيك هذا بيوجهنا بشكل عام كيف بال5 سنين الجايين ايش النقط اللي نركز عليها. وثاني نقطة اللي هي كتير مهمة هي الطواقم الطبية, اعداد الطواقم الطبية الاخصائية من المجتمع مع العربي. نعرف احنا انه هنا في عنا نقص كبير, وفي عنا كمان قصة انه طلابنا بخلصوا تعليم وفيش محلات تخصص, في عنا كمان قصة عدد الاطباء الاخصائيين في طب العائلة اليوم انه موجود تقريبا 19% الاخصائيين بالمجتمع اليهودي تقريبا 40.
0: ومهران برانسي رئيس لجنة سائقي سيارات الاجرة العرب تحدث عن الازدحامات المرورية التي شهدتها البلاد بالامس وتعطيل السير بسبب مظاهرات الحريديم.
4: مظاهرات بتأثر علينا وعلى مصدر رزقنا, إنه مش بس يعني بالأمس, كان تقريبا كل يوم نواجه هذا الشيء بالأزمات العاديات اللي طبعا بعد العصر بكون الأزمة أشد وأشد, ومع المظاهرات الإشي بيزيد, وهذا بضر بشيء كبير مصدر رزقنا. الواحد مش عارف شو يعمل, يعني إنه يعني امبارح بتكون سفرية لازم المفروض نخلصها بنص ساعة, تقعد السفرية ساعتين, عندنا البرنامج للشغل, السفرية الثانية نقدرش نعملها, وهذا الشيء بضر بتخرب مصدر رزقنا ومش عارفين يعني فيش حل اي شيء. يعني ودي شيء خلينا نكون بالمركز اللي هو منطقة الشارون كمان بيت تحت قفة تل أبيب الشوارع 471 شارع 6 طبعا كله بيأثر وضع علينا. مش عارف شو بدي أقول عن هاي الحكومة.

0: الحكومة، هاي كل الحكومة فاشلة ومتخبطة، من وزيرة المواصلات ميري ريجيف لوزير الأمن إيتمار بن غفير.
1: شو بدك تقول يعني الوضع؟ ولا إشي شغال بالبلد الله وكيلك، ولا إشي، لا حريديين راضيانين ولا عرب راضيانين، لا يسار راضي ولا يمين، كله بالظاهر إشي مع الحكومة إشي ضد الحكومة، فوضى عارمة بكل مجالات الحياة بكلها بكلها بكلها. مش يعني مزح الموضوع، مش بس عنف وجريمة الموضوع، يعني كل واحد ومشاكله عم بيعيش تحت هذه الحكومة الرائعة اللامعة. إذن الآن هذه كانت أهم ما ورد في نشرات الإخبارية. ننتقل قليلا إلى جولة مراسلينا، نبدأها مع مبدأ فرحات مراسلنا في منطقة الشمال. يعطيك العافية مبدأ، ماذا لدينا؟
2: أهلا فراس، سلامات لكم الجميع المستمعين. إذن أبرز ما كان هذا الأسبوع في منطقة الشمال، جريمة قتل المرحوم رحيب إدريس 67 عاما من سكان مدينة طمرة، حيث تعرض لإطلاق النار على شارع رقم 70 بالقرب من مفترق كابول أثناء توجهه إلى العمل، حيث تم اعتراض طريقه وإطلاق وابل من الرصاص وهو داخل السيارة، ومع وصول طواقم الإسعاف إلى المكان تم إقرار الوفاة على الفور متأثرا بجراحه البالغة. وبعد وقت قصير من جريمة القتل تم العثور على
1: طبعا نحن نتحدث عن جريمة القتل دي حدثت يوم الثلاثاء،
2: يوم الثلاثاء نعم
1: صباحا.
2: وبعد جريمة بوقت قصير تم العثور على مركبة مشتعلة من بالقرب من مكان الجريمة، وتشبه الشرطة بأن تم استخدام هذه المركبة في الجريمة. ولكن يعني الملفت للنظر فراس في هذه الجريمة، وربما يعني لم تحصل كثيرا في جرائم القتل في المجتمع العربي، الشرطة طلبت من المحكمة في عكا بإصدار أمر حظر نشر على تفاصيل هذه الجريمة، واستجابت المحكمة لطلب الشرطة، وهناك أمر حظر نشر لمدة 30 يوم على تفاصيل التحقيقات في هذه الجريمة.
1: أشكرك جزيل الشكر مبدأ فرحات مراسلنا في منطقة الشمال، وننتقل إلى ضياء حاج يحيى مراسلنا في منطقة المثلث والمركز. ضياء إليك.
3: نعم بك فراس وبكل المستمعين. نعم قتلت أسماء أبو غانم 19 عاما من مدينة الرملة بعد أن تعرضت لإطلاق رصاص بالقرب من منزلها في حي الجواريش حيث تسكن هي والعائلة. بحسب التفاصيل المتوفرة فإن الضحية تعرضت لإطلاق رصاص في القسم العلوي من جسدها، وصيبت بحالة حرجة جدا. اضطرت الطواقم الطبية حين وصلت إلى مكان الجريمة أن تعلن وفاتها متأثرة بالإصابة. طبعا الشرطة لم تعلن عن اعتقال مشتبهين حتى هذه اللحظات، فيما قالت أنها فتحت تحقيقا، والتحقيق أيضا دائر فيما يتعلق بخلفية الجريمة التي لم تذكرها وتحددها الشرطة حتى هذه اللحظات. طبعا نذكر أيضا أن والد الضحية محمود أبو غانم قتل قبل نحو عام ونيف بانفجار عبة ناسفة في مركبته في مدينة الرملة، وأيضا والدة الضحية قتلت قبل 8 سنوات أيضا بجريمة إطلاق رصاص. فرص إلهم.
1: مؤسف مؤسف مؤسف مؤسف جدا كيف اعتدنا على هذه العناوين. إذا نخرج الآن إلى فاصل قصير ونواصل. أشكرك ضياء حاج يحيى مراسلنا في منطقة المركز والمثلث.
4: استوديو الخميس مع فراس خطيب.
5: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما طريقي فاز. قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
6: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
7: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية عند حدوث هزة أرضية. الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية وسلطة الطوارئ الوطنية وشرطة إسرائيل.

0: وقيادة الجبهة الداخلية.
1: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
2: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
3: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
2: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل لي.
3: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
2: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: البستان سفرتكم دائما.
1: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
2: مع كثرة الرحلات والخروج للطبيعة بالصيف تكتر قرصات النحل والحشرات عند الأطفال. إذا تعرض طفلكم لقرصة نحل لا تحاولوا عصر مكان القرصة لإخراج الإبرة، لأنه النحلة ممكن تترك الإبرة داخل الجلد والضغط عليها ممكن يفرغ المزيد من السم. التصرف الصحيح هو قشط الإبرة بلطف باستخدام حافة بطاقة بلاستيكية، وبعدين غسل المكان بالمي والصابون ووضع كمادات باردة أو تلج لمدة 10 دقائق لتخفيف الألم والتورم. أما معظم قرصات الحشرات الأخرى عادة ما بتضل الإبرة داخل الجلد، وكافي تجنب الحكة أو تهيج المنطقة، وأنت لازم توجه للطوارئ فورا. إن ظهور علامات ضيق في التنفس، تورم في الشفاف أو اللسان، دوخة أو طفح منتشر بالجسم، فهي ممكن تكون مؤشرات لحساسية مفرطة وتحتاج لعلاج فوري.
3: المركز الطبي مدها جليل، بيت لصحة كل العيلة. للاستفسار اتصلوا على الرقم 04-65-00-65. مقدم من قبل مركز مدها جليل في نوفا جليل وراديو الناس.

0: 103.3 107.8 FM. تستمعون إلى استوديو الخميس مع فراس خطيب.
1: إذن عدنا راديونا السامي 103.3 107.8 FM. يعني طبعا احنا كنا بتغطية خاصة بالأمس لما حدث في قرية مصمص والمنطقة تشهد حالة من الغضب عقب الهدم الذي وصف بالتعسفي الذي شهدته القرية بالأمس وشمل اعتقال عدد من الأشخاص الذين تواجدوا في المكان فضلا عن الأضرار التي تسببت بها الشرطة للمعتصمين وممتلكاتهم. طبعا يعني بالأمس كان هنالك تغطية خاصة في هذا الصدد في راديو الناس، العشرات ربما المئات من النشطاء الذين تجمعوا على مقربة من بيت أبو شهاب وحاولوا منع آليات الهدم أن تصل إلى هناك. هنالك إشكاليات كبرى في هذا الصدد، وبطبيعة الحال يعني كنا قد قمنا بتغطية هذذا الموضوع. واللافت بأن لا نتحدث عن ملف تقليدي من النوع الذي بدون ترخيص أو مع ترخيص، يجري الحديث عن مفاوضات كانت دائرة بين دائرة أراضي إسرائيل وبين المحامين والطاقم القانوني الذي يعني عينته العائلة. كان هنالك نوع من المفاوضات، وفي نهاية المطاف تقرر من المحكمة بهدم المنزل، علما بأنه كل مختص نتحدث عليه يقول كان من الممكن التوصل إلى حل. وهذا يطرح السؤال، سؤال كبير، حول ما إذا كانت بالفعل الشرطة الإسرائيلية أو على الأقل دائرة أراضي إسرائيل تريد أن ترتب هذا الملف، أن تحدد هذا الموضوع. لأن القضية هي لا تتحدث عن الناس اللي تحدث بداية مطاف عن الناس اللي بعمروا بأراضيهن، مش عم بروحوا على أراضي غيرهن. فهنالك خلاف نوعا ما على توزيع هذه الأرض بين دائرة أراضي إسرائيل وبين العائلة، وبالتالي كان من الممكن على الأقل بحسب المختصين الذين تحدثنا إليهم كان من الممكن حل هذه الإشكالية.

0: و يعني احنا بنشوف انه عادة الوزارات المسؤولة عن مثل هذا الموضوع عادة يعني تريد أن تصل إلى حل. يعني عادة هاي وظيفة الحكومة أن تجد حلول للمواطنين، عشان هيك المواطنين بتدفعوا ضرائب، أنت بتدفع ضريبة، الحكومة تقدم لك الخدمات. وفي نهاية المطاف نحن أمام حكومة اللي مش بس إنها لا تقدم الخدمات ولا تريد الحلول، هنالك وزير يتباهى كأنه في حرب. يعني غير أن التباهي في هدم البيوت في لبنان وفي غيرها، في واحد وزير واقف قاعد عم بتباهى بهدم البيوت العربية. نسمع إلى مقاله الوزير بنغفير.
1: רק בשנה האחרונה עלה, טוב שאתה יושב, 5,700 בתים לא חוקיים בפזורה שהרסנו. עכשיו אמרו לי היום שמאיימים עליי, אומרים שבדואים שהרסו להם את הבתים השתלטו עכשיו, יושנים בבית ספר בערד, בתל ערד, הם נמצאים שם כי הם אומרים בן גביר הורס לנו את הבתים, שישתנו בהרבה בתי ספר, שהכינו הרבה מקומות, כי אני הולך להרוס להם עוד ועוד ועוד ועוד. לא יכול להיות מצב, מי שבונה חוקי, אלא נוסענן. מי שנורמטיבי, אני אחבק אותו. אבל מי שבונה לא כחוק, אין שום סיבה שאזרח של שי, אם הוא יבנה, תוך יומיים יבוא ויעשו לו. ובבשורה הבדואית, היו כאלה שלא נגעו. 5,700 בתים, רק בשנה האחרונה.
0: كل الاحترام لبنك بير، 5,700 بيت يتباهى. المشكلة انه بيحكي عن القانون، انه هو يعني بيقول لك اذا قانون احنا بنخلي الموضوع، مش قانون نهده. طيب نحكي عن فاهمين مين اكمل ملف عنده الزلمي. اذا عودة الى ما حدث بالامس في مصمص. محمد احمد ابو شهاب صاحب البيت الذي هدم في مصمص، يعطيك العافية استاذ محمد.
2: الله يعافيك.
0: يعني كانت مشاهد صادمة بالأمس، إحنا تقريبا يعني بعد يوم من هذا الموضوع، شو الحالة عندكم؟ وين متواجدين أنتوا؟ البيت كان مسكون، إغراضكم وين؟ هيك بتقدر بس حطنا بالصورة، ما الذي حدث بعد الهدم؟
2: والله صورة مأساوية جدا جدا، ما خلوناش نخرجش من البيت بالمرة. أواعي اللي هني أبسط إشي، الأواعي تاعتنا ما خلوناش نأخذهن، فاتوا علينا مستوحشين. احنا كنا حد البيت، اجوا علينا طوالي، يعني ضرب طوالي ضرب، اجوا مستوحشين. يعني اول مره بحياتي بشوف هيك في شرطه تتعامل، يتعاملوا معنا وحشيه، اشي مش طبيعي. ضرب قنابل على النسوان، عزلام كبار، زلمه كبير جارنا عند داره عند بيته، أجوا عليه ضربوه على ظهره، وقعوه على الأرض، بن آدم عمره 75 سنة. يعني أجوا بوحشية، إشي مش طبيعي. إشي مش طبيعي. ناس بعاد عن البيت، ناس بعاد عن البيت بضربوا فيهم، برموا عليهم كنابل. طب أنتوا جايين تهدوا البيت، شو دخل الناس اللي بعاد عن البيت جايين تضربوا فيهم؟ يعني جايين بقمة العنصرية، كمة حقد في بكلبهم، حقد ومسبيات غير المسبيات. كلام كله بذيء، إشي مش طبيعي اللي بكى.
0: وانتو اليوم شو وضعك؟ كم من نفر يعني إسا انتو بدون مأوى عمليا؟
2: احنا ست
0: أشخاص اللي كنتوا ساكنين بالمبنى عمليا. وين عم بتناموا؟
2: والله فيش عنا، يعني أقول لك من نام عند دار عمي، عند دار خالي.
0: وشو كنت تعملوا إسا بهاي الفترة؟ كيف يعني حسبت حساب؟ يعني كنت متوقع أنه يصير في هدم للبيت؟
2: لا والله ما كنتش متوقع. لما أنت عندك دار وعندك ترخيص، عندك كل الأشورين معاك بالدار، وبيجوا بيهدوا لك إياها، وين وصلنا؟
0: عايش وقف.
2: إحنا معانا يتير بنياء، ومعانا كهرباء، ومعانا كل إشي.
0: وانت ما
2: يعني
0: ما
2: بيشبيك بعد ما خلصوا هدم، اخذوا الكهرباء، ساعات الكهرباء، واخذوهن معهم برضه. وغير بدي اقول لك انهم سرقوا مصاري من الدار. كان في مصاري بالدار ما سرقوهن.
0: انتم مخلين كل اشي بالبيت كنتم، يعني حتى انك ما حسبت حساب انه ممكن عن جد يجوا؟
2: لا ما حسبناش حساب انهم يجوا. وبس انت لو شفت الصوره اللي اجوا فيها، اشي مش طبيعي. يعني بحياتي ما شفت هيك منظر.

0: طب يعني انت بعد اسا قدرتوا خلصتوا اشياء من البيت على يعني كل الاغراض تبعتكم تحت الانقاض تحت البلوكات
1: كله
0: وتحت كله موجود غاد
1: كلياته
0: يا الله.
1: كلياته.
0: طب الحكي على انه ممكن يعني يكون في بناء من جديد كمان مره اشي كيف شو
1: بعد ما بنعرفش، اما من ناحيه بنا وكل اشي لازم يكون، لانه يعني مو مش هنعكل معاك رخص ويجي يهدوا لك اياها وارضك، وانا ارضي طابو باسمي ودار باسمي ومعاي رخص ومعاي كل الاجراءات عملنا.
0: وطبعا
1: اشي هون مش طبيعي.
0: اها والقضية إسا بعدها بالمحاكم، أنت المحامي شو بيقول؟
1: المحامي عمل اللي عليه وراح على المحاكم، إحنا اليوم نقدمها لبقاتس بالقدس. اليوم لو بتقدمها لبقاتس قضية حفاة لازم يردوا عليك خلال 3-4 ساعات يوم ماكسيموم. طب إحنا قدمناها لبقاتس بعد 4 أيام، بعد 4 أيام بعد ما أجي يهدوها طلعوا قرار إنه لازم تنهد.
0: آه.
1: طب أنتوا ليش مثلا ما كنتوش معطينا القرار من قبل؟ انتوا هديته وبعدين اعطونا القرار، طلع لوين الحقاره؟
0: بعد الهدم طلعوا قرار الهدم.
1: يعني معناته كاين معهم قرار من قبل وما حكولناش.
0: وانت متاكد السرقه اللي صارت بالشو اسمها هي من الشرطه عمليا اللي صارت بقلب البيت؟
1: بس من الشرطه، لانه ما حدا كان بالبيت. امي عندها تسرق، امي اللي كانت بالبيت.
0: عم نحكي على مبالغ، على مبلغ كبير ولا يعني قدمت؟ طب ليه ما بتقدم شكوى للموضوع؟
1: بدي اقدم. لازم
0: يعني يصير في متابعه قانونيه على الاقل، انه على الاقل الممتلكات هاي. طب بدك تهد البيت هده، مال الممتلكات الموجود بقلب البيت. طب انا كمان مره بدي اسالك، يعني انتوا عم تحكوا على 6 انفار اللي موجودين الان، من مش عارفين بالضبط شو. طب شو خطتكم اسا للشهر اللي جاي؟ انت يعني انا بعرف انه كان حمل هواية كثير صعب، مش بس عليك وعلى البلد كمان طبعا، عليكم بشكل خاص انتوا اصحاب البيت، ولكن الان يعني ابو شهاب يعني شو بدكم تعملوا؟ يعني انه في خطه لشهر؟ عندك اشي اللي ممكن تحكيه على الراديو الناس تسمعك؟ عندك نداء معين؟
1: انا اول اشي بدي الناس تبقى وقفه مثل ما وقفوا عندي. ربنا الله كل الناس وقفوا معانا وقفة إسلام، ما حدا قصر. بس في بكى تقصير من أعضاء الكنيسة اللي إلهم برضو سلطة بهذا الإشي وبيقدروا يمنعوا، وتوجهنا لكثير منهم مع انتعين أعضاء الكنيسة ما شفناش منهم رد على الفاضي.
0: مين خلي الناس تعرف مين لمين توجهت وما تعامل مع الموضوع.
1: توجهنا لأحمد الطيب، توجهنا لمنصور عباس، توجهنا عالفاضي، بيعملوش إشي. بس وقت الانتخابات بيحشوا حبيبي وروحي، أما كله عالفاضي. تعالوا اتضامنوا معنا.
0: واللي
1: صار إشي انت تحكي معاهم وإحنا ومن كيم ومن حط ومن شوف لك. طب أنا مش شايفكم عاملين لي إشي.
0: طب عمي بدي أسألك يعني كمان شغلي الآن، يعني بعده أنت بتقول ما في عندك خطة ومش واضحة الأمور وين رايحة وكيف بدها تصير. طب يعني أنت بنفس الوقت يعني أنت علقان يعني بهاي الفترة، اللي أنا برأيي أنه لازم يعني طلبت اجتماع مع لجنة متابعة، مع المجلس المحلي عندكم، مع البلديات.
1: بدنا نعمل اجتماع هون مع المجلس، بدنا نشوف شو اللي بدهم يعملوه، نقدر نبني جديد نقدرش. بعد وصل حد يعني فيش جواب نهائي، بعدنا منعرفش ايش بالضبط.
0: انت كنت شاهد
1: يعني
0: على
1: انا يعني من جهه انا اقول لك انا خايف ابني اخرى مره ويبقى معي رخصه ويجي يهدوها. يعني لو معيش رخصه بقول بامر الله، انا بني ادم معيش رخصه هدول الدار.
0: سؤال هيك،
1: بني ادم معاه تراخيص لكل الدار وبيجي بيهدوها. يعني هسه ده ابني دار جديده وارخص ويجي ثاني يوم يهدوها؟ كان في شغله عنصريه.
0: انت من ناحيه الهدم انت بتعرف انه راح يبعثوا لك ورقه بدفع تكاليف الهدم كمان غير هذا الموضوع؟
1: مظبوط.
0: سؤالي انا، انت شفت البيت وهو يهدم ولا بعدوك؟
1: انا الصراحه كنت في المستشفى لانهم ضربوني.
0: انا شفت صورتك بالمستشفى ومراسلنا تحدث الموضوع، شفت انا عندك وفوق خشومك كمان كان في دم والى اخره. انت وشو وضعك الصحي الان؟
1: الحمد لله في عندي طبش بالفك، في عندي رضوف بالكتاف، عندي فوق عيني. اسمع، بكوا يضربوا عن وحشية غير الكلمات البذيئة اللي بكوا يحكوها.
0: احنا رح نطلب رد الشرطة اولا على السرقة، اثنين على قضية

0: قضية العنف الهدم أوكي في قرار في قرار تعال اهدم ليش عمالك يعني تعمل هيك بالناس وصلنا كمان سيارات. كان في قلب سيارات هناك
1: سيارات يعني عملوا ضرر للسيارات إشي مش طبيعي جرافة كبيرة بشوفل بكيمو بسيارات
0: احنا رح نتابع هذا الموضوع رح ناخذ ردود من الشرطة ردود من أعضاء الكنيسة وردود كمان من كل هذا الموضوع اللي رح نتابعه محمد أحمد أبو شاب صاحب البيت الذي هدم في مصمص بالأمس وكان يعني هدم يعني احنا طلعناه بشكل مباشر عنا بالراديو بنتمنى أول إشي تلاقوا حل مؤقت لهاي المرحلة وهذا الموضوع احنا رح نتابعه بكل حواسنا يعني شكرا لك انك شاركتنا يعطيك ألف عافية
1: الله يعطيك
0: بروفيسور راسم خمايس المحاضر في جامعة حيفا والمختص في تخطيط المدن والمناطق الحضرية يعطيك العافية بروفيسور
1: الله يعافيك الله يخليك
0: يعني بداية لما نسمع عن هدم يعني قصص الهدم تتكرر بشكل كبير في المجتمع العربي إذا بدنا نيجي تقييمك القانوني تقييمك المهني اللي عم بيصير في مصمص مثلا أنا بعرف أنك أنت مطلع على كثير ملفات هل هذه سياسي ولا أنه في هنالك مبرر قانوني اللي بيسمح للشرطة تعمل اللي بتعمل أو دائرة أراضي إسرائيل بذريعة شرطة لمعة
1: أولا اسمح لي الضامن مع الأخ أبو شهاب وأخذ معاه وقفة وكان في أي مساعدة بقدر أعملها أنا متاح الأمر سؤالك ما في دولة تحترم نفسها بتقدر نفسها بتهد بيوت مواطنيها حتى لو كانوا بدون ترخيص يعني بنعمل دراسات مقارنة بالعالم في 60% من المباني في العالم يتم تعريفهم كما يسموه informal building يعني مباني غير رسمية غير مرخصة الحالة الاستثنائية الموجودة في إسرائيل تستخدم عملية الهدم كأداة للعقاب الفردي والجمعي واستخدام رخصة البناء وكوشان الطابو كآلة مفسدة من أجل منع مواطنين اللي هم المفروض مواطنين عاديين طبيعيين بدهم يحاولوا يبنوا طور مع وجود بتعامل مع إنكاش مواطنة منقوصة وتمارس سياسة تخطيط اللي هي مش تخطيط إنما هي تخلق نوع من حالة أساس للعقاب كم بالحري في الحكومة الحالية بالحكومة الحالية في سياسة مقصودة وتستخدم قوة الشرطة وقوة الدولة من أجل خلق الرعب والترهيب في أنفس المواطنين بحيث أنه ما يقدر يوفر لنفس الأمور الأساسية منشوفها اليوم في النقب منشوفها شفناها في مصمص منشوفها في محلات معينة مثل برطع الشرقية بشوف كيف تمر التهديدات الموجودة في مسافة رياضة وأنا خصوصي بعطي هاي النماذج لأنا بشارك فيها ونموذج مثلا الولجي اللي وزعوا مبارح حوالي 50 إخطار بتهديد من أجل الهدم اللي ولجي في الضفة الغربية منطقة سي وكذلك في القدس وفي مواقع أخرى شو اللي بدل هذا؟ هي بدل أنه من عليه مسؤولية عملية الطرق منح الرخص عمليا لجان التخطيط منع يقر التخطيط اللجان التخطيطية اللي هي مندوبة للدولة من يدير بعض الأراضي في الدولة عمليا دائرة أراضي إسرائيل إذا كان من يدير الأرض ومن يدير التخطيط لا يقوم بتوفير حياة كريمة للمواطنين إذا شو بدك تطلب من المواطن حتى لو كان هذا البني آدم مخالف هل يمكن تصليح هاي المخالفة تبعته إذا واحد بيعمل مخالفة سير شو بيعمل بخلفه في عقاب معين إذا واحد بيعمل خلاف بيت خلاف بناء ليش تنهدله في إمكانية وأنا بقولك في إمكانية تخطيطية كبروفيسور في التخطيط إمكانية تخطيطية من أجل تعديل وتمكين وتخطيط ومنح رخص لمعظم المباني بما في ذلك في القدس الشرقية بما في ذلك في القرى مسلوبة الاعتراف في النقب مثل مثلا تل عراد النباري مثل لما نيجي قصر السر مثل لما نروح في أبو تلول المناطق اللي هاي قابلة للتخطيط قابلة للتنمية ولكن سياسة الحكومة بحصر المساحة اللي عايشين فيها العرب بحصر تطور أكثر من هيك خلق نوع من حالة العنف مباشر وغير مباشر في داخلهم.
0: نعم.
1: لأنه الدولة

0: الدولة تمارس عنف تخطيطي، عنف إدارة أرض، عنف حوكمي، وعمليا
1: نعم.
0: هذا بشوفوه الأولاد.
1: بروفيسور، بكل ما يحدث الآن، كان في مصمص، كان في النقب، كان في كل مكان، هل يعني احنا بنشوف أصحاب البيوت عم بلوم أعضاء الكنيسة العرب، وعم بلوم القيادات المحلية والسلطات المحلية وما إلى ذلك، هل بالفعل هذا اللوم أو هذا الاتهام يعني بمحله؟ هل بالإمكان أن يقوم هؤلاء، إن كان اللجان لجنة المتابعة أو لجنة القطرية، هل بإمكان أن يمنعوا مثل هذه المشاهد أو على الأقل تخفيف منها؟
0: العملية مش عملية هي زي ما أقول حدا في سيرورة. طبعا عملية التدخل الجماهيري، الضغط الجماهيري، الإرادة السياسية إلى قدرة على إيقاف إمكانية الهدم وخلال عملية إجراء المحاكم في إمكانية التدخل، في إمكانية العمل. السؤال كيف نقدر نمارس ونحط صندوق أدوات كمشروع إلنا، كيف نقف أمام عملية الهدم اللي قاعد بتهدم فينا؟ وهذا مطلوب منا، مش بس مطلوب من أعضاء الكنيسة، مطلوب من المهنيين، مطلوب من السلطات المحلية، من مهندسي اللجنة المحلية، من مهندسي السلطات المحلية، من وزارة الإسكان. يعني يجب أن نتراكم ونتكامل ونبني جهد إنه مع بعض مشان نقف هاي الهجمة. واليوم مع مزيد نقطة إضافية، مع مزيد الأسف في وزير الشرطة اللي بيعطي تعليمات اللي من أجل اللي يجوا بيت، شو بالطبط التعليمات يكون من ناحية لقسم العمليات في الشرطة، جهزوا حالكم. ولكن إذا بيكون عملية ضغط سياسة على وضع أولويات، خلق ائتلافات، خلق ضغط جماهيري، بتصور ممكن نساهم في إمكانية تخفيف هذا الغول اللي قاعد بيجي علينا كلياتنا.
1: بروفيسور راسم خمايسي، المحاضر في جامعة حيفا المختص في تخطيط المدن والمناطق الحضرية، شكرا لك. أعزائي المستمعين، فاصل ونواصل.
2: استوديو الخميس مع فيرا.

0: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: وإسا وأخيرا
2: وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
3: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
4: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
6: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثوان معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل، تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات، ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.
7: الزباني الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال، رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام ب 12 شيكل وتسعين أجورة فقط. رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام بسبعة شواكل فقط. متوفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة، ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين.

0: فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
1: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة، برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة، عملية، بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ الجرأة التنفيذ قانونية.
2: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.

0: تستمعون إلى استوديو الخميس مع فراس خطيب.
1: إذن عدنا الآن إلى موضوع آخر. يجري حزب التجمع الوطني الديمقراطي الانتخابات الداخلية يوم السبت القادم فيما تحتدم يعني المنافسة أيضا وبالأخص على المقال الثاني. المقرر أن يجري الحزب يوم السبت انتخاباته الداخلية لاختيار قائمته التي ستخوض الانتخابات فيما يغلق باب الترشح يوم أغلق باب الترشح عمليا. إذن المنافسة الأساسية هي على المقعد الثاني في الانتخابات بين عمار طه شرب الدكور وبكر عواودي الذي تحدثنا معه طبعا بكر عواودي في وقت سابق لسمع إلى ما قاله.
2: ديمقراطية طبعا يوجد نقاش صاخب كما هو التجمع، هناك أفكار وهناك إبداعات وهناك اقتراحات، لكل شخص في التجمع له رأي مستقل. التنافس في التجمع هو ليس بين أفراد وأشخاص، يعني كلياتنا في جهة واحدة، نحن نقدم أفكار وطروحات جديدة. أنا أقدم مشروع تنظيم المجتمع العربي، هذا هو مشروع التجمع في الصميم، ولكن لم يتقدم به كثيرا في كثير من الأحيان. أنا أقدم الآن مشروع يعني بعد اللي صار في سخنين، والمطلب ماذا نريد؟ أنا أريد أن أصنع القوة داخل المجتمع من خلال بناء الاتحادات والأطر المهنية داخل المجتمع. ما حدث الأمس مع عمر شامي في مدعين عندما ضرب وأهين، يوجد 3500 شوفير عربي غير منظمين، لو كانوا منظمين ومتحدين الرد سيكون مختلف.
1: ينضم إلينا الآن المرشح أيضا على المقعد الثاني في انتخابات التجمع الداخلية المحامي عمار طه. يعطيك ألف عافية أستاذ عمار.
3: يعطيك العافية فراس، أنت وكافة المستمعين والمستمعات.
1: أمورك تمام؟ طمنا عنك.
3: الله، المعنويات عالية والأمور تمام.
1: ممتاز.
3: وأجواء المؤتمر دائما بالتجمع تبعث على التفاؤل والتكاتف بين كافة أعضاء الحزب.
1: يعني يوم السبت ونحن نرى بأن المقعد المشتعل عمليا هو المقعد الثاني، خاصة في أنه لم يترشح أحد على المقعد الأول ما عاد سمى أبو شحادي، والثالث أيضا يعني هنا لا يوجد منافسة، ولكن المنافسة الأقوى هي على المقعد الثاني، وهذا تحدي كبير. يعني خلينا نقول يعني رؤيتك لقرارك هذا بأنك تريد أن تخوض هذه الانتخابات، لماذا والآن أيضا لأنه طرح اسمك أيضا في انتخابات سابقة؟
3: يعني طرح اسمي ولم أترشح، يعني أول مرة.
1: صحيح
3: أترشح.
1: صحيح طبعا.
3: الأمر الآخر أن المنافسة يعني مشتعلة، لربما يعني لنأخذ منها السلبية، هي منافسة شريفة بين إخوة وأصدقاء ورفاق درب، والمنافسة تكون شريفة عندما تكون شريفة، نقبل بالنتيجة، والحسم الديمقراطي سيجعل كل من حالفه الحظ ولم يحالفه الحظ في الصف الأمامي من يوم الأحد، منذ صبيحة يوم الأحد، من أجل الدفع بعجلة الحزب والتجمع والحفاظ على مكانته. يعني هذا بخصوص المنافسة، لكي يعني لا يعتقد البعض بأن المنافسة فعلا مشتعلة إلى هذه الدرجة. يعني
1: مشتعلة لا، الديمقراطية
3: يعني
1: دائما منيحة.
3: ديمقراطية منيحة، ولكن هنالك وعي كامل لدى المرشحين وبكافة المقاعد ومن ضمن ذلك المقعد الذي أتنافس عليه، إن هنالك وعي كامل، نعي ونعرف أن جزء من قواعد اللعبة هي أن تكون ديمقراطي حقا قولا وفعلا.
1: نعم.
3: وليس أن تكون ديمقراطي بالإسم.
1: نعم.
3: بالنسبة لترشح هذه المرة أخي فراس، يعني أمر ترشح فيه أولا جانب شخصي، يعني عندما تكون يعني ويجب يعني ممكن كل واحد بده يرشح حاله على أي مقعد أو في أي محل أو في أي منصب مجلس اللي بدك إياه، لازم بالأول يستشعر أنه هل هو يشعر داخليا أنه هو جاهز، هل هو بدرجة نضوج كامل اللي ممكن يمثل المقعد اللي هو بده يترشح عليه، لأنه بدك تشتغل أنت يعني بوقت مليء. اليوم العمل بالفضاء العام هو ليس نزهة، هو متعب، هو شاق، وبالآخر إحنا موجودين كأقلية فلسطينية في الداخل، إحنا يعني سنكون دائما معارضة المعارضة ويعني بآخر الطيف السياسي المؤثر، يعني وهذا واقع. يعني ممكن أن نتحدث الكثير عن أمور ممكن أن تعملها في البرلمان، ولكن هذا يعني ضر للرماد بالعيون، لأنه بالأخير الذهاب للبرلمان هو أساسا من وجهة نظر التجمع، وهذا ما أؤمن به وهذا ما ذوت بداخلي، هو منبر هام وهام جدا، ويجب أن تكون هناك ولضرورة أحكام، ضرورة أحكام وليس فقط التجمع، ولكافة الفلسطينيين تحت الاحتلال في هذه الأقلية، أنت موجود هناك، هناك مهمة تقوم فيها، أجل يجب أن تعمل على هموم الناس، يجب أن تعمل في الأمور اليومية والحياتية وأن تكون جدا فذ وخلاق وأن تتعب وأن تكد. يعني لو أي برلماني، ونحن نعرف أنت مواكب للبرلمانيين وأنا كذلك مواكب للبرلمانيين، ونعرف تماما أن الجودة التي قدمها التجمع خاصة وكافة الأعضاء البرلمان في كنيسة العرب هي جودة كانت أعلى من تلك الجودة التي يبعثها المجتمع اليهودي إلى الكنيسة، ولكن بسبب تركيبة الدولة العنصرية والتي يعني فيها إقصاء إلى لنا تكون الأمور صعبة. ومع هذا هنالك تحقيق لإنجازات، والسرية التي تقول أن أعضاء الكنيسة العرب ماذا فعلوا للعرب هي يعني مقولة مخابرات أكل عليها الدهر وشرب، بطل يشتريها ولا واحد، لا موجود في أي قرية عربية ولا في أي مدينة عربية.
1: الآن
3: المهمة
1: الآن يعني الجديد، يعني إحنا بنعرف يعني الجميع يتابع وضع التجمع، تابع أيضا وضع الأحزاب العربية. أنت تنتمي عمليا للجيل الشاب عمار، وأنت أول مرة بدك تخوض هذه المنافسة، ما هي البادرة الحسنة التي تأتي بها؟ ما هو التجديد الذي تأتي به للمستمعين اللي عم بسمعوك الآن؟
3: أولا فعلا يعني أنا أغطي خانة من الترشيح، الكثير من الشباب والعديد من الشباب والشابات تواصلوا معي وكانوا فرحين لترشحي، لأنهم يرون أن المقاربة في الرؤية والممارسة والعمر يعني هنالك هذا يهون ويسهل في مقاربة بأنه أنا يعني أمثلهم، وهذا جيد وهذا يعني يصلي صدري. لكن يعني وجب التوضيح هنا أني أنا متمرس في الحزب، أنا موجود في الحزب منذ التأسيس، عايشت كل مراحل الطرق والصقل للحزب، وأعي جيدا أن كل عضو برلمان يجب أن يأتي مع شيء معين، مع مقولة معينة. اليوم هناك مقولة يجب أن نركز عليها جميعا، وأنا أنصح أي برلماني سيكون حلفني الحظ أو لم يحلفني بأن تكون المقولة ليست لي يعني للهواء وكذا. أنا هناك نحن نعاني من حكومة فاشية يمينية مقلقة جدا، يجب ليس فقط تغيير الحكومة ولكن محاربة المشروع. اليوم التجمع، أنا في التجمع يوجد مشروع وأنا أتبنى المشروع وأجدد به بذهابي إلى البرلمان في تغيير آليات التعامل مع المقعد، مع المكانة التي أنت فيها. يجب أن يكون هنالك ثقافة لدى الناخب العربي بأمرين: أن البرلمان هو منبر مهم، من يذهب إلى هناك يجب أن يجيد ويتقن استعمال مكانه بالماكسيموم في حد أقصى جدوى لكافة المجتمع. ونحن نعرف ليس ولا يقتصر فقط عندما تكون برلماني، هنالك مساحات دولية واسعة جدا ممكن أن تعرض قضايا الأقلية بشكل جدي. أنا يعني أتكلم بشكل جدي، التواصل مع برلمانات. اليوم هنالك فرصة مواتية، وضع إسرائيل بالحضيض بعد حرب الإبادة في غزة، وهذه الحرب يجب أن تكون نقطة فارقة. والمعادلة تقول لما بتشد لازم تشد، مش لازم ترخي. لما بشدوا عليك في الحكومة وبدين يقصوك يجب أن تتشبث بخطابك الوطني الأصلاني، يجب أن تتثبت في مشروعك وبهويتك وبسرديتك.
1: أشكرك جزيل الشكر. إذن عمار طه، المحامي عمار طه، المرشح على المقعد الثاني في انتخابات تجمع الوطن الديمقراطي التي ستجرى يوم السبت، بالنجاح للجميع. شكرا لك.
3: شكرا حبيبي.
1: الآن إلى الملف اللبناني، وفي ظل هذا ما يحدث الآن، مسؤول أمريكي يقول لرويترز إن إسرائيل انسحبت من مناطق في الشريط الأمني كبادرة حسن نية، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني سيعيد الانتشار في تلك المناطق، على الرغم من أن نتنياهو وأيضا كاتس يعني ينفيان ما ورد، وهنالك أيضا حديث عن استهدافات داخل جنوب لبنان. أورنيلا سكر الصحفية والكاتبة اللبنانية، يعطيك العافية.
4: أهلا وسهلا فيك، مرحبا.
1: يعني بداية، الأوضاع لديكم في لبنان، في جنوب لبنان، هل يوجد بالفعل وقف إطلاق نار؟ كيف أو الوضع؟

0: هذه البنود، يعني هنا السؤال الكبير، لأن الموضوع لا يخضع لوضعية الحكومة الداخلية، إنما هناك أطراف خارجية تدخل على الخط وتؤثر بشكل فاعل. يعني مثلا المحادثات في إيران مع إيران هي التي سوف تغير المعادلات بشأن لبنان وغير لبنان. يعني اليوم هذه المحادثات مهمة، وكثير مهم الموقف اللي أصدره ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكية بشأن أنه هو يطمئن الأقليات ويطمئن الوضع الانسحاب الإسرائيلي، بس ولكن عمليا هناك عديد من الملفات التي تحدث في القنوات الخلفية لهذه
1: نعم.
0: المحادثات، يعني وهي مرتبطة بشكل وثيق في معادلات الردع والتثبيت كوعد الاشتباك في الجنوب اللبناني. عمليا إسرائيل بناء على جواب، يعني ردا على جواب سؤالك، أنه هي واضحة، هي لن تنسحب أساسا ولا تريد أن تنسحب، والعناصر كلها لا تبشر أنها سوف تنسحب لعدة
1: لماذا
0: اعتبارات،
1: تفاوض
0: أنه
1: الحكومة
0: طالما
1: اللبنانية؟ يعني على ماذا؟ ما هي
0: على لا
1: الأوراق
0: شك إن
1: التي على على لا تملك أي ورقة ضغط؟ على الأقل لو قلنا إيران لديها الولايات المتحدة، كان في حرب، في هنالك يعني ما يؤخذ وما يعطى. الحكومة اللبنانية ما الأوراق التي تملكها من أجل أن تثبت وقف إطلاق النار؟
0: نعم، عمليا لا، يعني لا شك ان هي لا تملك اوراق، ولكن ليس المطلوب ان تكون لديها اوراق، لانه ما يجري الان عمليا اتحدث فعليا انه هذه الحكومه تتفاوض لمنع انه تتحول لبنان الى غزه ثانيه. يعني لو سلمنا جدل انه الحكومه لا تريد ان تفاوض لانها لا تملك اوراق ضغط او قوه وعليها ان تتحالف مع حزب الله، تخيل ماذا سوف يجري في لبنان يعني في المرحله القادمه. كان لبنان تدمر عن بكره ابي، وخاصه انه لبنان الإسرائيلي أساسا هو بالرغم من هذه المفاوضات والضغط الإيراني، إسرائيل لا تريد أن تنسحب، فما بالك في أنه لو لم نذهب إلى المفاوضات أساسا. فالوضع معقد بالنسبة للبنان، يعني واضح أنه الأطراف غير معنيين في التزام، ونحن ننتظر كيف سوف تترجم هذه
1: وصلت الفكرة.
0: الاتفاقيات والتفاهمات يعني عمليا على أرض الواقع.
1: أشكرك جزيل الشكر. إذن أورنيلا السكر الصحفية والكاتبة اللبنانية، شكرا لك على هذه المداخلة، يعطيك ألف عافية.
0: شكرا.
1: إذن في هذه الأثناء هيك يعني شوي نطرق باب الثقافة والفنون معنا، خلينا نسمع هيك شوي إشي صغير.

0: ينضم إلينا الآن الموسيقار حبيب بشحادي حنة، يعطيك العافية.
1: الله يعطيك مساء الخير لكل جميع المستمعين.
0: شو رأيك بالصوت اللي سمعته قبل شوي؟
1: صوت دافي.
0: طيب هذه أغنية اللي هي كفر عمليا، هذه اللي أغنية وعلي كفوري صنعت كمان شخصية المغني، كمان الأغنية نفسها كله صناعة يعني AI، ذكاء اصطناعي. وفكرت فيكو أنا الموسيقيين في هذا المرحلة، إذا هذا الإتقان، وأنا أتحدث عن إتقان كبير في اللهجة في الصوت وما إلى ذلك، وفي الكلمات في أغاني أخرى، شو يعني مش خايفين على على على على حالكو بالناحية أنت ملحن وموزع وكمان عازف، يعني كل هذه الأمور اليوم ممكن أن يقوم بها AI بدون يعني بدون واسطة، فيش خوف على الموضوع؟
1: يعني في لا في في هذا الجدال طلع على فكرة قبل كذا سنة، لما الحاسوب يعني البرامج الكمبيوتر سيطرت على، صار فيها إمكانيات لخلق أصوات بديلة عن الصوت البشري، يعني صرنا يعني نعزف على الكيبورد بس نسمع صوت كمانجا أو باس أو إيقاعات أو أو أو ما إلى ذلك، فصفى إنه في خوف على يعني بدينا نقول بطل في حاجة للعازف يعيش في استوديو عشان يعمل موسيقى. اللي خضع لهاي التجربة وما فهم يتعامل معها وقع، لأنه موسيقته صارت غير حقيقية بشكل أو بآخر. أحيانا علينا أن نستفيد من التطوير التكنولوجي مش أنه نحاربه، يعني بمعنى أنه الـ AI يعني بفوت على حياتنا إحنا كملحنين، علينا أن نستفيد منه مش أنه نحاربه أو مش راح يبدل الملحن الحقيقي.
0: بس حبيب أنا فاهم عليك، بس أنت عم تحكي الآن عن مغني اللي في ناس صاروا
1: ما خلقتش اللحن موجود، هي صار تقليد معين لإيش موجود. الـ AI بيجيب

0: توزيع ممكن يعمل لك إيش كتير منيح، صوت آلات بيجيب بشكل منيح، ساوند ميكس، أشياء تقنية مثير جدا لازم تستوي واحد يستفيد منها بهذا المجال. بس هو اتعملش بغيرش ذوقك الفني، بغيرش من تجربتك بمهنتك بالعمل الدرامي، بالعمل المسرحي، بالعمل الأفلام، بعمل إنك تعمل مفاجأة موسيقية. يعني مفاجأة موسيقية هو ما بيعرف، هو بيعرف يقلدك، هو بيعرف يجيب شو أنت جايب، أو بيعرف يساعدك على إيش أنت ممكن.
1: طب أنا يعني بدي أتحداك شوي، ومعنى هيك دقيقة، أنت بتلحن يعني موسيقى لأفلام.
0: نعم.
1: واليوم ممكن يعني ممكن يجي مخرج معين يدخل الفيلم تبعه الوثائقي على الاي اي ويطلب منه يعمل له موسيقى كاملة مع كل التراكس اللي موجودة للفيلم، وذوق ولا مش ذوق، يعني انت كمان خسرت خلينا نقول مدخول من هذا الموضوع، يعني هذا شغلك بالاخر.
0: افاجئك انا بانه انا بالفيلم الاخير اللي عملته انا استخدمنا الاي اي كمساعد، وليس تعال احكي لك كيف كان مشاهد فيلم اسمه ويرتون نجح في برلين وهلا داير بالعالم. المهم في الفيلم بيدور حوالين انه سائق تاكسي فلسطيني بيشتغل ببرلين، هذا السائق كل وقت بحط للجمهور، فكان حقوق الكوبي رايت لهي الموسيقى الالمانيه في التاكسي كانت تطلب كثير كثير مصاري بالفيلم، فرحنا عملنا اغاني بديله من الاي اي وكانت بسيطه جدا ومسموعه بالخلفيه، ونجحنا بتوفير مصاري كثير كثير كثير للفيلم. بس السكور تبع الفيلم الحقيقي اللي يجي حمل الشخصيه وحمل التعبير وحمل تا احنا لقيناه واشتغلنا عليه، وحتى لما نجربه بدوني، اول انا ما كنتش موجود بالفيلم اصلا، بجربه بدوني عن طريق الاي اي لم ينجحوا في ايجاد لحظه واحده حقيقيه مع الفيلم. اذا في مخرج بده يشتغل مع الاي اي كموسيقى ويقلد إشي موجود، أنا يعني كأنه كل
1: يعني بالفعل. أنت تقول يعني إذا بدي أجي ألخص المقابل، للأسف لا يسعفنا الوقت، أنت تقول بأنه ممكن مجاراة الـ AI وتشتغل معه وأن تكون من وراءه، ولكن الأمور لا تحل كلها إلكترونيا وروبوتيا، الموسيقى أيضا بحاجة إلى لا يمكن. طيب هذا تفاؤل،
0: لا يمكن الخوارزميات أن تبدل التفكير الملحن اللي بده، مثل ما انه هاي الخوارزميات مش ممكن تبدل فراس خطيب
1: بعرفش ننتظر، انا اكيد ببدلوني،
0: لا يمكن.
1: الموسيقار حبيبي شحاده، شكرا لك، يعطيك الف عافيه.
0: علم فيك سلامات.
2: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك، بدكو زيت مميز للمحرك، فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
1: شارع 65 مزدحم مفرق كفر غارة حتى بين عم شابر 70، مزدحم مفرق جديد المكر حتى مفرق وكفر يسيف، ومقاطع من شارع 6 متجه شمالا. بهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج استديو الخميس، شكرا لكم على حسن المتابعة. يعني وتحدثنا، أنهينا القضية بالاي اي وقضية الموسيقى، نتأمل يعني كمان أنه يكون دائما هيك نهايات نشراتنا ثقافية فنية في هذا الصدد. إلى اللقاء.

0: فكرتكم دايمة.
1: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية عند حدوث هزة أرضية. الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات، ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد.

0: حتى 60 سنتيمتر.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
2: بس أمكور أمكور أمكور.
3: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
2: أمكور أمكور أمكور.
4: إيروكا يعني أوبتيكا.
5: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. أصيب شاب يبلغ من العمر 18 عاما بجروح خطيرة أثر انزلاق دراجته النارية على شارع رقم 553، ونقل المصاب إلى مستشفى مئير وهو بحالة خطيرة. أصيب عامل يبلغ من العمر 24 عاما بجروح خطيرة إثر حادث عمل بعد أن احتجز تحت الأتربة في موقع بناء جنوبي البلاد، وتمكن طواقم الإنقاذ من انتشال العامل بعد عمليات تخليص معقدة قبل نقله إلى المستشفى وهو بحالة خطيرة. اتهم صاحب المنزل الذي هدم في قرية مصمص محمد أبو شهاب اتهم الشرطة بتنفيذ عملية الهدم بعنف ومنع العائلة من إخلاء منزلها أو إنقاذ مقتنياتها رغم امتلاكها التراخيص القانونية بحسب قوله. وأكد في حديثه لراديو ناس أن الهدم شرد 6 أفراد من عائلته، متهما الشرطة بمصادرة ممتلكات وسرقة أموال من داخل المنزل، ومشيرا إلى أن العائلة ستواصل معركتها القضائية للطعن في القرار.
1: صورة مأساوية جدا جدا، ما خلوناش نخرج من البيت بالمرة. أواعي اللي هني أبسط إشي، الأواعي تاعتنا ما خلوناش نخذهن، فاتوا علينا مستوحشين. إحنا كنا حد البيت، أجوا علينا طوالي يعني ضرب. أول مرة بحياتي أشوف هيك في شرطة تتعامل، ضرب قنابل على النسوان عزلام كبار فيك. بعد ما خلصوا هدم أخذوا الكهرباء، ساعات الكهرباء وأخذوهن معهم برضه. وغير بدي أقول لك إنهم سرقوا مصاري من بعد ما منعرفش. أما من ناحية بنا وكل إشي لازم يكون، يعني هو مش عن أكل معاك رخص ويجي يهدولك إياها وأرضك، وأنا أرضي طابو ومعاي رخص ومعاي كل الإجراءات. عملنا المحامي عمل اللي عليه وراح على المحاكم. إحنا اليوم نقدمها لبقات بالقدس قضية حفاة، لازم يردوا عليك خلال 3-4 ساعات يوم ماكسيموم. طب احنا قدمناها لبقات بعد 4 ايام، بعد ما اجوا يهدوها طلعوا قرار انه لازم تنهد. طب انتوا ليش واخذنا ما كنتوش مكتين القرار من قبل؟ تهديته وبعدين اعطونا القرار، طلع لوين الحقارة؟
0: أفادت تقارير إعلامية سعودية بأن المفاوضات بين إسرائيل ولبنان وصلت إلى طريق مسدود بسبب الخلاف حول انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان. وبحسب مصدر أمريكي تطالب لبنان بجدول زمني واضح للانسحاب، فيما تتمسك إسرائيل بالإبقاء على منطقة عازلة وحرية العمل العسكري، بينما تواصل واشنطن الدفع نحو صيغة لانسحاب إسرائيلي تدريجي. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على لبنان منذ 2 آذار مارس إلى 4230 قتيلا و 12179 جريحا. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن دول الخليج ترفض فرض أي رسوم على الملاحة في مضيق هرمز، وأضاف أن قادة الخليج أبلغوا واشنطن بمخاوف جدية بشأن ملفات إقليمية أخرى، وذلك في ختام جولته بالشرق الأوسط عقب التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران. قالت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن وزيري خارجية إيران وسلطنة عمان أكدا خلال اتصال هاتفي

0: ضرورة استمرار التنسيق بشأن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وبحسب بيان إيراني، بحث عباس عراقجي وبدر البوسعيدي التطورات الإقليمية والترتيبات المؤقتة المتعلقة بالمضيق والمقرر تطبيقها لمدة 60 يوما. هدد زعيم جماعة الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي باستهداف أي وجود إسرائيلي في إقليم صوماليلاند، وقال إن جماعته تتابع ما وصفها بالتحركات الإسرائيلية الرامية إلى السيطرة على خليج عدن وباب المندب والبحر الأحمر، داعيا الدول المطلة على البحر الأحمر إلى اتخاذ موقف موحد ضد إسرائيل. أحوال الطقس: يكون الطقس هذه الليلة غائما جزئيا إلى غائم، أما غدا فيسود طقس مستقر دون تغير يذكر على درجات الحرارة. ختام النشرة، تلتقون بعد قليل الزميل فادي مصطفى في ناس العالم، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو، أو راديو الناس على إنستغرام ناس راديو.fm.

0: ناس العالم مع فادي مصطفى.
1: هذا البرنامج برعاية
2: كينج ستور، شاشتك للمونديال من الكينج ستور بيت الكل.
3: من مجموعة المشهداوي.

0: ناس العالم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة وخاصة من ناس العالم. طبعا أخبار المونديال اللي رح نسمعها من قريب، قديش قريب؟ قريب كثير. بس بنحب نذكر أنه برنامج ناس العالم على راديو الناس برعاية كينج ستور المشهداوي. طبعا الأسعار أسعار زمان، الشاشات جاهزة، شاشات اليوم طبعا فترة المونديال مع كينج ستور المشهداوي، أحسن الأسعار بانتظاركم. ليلة مثيرة كانت في المونديال، طبعا المغرب البرازيل تألقوا وجنوب أفريقيا عم تكتب التاريخ في جولة واحدة. طبعا من أبرز المفاجآت البطولة بعد ما فاز منتخب جنوب أفريقيا على جنوب كوريا الجنوبية بهدف دون رد. طبعا يحجز البطاقة للأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخ مشاركته في كأس العالم، واضح أنه هذا إنجاز تاريخي كثير راح يحكوا عنه. وكمان الليلة المثيرة فيها البرازيل تألقت والمغرب كانت هناك. بدنا نروح مباشرة إلى المونديال، إلى الصوت الأقرب إلى المونديال، من كان في دكة الاحتياط تقريبا، من كان على الوشب الأخضر، من كان في استديوهات التحليل وشاهد وراقب وحلل المباريات. تحياتنا لنجمنا العربي بيرم كيال.
1: تحياتي لك ولجميع المستمعين. حبيب قلبي فادي، صباح الخير كمان من فانكوفر في كندا.
0: صباح الخير عندنا مساء الخير، وهذا الفرق طبعا في المونديال، حين تكون مساء هون تكون صباحا هناك. كيف دبرت حالك في الأوقات بداية وأنت في المونديال طيلة الأيام؟
1: أول إشي كتير كبير أن الواحد يكون في المونديال، أول مونديال لإلي بحضره. طبعا كلنا بنحب المونديال وكلنا عشقنا المونديال ونعشق كرة القدم عشان المونديال. بس أول مرة بيكون عندي الفرصة أنه أسافر وأحضر لعب، والمرة كمان عم بحضرها من قريب لأنه في الشغل الجديد اللي أخذته أنه أكون على أرض الملعب، تحليلات عن اللعب.

0: يعني عن عدل اللعب، عن الجمهور، عن الأجواء اللي موجودة.
1: نعم.
0: إشي جديد وحلو، بس الساعات والفرق والصعوبات اللي موجودة طبعا زي أي شغل تاني، مش هويني، بس كتير كتير إشي حلو يعني، كتير مبسوط والحمد لله أجواء كتير كبيرة.
1: بيرم، انت اعتدت تكون اللاعب اللي بيحكوا عنك فجأة، انت محلل بتحكي عن اللاعبين لو راح يمين لو راح شمال لو سدد، كيف هذا الشعور في النقلي؟
0: اول اشي كتير حلو، هذا شغلنا وهذا هاي الشغلات اللي اكتسبتها وخبرة سنين من عالم كرة القدم، لما بتكون متواجد في البريمير ليج وبتكون متواجد في مكاني هيك او بسخنين وبجديدي وبكل محل.
1: نعم.
0: بتكتسب انك تحكي عن كرة القدم والاشي اللي انت بتحبه، بتحكي عن السيستم، بتحكي عن المدربين، بتحكي عن اللعيبه الصغار اللي انت بتشوفها.
1: كنت ترحمهم شوي ولا كنت على يمين وعلى شمال عادي انتقادات؟
0: انا بدور على يعني بتحليلي هون اكثر، انه ادور على الشغلات اللي المشاهد
1: يستفيد منها،
0: ينبسط منها. تحليلات البروفيشنال زي ما بقول، وانك تيجي تحكي على السيستم كيف مبين فوق، في شغلات كمان ما بتبينش بالكاميرا لانه التصوير ما بيكونش من فوق
1: طبعا.
0: وطبعا نحط الضوء على الشغلات الحلوه والمنيحه، لانه عن جد يعني مذنبيه لاعب منتخب سويسرا يعني اخوي فادي عمره 20 سنه، كل مش الكل بيعرفوا انه بيلعب بفرايبورغ، مش الكل بيعرف انه عنده تصيب صدع بشوليم باول سنه له في البوندسليغا، ولما بتعم في لعبه واحده حلوه ومنيحه في المونديال خلال 20 دقيقه عامل جولين. اليوم عم بحكوا عليه على الفرق الكبيره، على بايرن ميونخ، على ليفربول، على فرق كبيره. هذا الحلو انك تشوف الجمهور وجنون الجمهور. بالاخر كمان تنساش انه احنا عم نحكي على كندا، مكسيكو، امريكا، فطبعا المونديال بثلاث محلات وفي صعوبه معينه.
1: حكيت على المنصه وهي الاكبر رياضيا في العالم بيرام، لكل انسان شاف هاي اللاعبين اكتشفهم، سواء حارس مرمى عمره 40 او لاعب ناشئ عمره 18، هي المنصه الاكبر. انت كنت في كثير ملاعب محليه دوليه عالميه، ايش كان شعورك وانت محلل مش لاعب، وقديش اجى عبالك تكون على ارض الملعب النجم بيرام كيال مع المنتخب، مش مهم اي منتخب، اجت ببالك كثير هالمره؟
0: اول شيء بكل لعبه اللي بحب الفوتبول وبحب كره القدم، كل لعبه وكل مره بتنزل على الملعب في عندك هذا الاحساس الغريب، الاحساس انه بدك تكون شيء من هذا الشيء الكبير. اللي بحكي لك اياه امبارح لاول مره حسيت انه بالدقيقه 90 خلونا ننزل على الملعب، واحد من العشرة او 15 واحد اللي خلونا ننزل للصحفيه.
1: نعم.
0: على ارض الملعب اللعبه بلش اخوي، ما بعرفش اذا صح لك تشوف على السوشيال ميديا.
1: شفت الفيديوهات وخلينا نحكي عنهم. كنت عرض الملعب يعني نقطة الصفر.
0: وبفكر فيها بقول يعني انه الحمد لله انه كنت محظوظ انه العب بالشامبيونز ليج، ومحظوظ انه اكون في فرق كتير كبيرة واخذ بطولات، بس انك تكون بلعبة مونديال تكون بعيد عن الملعب متر او متر ونص.
1: واو.
0: وتشوف الجمهور الكندي اللي بده اول شيء عملوا شيء كتير كبير انه انتقلوا للنوك اوت، بس كانوا هني لازم يغلبوا المباراه او يتعادلوا عشان يخلوا لعب في فانكوفر بقلب بيتين مع الجمهور تبع كندا. كان اجواء كتير كبيره، مبسوط كتير، اجواء يعني صعب الواحد يحكيها بالكلمات، بس عم بجرب كمان اشارك في الميديا عندي قد ما بقدر.
1: تعرف شو كان خوفي انا؟ تفوت عرض الملعب تلعب، انت كنت نقطة الصفر يعني، كنت والله بعملها بيرام اسا بفوت على الملعب.
0: فادي بقدر اقول لك بلعبة مصر ضد بلجيكي اول لعبة.
1: نعم.
0: واقف على الخط وعم بيعملوا الورمك الحماق، اجت الطابة بتعرف تلعب منهن، بلشت افقن فيها، بقول لهم هي لو صوروني روحوني دوري طلعوني على طيارة على البلاد بسرعة.
1: بتضلك لاعب يا بيرم، يعني مهما تصول وتجول بتضلك نجم ولاعب كرة قدم، واشياء ما بتتغير، وهي الاشياء الطبيعية والاشياء الحلوة. بيرم، مستوى كرة القدم يعني فيها تغير، فيها نقلة نوعية، كيف شفت الرتم؟ خذني إلى الأجواء وإلى تحليل مهني لكرة القدم حتى الآن بغالبية المباريات.
0: اول شيء اللي بدي احكيه انه من كبر المونديال لاول مره بيكون فيه عدد فرق منتخبات اكثر.
1: نعم.
0: طبعا في منتخبات اللي انت بتفكر انه هي مش لازم تكون هون، بس هذا الشيء طبعا حلو لعالم الفوتبول. اليوم عم بيكون احتفالات عالميه مش بس زي ما كان بالمونديال الصغير. بس من ناحيه ثانيه انا بنادي هذا احماء، إحماء للمنتخبات الكبيرة. يعني عم نشوف ميسي ولا رونالدو عم بيلعبوا ضد منتخبات اللي ما شفنا الامتحان الأول تبع ميسي ولا الامتحان الأول.

0: انتبه كريستيانو رونالدو
1: صحيح.
0: ولا انتبه فينيسيوس. يعني زي تقول عم بيعملوا لعب وديه وورم اب قبل ما يبلشوا المونديال.
1: ليش الحقيقة على الطريق؟ يعني البرتغال تلعب مع أوزبكستان 5-0 مش كثير شطارة، ولكن بتقول إنه الفريق جاهز
0: بعنطي احتفالات، وهذا الاشي كمان منها تاني بيجيب المنتخبات
1: طبعا
0: في لياقة بدنية أعلى للنوك أوت. يعني اليوم لما أنت لاعب لوقتين ثلاثي أنت مجبور تعرف هون كمان فادي في سفر كتير، يعني حتى من قلب أمريكا بدك تسافر 4-5 ساعات التوقيت وغير شكل، فبدو يأخذ شوية وقت للعيبة نفسها ولا الإدارة ولا المدربين أنه يتحملوا هاي الشغلات اللي عم تكون.
1: نعم.
0: وبالآخر إذا هذا بيجيبنا لمحل، راح يجيبنا لمحل أنه نشوف وقت النوكاوت ألعاب خيال، وهذا اللي أنا عم بشوفه، لأنه نجوم كرة القدم إجوا، فينيسيوس إجا، هالاند إجا، إمبابي إجا، ميسي إجا، ورونالدو إجا.
1: صحيح.
0: فالمونديال مولع.
1: حلو. لقطة عجبتني، بيرم كيال على عشب الأخضر متر من الملعب، وبكل هيك سهولة وبكل لقطة حلوة وعفوية جميلة بتقدم لك واحد من أحلى وأجمل وأكبر نجوم العالم، مولر الألماني. عناق وحديث دار اللي بدأ دقائق، من وين العلاقة وإيش حكى لك هيك همسلك في ذهنك كلمتين حلوات؟
0: أول إشي في المونديال هنا فيها كمان واحد من اللعيبة اللي لعبوا معي في أياماتي في البريمير ليج. كمان لما التقيت مع تروزارد في منتخب بلجيكيا
1: شفناها كمان
0: شفتها. ومبارح توماس مولر طبعا هو كمان لاعب كبير ونجم كبير ومخلاش ولا إشي في العشب الأخضر ما ولا محل ما ركضش فيه. وطبعا لما بتكون الزميل على ارض الملعب وبتلعب ضد هاي اللعيبه الكبيره اللي لعبنا ضد بعض في الشامبيونز ليج بتعرف في الاحترامات اللي بتكون الوديه بنص التحليل اللي له واللي الي كان عندنا فتره واقفين مع بعض. فطبعا حكينا على الخطبه وحكينا على المسيره حكينا وانت لعبنا ضد بعض.
1: واو. رجعتوا الذكريات الحلوه هيك.
0: وبالصدفة المنتج اللي بيشتغل معنا مصورها ومنزلها على السوشيال ميديا، فكتير اشي حلو. اول اشي يعني فخر لإلي طبعا انه اكون متواجد غاد، وفخر انه هدول اللعيبة الكبار اللي انت عم تحكي عليهم كانوا جزء او اشي كبير بحياتي وانا العب كمان كرة قدم قبل ما اعبر.
1: والحلو طبعا ان هالعلاقات بتضلها حلوة، يعني كمان نجوم كبار، هذا الالتقاء، الحديث الحلو، يعني مع كل احترام لشو عم بصير في كرة القدم في الملعب بضل هاي الشتات الصغيرة المقاطع الصغيرة بيرم كمان بتجمل هاي اللحظات الحلوة.
0: اكيد بدون شك كرة القدم هي المفروض زي ما حكوا هي حب، هي بتقرب بين الشعوب. يعني حتى لما كنا هون في بداية أول إشي قالوا بالآخر هاي اللعبة للكل، اللعبة ده تكون للكل، مش راح يغلط أي ناشوناليتي أنت أي من أي دولة جاي ولا من أي دين جاي. الفوتبول هاي اللعبة للكل اللي بتجمع التسامح والمحبة وبتعطي كمان إنك تجرب كمان تغلب وبآخر اليوم أنت تكون أصحاب مع بعض، روح رياضية عالي.
1: نعم.
0: وصدقني هذول اللعيبة الكبار بيعرفوا يجيبوها، ومش مش مش وصولهم للقمة لأنه هن كمان شخصيتهم كبيرة.
1: واضح. كمان التواضع اللي نحكي عنه، التواضع يا بيرم كثير لحظات حلوة راح يعني تتذكرها سواء أنت أو العيلة في مونديال 26، اللحظة اللي بتقول لي فادي أنا مش راح أنساها من هالمونديال.
0: أول إشي لعبة مصر ضد بلجيكا، أول لعبة إلي في المونديال. أنا من عشاق المونديال من 98، أصلاً بلشنا نحب الفوتبول من تحت رأس المونديال هذا.
1: صحيح.
0: في 98 رونالدو البرازيلي خلانا نعشق كرة القدم وخلانا نبلش نحلم. بس أول مرة يعني تشامبيونز ليج صح لي كمان أكون كمشاهدي. اليوم أنت عم تحكي على أكبر لعب في العالم وكنت متواجد على أرض الملعب ويجي تروزر دون محمد طلاح والنعلي وتشوف وتجرب
1: واحد انتهت
0: في المنتخب
1: واحد انتهت
0: شو عم بيصير بالمنتخب. قبل بيوم كنت متواجد في مع الصحفي مع حسام حسن في
1: الاساطير تحكي اساطير بيرم.
0: حسام حسن لما قعد يحكي على المنتخب حسيت قديش انا بحب الفوتبول، لما قعد يحكي انه عم بجدد الفوتبول 12 لعيب جديد باخر سنتين في منتخب مصر. بتصير تحس انك العشق مش عم يعني مش عم بيروح، عم تحبه اكتر للفوتبول. حلم طفولي وطبعا زي ما قلت لك لما اجت الفرصه انه اكون في المنتخب تبعون الصحفي اللي يطلعوا ويكونوا في التحليل في الصحافه باكس بلايرز اللي بدك اياها, اول شيء كان عندي خوف وما كنتش بدي اطلع لانه ثلاث اسابيع بريت البلاد, بس من ناحيه ثانيه لما قررت اطلع وطلعت مع العائله فعم ناخذ هذا الرحله كرحله كثير كبيره. طبعا الاولاد وانجلا متواجدين معي في المباريات
1: كمان. حضر كل المباريات
0: بنبسطوا.
1: حلو,
0: هني حضروا المباريات اللي موجوده في لوس انجلوس كلياتهم.
1: شو حكوا ابوهم او شو حكت انجلا على زوجها كمحلل؟ مين اشطر, محلل ولا لاعب؟
0: هي ما سمعتش بعد, هذا رايك انت, هي ما سمعتش شيء بالملعب. بس طبعا انجلا بتقول لي رجعتني لايام البريمير ليج, لايام الجمهور, في يعني مارش تو ذا ماتش اسمها, لجماهير كندا او جماهير بوسنيا, او انه بوقفوا في محل وبيجوا الجمهور كلياته ومشي على الملعب, فانت بتشوف طابور ناس عم تمشي على الملعب الالوان.
1: كنت في احدى المباريات اللي لك, بذكرك في برايتون كنت في مباراه في احدى الايام صورناك
0: عندي في البيت في برايتون. اكيد
1: وطبخت لنا طبخه زاكي, مش احكي شو ولكن مجبور اكون زاكي يعني.
0: فانجلا والعائله بيقولوا عم بتذكر ايام العز, بس فعلا. الحمد لله مبسوط بكل شيء,
1: يعني ذكريات حلوة. أنا متأكد راح ترافقك بيرام كيال نجمنا. وبس هيك سؤال أخير للمنتخب المصري, فعلا بتحس إنه هاي المقاتلين المحاربين فيهم هاي الإكسترا طاقة اللي إحنا بنشوفها, أنت كنت قريب عليهم ولكن بنشوفهم على الشاشات, يعني عملوها الرجالة فعلا المنتخب اللي ممكن يفاجئنا أكثر المصريين؟
0: صراحة كتير انبسطت, كتير انبسطت من اللعيبة الكبيرة اللي مع الاكسبيرينس, مع الثقه, مع
1: اللعبه,
0: زي تجربه. يعني لما انا رحت على قبل المباراه بيوم وحسام حسن بيحكي عن محمد صلاح, بحط عمر مرموش بنفس القالب. يعني ما بحكي عن محمد صلاح من غير ما اجيب اسم عمر مرموش, لانه اثنين نجوم كبار, واحد المانشستر,
1: هذا الاحترام الموجود.
0: اوكي بس من ناحيه ثانيه بجرب يحكوا ليش حمزة عبد الكريم,
1: نعم,
0: لاعب برشلونة اللي ملابش بعده ولا لعب في الفريق الكبار, فادي ملابش ولا لعب في الفريق الكبار, متواجد وباللعبتين بيفوت وبيفوت محل محمد صلاح.
1: نعم.
0: فبيفكروا في المستقبل, بيفكروا كيف يبنوا أخرى محمد صلاح. يعني
1: على قصة المنتخب القادم واللاعب القادم, يعني شفنا اللاعب المغربي أيوب بوعدي, لاعب اللي يعني بيلعب وكأنه يعني خلقان في المونديال, بينما بتفهم هاي الثقة اللي عنده, بتفهم هاي القوة. انت كنت كمان لاعب اللي عندك ثقة هيك او كنت عنيد في ارض الملعب, شو رأيك في هاللاعب واللي عم بيحكوا عنه اليوم ريال مدريد, لاعب اللي اجى من ولا محل تقريبا لكأس العالم؟
0: لا مش ما اجى من ولا محل.
1: لا واضح
0: التحليل الصح اللي له انه هو استنى منتخب فرنسا يطلبوا للمونديال. ما منتخب فرنسا ما طلبوش للمونديال, منتخب المغرب استغل الفرصة, زي ما انت بتعرف كمان التحليلات اللي كانت على
1: لامين يامال. فرنسا اليوم بتندم على الخطوة,
0: بعرفش اذا بتندموا, لانه في عندي النجوم كتير كبار. انت بتعرف اليوم بهاي المنتخبات, يعني اذا انت بتشوف النجوم اللي موجودة ممكن فرصته ما كانتش تكون في منتخب فرنسا, واليوم فرصته والثقة اللي بيلعب فيها في منتخب المغرب ما كانتش تكون نفس الاشي. بس منتخب المغرب متغير كتير, والشغل اللي عم بيعملوه شغل كتير منيح. بتعرف طبعا هذا مش شغل بس انك عم تشوفه على ارض الملعب, هذا بريد الملعب, انك تعرف انه هذا اللاعب عنده اهله مغربية, عنده باسبورت مغربي, انه نقدر نجيبه ويكون اشي من منتخبنا. طبعا الشغل هذا شغل سنين, واليوم منتخب المغرب مع دياس, مع حكيمي, وطبعا الولد هذا اللي حد 21 سنة لاعب مع منتخب
1: أندر
0: 21 مع منتخب فرنسا ايوب. فاليوم احنا عم نشوف كرة القدم كمان فيها انتقالات في المنتخبات. يعني الكابتن لمنتخب فرنسا,
1: نعم,
0: الصغار بيكون اليوم لاعب اساسي في منتخب المغرب. هاي الشغلات, هاي الوسط اللي بالاخر احنا بنحب نسمعها. طبعا هاي بدك تعرف كيف بكرة بدنا نشوف ايوب في ريال مدريد,
1: صحيح,
0: فبدنا نرجع نحكي هاي الوسط الصغيري. طبعا
1: مشان هيك انت كنت هناك عشان دايما تحكي لنا قصص, وانا متأكد نقدر نعمل معك حلقة كاملة فقط على هيك اللهفات الحلوة والقصص اللي شفتها في العين المهنية. بيرام كيال, لإلك وللعيلة بتمنى طبعا عودة موفقة للبلاد, وان شاء الله كل مونديال وانتو في الف خير وسعادة. شكرا بيرام.
0: الله يسعدك حبيب قلبي. الله يخليك.
1: الى اللقاء. كان هذا النجم بيرام كيال مباشرة من الولايات المتحدة.

0: المتحدة الأمريكية وينتقل من ملعب الآخر للتحليل. والآن ننتقل إلى النجم هنا في البلاد مع الجوائز مع الهدايا. تحية للكابتن الزميل صبحي محاجني. هلا يا صبحي.
1: تحياتي فادي لك ولكل المستمعين والمستمعات. طبعا احنا متواجدين الان في مشهداوي كينج ستور فرع كرمئيل، عم بنعيش اجواء كاس العالم مع جمهورنا ومستمعينا عن كورب. طبعا اذا في شغله اكيد بالمونديال فانه المباريات الكبيره فادي اكيد بدها شاشات كبيره، والمشهداوي عامل حمل نار وعروض جنونيه على الشاشات. واهلا وسهلا بالجميع طبعا بفرع كرمئيل. احنا هنا متواجدين بمستمعينا ومتابعينا. نتعرف عليك.
2: وائل سعيد.
1: منين حضرتك؟
2: نحيف.
1: عم بتتابع المونديال والمباريات؟
2: طبعا.
1: انو منتخب بتشجع؟
2: برتغال.
1: اكيد عشان كريستيانو رونالدو؟
2: اكيد لا.
1: اكيد لا.
2: انا
1: هاي صدمي.
2: البرتغال شجعتين انا قبل ما يجي رونالدو سنة 2000 لما كان لويس فيجو وبينتو ونونو غوميش، بعدين اجا رونالدو، بس انا شجعتين قبل ما يجي يعني.
1: جميل، يعني هاي معلومة صدمة صراحة. أنا أول مرة بشوف مشجع للبرتغال ومش عم بحب كريستيانو رونالدو. كيف شايف يعني أداء المنتخب البرتغالي؟ رح يوصل لبعيد في هاي البطولة؟ كثير عم برشحوه.
2: طول ما رونالدو بيلعب معهن شكلين مش رح يوصل.
1: لا أنت رونالدو معناته.
2: مش أنت رونالدو، رونالدو كان منيح بس إسا خلا خطير، شو 41 سنة، إجا الوقت يطلع ويجي واحد محله.
0: بعده شباب، بعده شباب، بس عليها بطلع
1: بعده شباب، بعده شباب. فادي مصطفى بقول لك بعده شباب. طيب احنا طبعا رح نسألك سؤال، واحنا رح نربحكم من قسيم الشرائي مقدم من المشهداوي كينج ستور. بدي أسألك، المونديال الحالي اي دولة مستضيفته؟
2: امريكا، مكسيك و كندا. كندا
1: صحيح، امريكا والمكسيك وكندا، وهي لاول مره طبعا بتاريخ المونديال. طبعا مبروك، ربحت معنا قسيمة شرائية مقدمة من المشهداوي كينج ستور. وطبعا لابد لانه نتعرف على الصبايا الامورات. نتعرف عليك، شو اسمك؟
3: كرمل.
1: انو منتخب بتشجعي؟
3: برتغال.
1: من شابه اباه فما ظلم، طبعا اكيد مع البابا. وانت شو اسمك؟
3: ميرا.
1: انو منتخب بتشجعي ميرا؟
3: برتغال.
1: كمان زي ابوكي. طيب شكرا لكم ومبروك القسيمة الشرائية. شكرا لكم. طبعا احنا هنا باجواء احتفاليه فادي، عم نستمر نشوف زبايننا ومتابعينا. راح يكون مع كمان احد المتابعين. مرحبا، نتعرف عليك.
4: يا هلا ضاها نزار من دير الاسد.
1: كيف حالك عمي؟ كيف شايف الاجواء هنا بالمشهداوي كينج ستور؟
4: الحمد لله اجواء منيحه 100% واسعار منيحه.
1: عم بتتابع المونديال وانو منتخب عم بتشجع؟
4: عم بشجع الأرجنتين. الصحيح
1: أكيد عشان ميسي. وأكيد أنت مبسوط هاي الأيام لأنه الأرجنتين عم بتفوز وميسي عم بحط
4: ميسي. أنا بعشق ميسي كثير. الصحيح.
1: طيب أنا بدي أسألك سؤال، كم منتخب عربي تأهل لمونديال 2026 هاي النسخة؟ أعطيك خيارات. 8 منتخبات عربية، منتخبين ولا 3؟
4: 8.
1: صحيح، أحسنت بالضبط، 8 طبعا. وطبعا أنت ربحت معنا قسيمة شرائية من الكينج ستور المشهداوي مقدمة.
4: آدمي شكرا حبيبي، حبيبي الشعب، شكرا لكم وأحلى جو عملتونا. الصحيح،
1: شكرا لإلك. وطبعا طبعا فادي إحنا هنا من المتابعين عم نستمر نسألهم ومنربحهم قصائم شرائية من الكينج ستور. كينج ستور زي ما ذكرنا ومثل ما حكينا إنه عامل حملة جنونية على الشاشات، وطبعا شاشات اللي هي كبيرة عم اللي بتشعر انك انت موجود بالمونديال وانت بتحضر هاي المباريات. وطبعا مثل ما يعني انا صراحة انصدمت انه مشجع برتغالي ما عم بحب كريستيانو رونالدو، هاي كانت بالنسبة لي سابقة صراحة فادي.
0: راح دائما في مرة اولى. صحيح،
1: دائما في مره اولى بالفعل.
0: يلا وزع وزع كمان هدايا الصبح. انت وصلت على كرمئيل والاجواء حلوه طبعا صبحي محاجني، وطبعا المشهداوي كينج ستور مجهز الشاشات ومجهز هالاحتفاليه الحلوه، واكيد معك
1: طبعا هدايا. فادي بنوجه دعوه لكل مستمعينا حتى اللي يجوا عنا ويزوروا ويشاركوا معنا ويتعرفوا علينا عن قرب، لانه اليوم معنا جوائز وقسائم شرائيه واسئله مونديالية يعني خفيفه، والفرصه متاحه للجميع. معنا كمان متابع، مرحبا، نتعرف عليه.
5: ابراهيم قيس نحيف.
1: إبراهيم، كيف شايف الأجواء هنا بالكينج ستور مشهداوي؟
5: كثير حلوة وأجواء ممتعة وفي مفتسعين كثير هون، وأنا لكوح يعني هون تميد.
1: طيب بدي أسألك، عم بتتابع مباريات المونديال؟
5: مش كثير.
1: أنو منتخبك؟
5: أنا أرجنتين.
1: أرجنتين طبعا عشان ليونيل ميسي. أكيد
5: أكيد.
1: وين شايف الأرجنتين بتأخذ الكأس العالم هاي المرة؟
5: أنا هيك شايف.
1: طيب بدنا نسألك سؤال، إحنا
0: لحظة صبحي اسأله، الأرجنتين أردن مين بربح؟
1: طبعا فادي مصطفى موجود معنا بالاستوديو بيسالك، الارجنتين والاردن مين اللي بيربح؟
5: ارجنتين اكيد.
1: انت يعني بهاي المباراه بتشجع الارجنتين مش مع الاردن؟
5: انا ارجنتين.
1: والعروبي؟
5: انا مغربي.
0: والنشامه.
1: طيب

0: أنا بدي أسألك سؤال كالتالي، مين المنتخب العربي اللي وصل لربع نهائي في كأس العالم وكان هذا إنجاز؟ وبدي أساعدك مساعدة خفيفة، كأس العالم اللي الماضي منتخب بتحبه أنت كلتواز؟
1: المغرب.
0: يا عيني عليك، وهيك أنت بتربح معنا قاسيم الشرائي مقدم من مشهداوي كينج ستور. ألف مبروك لإلك.
1: بارك الله فيكو، وبتمنى لكم النجاح للراديو. راديو ايه؟ شوف بالضبط الناس.
0: راديو
1: الناس. وشكرا لكم كثير.
0: شكرا شكرا لك. اذا يعني احنا مستمرين فادي هون عم بنوزع الجوائز لزبائن.
2: معنا كمان واحد اخير نوزع هدايا.
0: احنا عم نمشي بين الناس
2: نتجول.
0: عم نتجول بين الناس.
2: يلا مع الموسيقى الحلوة محمد ابو جلال عم تيخ موسيقى المونديال. ونذكر صبحي محاجة بتواجد في المشهداوي كينج ستور في فرع كرمائيل، بيوزع الهدايا. سؤال بسيط ولكن الهدية جدا مميزة، وشاشات العرض الأجمل والأكبر بانتظاركم بسعر المونديال. صبحي معنا.
0: نعم فادي، إذا احنا بالفعل منذكر انه يعني الشاشات المشهداوي هي يعني عليها عرض ممتاز، وفي اقبال حقيقة على هاي الشاشات. المونديال بعده بأوله يا جماعة، المفروض انكم تيجوا وتاخذوا شاشة لحتى تزينوا بيتكم، تشعر انك انت بالملعب موجود. يعني الشاشات كبيرة صراحة، ضخمة وعملاقة اللي عم بشوفه هون. وانا كمان يعني بوجه كمان مرة دعوة لمستمعينا وللمتابعين لحتى نتعرف عليهم عن قرب ونشوفهم ونسمعهم، لانه احنا بصراحة بدنا نربح قدر كمية أكبر من الناس.
2: نعم.
0: من القصائم الشرائية، لأنه يعني هو هذا بث احتفالي أكثر من ما هو بث تنافسي من راديو الناس، لأنه راديو الناس هو لكل الناس فادي.
2: صحيح صحيح. طيب سبحان، أنا بدي أشكرك على الأصوات الحلوة اللي سمعناها، سواء المفاجآت اللي جبت لنا إياها. الناس دائما المجتمع العربي حتى الآن، أرجنتين، برتغال، وكذلك طبعا الفريق المغربي اللي الكل بحبه. وإحنا نحب نسمع الأصوات. صبح محاجني مباشرة من فرع كرمائيل المشهداوي، تحية إلى إلك وللطاقم مع جواد العمري والشباب، يعطيكم ألف ألف عافية. أوكي، رح نكون مع فاصل إعلاني ومن ثم نتابع مع التحليلات في المونديال. خليكم معنا.
3: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسمياً. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
5: وإسا وأخيراً وليس آخرا، بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما طريقي فاز.
6: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة، وقت الوجع وقتها.
7: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
8: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة 1 كيلومتر على الأقل، تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات، ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.

0: البستان سفرتكم دائما.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات.

0: بيت شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلات الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: ناس العالم مع فادي مصطفى.
1: هذا البرنامج برعاية
2: كينج ستور، أسعار أيام زمان كمان بفترة المونديال. كينج ستور بيت الكل.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: اوكي، مكملين طبعا مع التحليلات، والان نذهب الى المدرب والكابتن هشام الزعبي. تحياتنا كابتن هشام.
5: الخير لجميع المستمعين والمستمعات.
4: البرازيل في مباراه كبيره 3-0، وواضح للجميع من هو النجم الاول بالفريق، فينيسيوس بلا منازع. شو رايك؟
5: اكيد فينيسيوس صار عنده موسم واحد بعد الكره الذهبيه اللي اعطوه فيها اعطوه لروتي، صار عنده نوع من الهبوط لأنه شخصية البرازيليين تيجي شوي حساسين، فكان عنده هبوط الموسم اللي بعديه، بس اليوم ورجع لحاله ومن أفضل لاعبين بالعالم، وهو قائد البرازيل وأفضل لاعب بالبرازيل. نعم. وفي عندنا كثير نجوم كمان، ميسي، من بابي، هالاند، رونالدو، كلها هدافين أوليسي. في عندنا كثير نجوم بالمونديال، بس النجم البرازيل الأول هو فينيسيوس.
4: وشوفنا الجمهور يعني بيقولوا لأنشيلوتي أدخل نيمار، أدخل نيمار، نيمار دخل، كان حذر هيك شوية إصابة، ولكن كثير كانوا سعداء إنه شوفوه.
5: أكيد نيمار هو أيقونة في البرازيل، وكان اللاعبين اللي بيشجعوا نيمار وحلم لكل لاعب برازيلي. نعم. هو وجوده في المنتخب وأكثر من ناحية معنوية، من ناحية نفسية، من ناحية دعم اللاعبين، من ناحية غرفة الملابس تساعدهم، تقدر يساعد من ناحية مهنية. فما بالك أما أكثر الهدف أنه يكون مع اللاعبين في غرفة الملابس، يوجههم، يساعدهم، يتعلموا منه كمان.
4: هشام الزعبي، توقعت أنه أيضا في هذا الموسم المغرب ترتقي من المركز الثاني تقريبا نفس النقاط مع البرازيل 7 نقاط، تفاجأت ولا توقعت؟
5: المغرب من المونديال الأخير ظهروا بصورة ممتازة، أخذوا كمان، حصلوا على بطولة العالم للشباب، عندهم لاعبين ممتازين، لاعبين اللي هم يعني في أمام كمان مونديال أو مونديالين كمان للأمام، يعني يجيب بون اللي هو عمره 31 مش غلطان، حكيمي 27، كل اللاعبين 21 22 23، بقدروا يلعبوا المونديال الجاي، بقدروا يلعبوا المونديال اللي بعديه. المغرب من بداية قبل بداية المونديال حتى كل المحللين توقعوا له انه يوصلوا كمان الى مراحل متاخره في المونديال. بس انا حاب اتطرق على نقطه اللي
4: تفضل
5: في المونديال، في شيء مش راكب على مخي بالنسبه للفيفا، بحس انه في كثير شغلات اللي هي بتكون مرتبه قبل المباريات وبعد المباريات وبعد المباريات. نحكي على البطاقات الحمر، اللي لازم تكون لفرق بيعطوها، لفرق ثاني بيعطوهاش، على ضربة جزاء لفرق بيعطوها.
4: هشام لوين رايح؟ انت بتقول عم بحاول يرسموا مسلول النهائي لفريق معين؟
5: اكيد.
4: مين الفريق؟
5: طلع اليوم احنا نقدرش نحكي على ميسي بقدر اقول افضل لاعب بالتاريخ، من افضل لاعبين بالتاريخ، في جدال 1 2 3 مش مهم، بس انا بحكي لك اياها بكل صراحه وكل وضوح. شوف التاريخ كيف كان ممكن يرسموا الخارطه، ترسموا بطريقه صحيحه. لو ميسي بالدقيقه 30 اخذ بطاقه حمراء ضد الجزائر،
4: نعم،
5: كل اللي شايفينه اليوم ما كانش يكون، يعني الهدفين اللي بعد الدقيقه 30 صاروا.
4: انت حسب رايك مستحقه البطاقه؟ مستحقه
5: 100% مش بالشدال عليها. يعني مثلا لاعب جنوب افريقيا على نفس المخالفه يبعد 3 مباريات، تخيل لو مس على نفس المخالفه يبعد 3 مباريات، لان 3 مباريات تعون لجوله، اذا تعون للمجموعه.

0: ريما، ايش رسالتك لكل اولاد جيلك اللي عم بيسمعوك وفعلا بحبوا كرة القدم وفعلا حابين يتعرفوا على الناس اللي في الدولة ولكن ما عندهم الفرصة؟
1: يستغلوا الفرص ويحاولوا وما يكونش في عندهم انه مثلا انه عن الصدقات وهيك، بالاخر يعني كلنا واحد، وما يتضطروا شوي يخافوا ويجربوا يعني ويحاولوا.
0: وانت كسبت صدقات سواء عرب او يهود من خلال الميني مونديال؟
1: اه طبعا، لانه كلنا كنا كفاءة واحدة.
0: ريما بدي اشكرك واتمنى لك طبعا مسيره دائما حافله في النجاح. تومر نروتسلو دوت لخا وبمات لخزيك تا بيلوت שלכם ויפה יש לנו עדות חיה. ريما אומרת יש לי המון חברים ערבים ויהודים מהמפעל הזה, אז תמשיכו להצליח ותמשיכו באמת עם הפרויקטים. אנחנו כמובן נרחיב עדות המפעל החשוב הזה. תומר מנהל, תומר מה השם, תומר משפחה,
2: תומר רדיני.
0: תומר רדיני, מנהל הפרויקט כמובן הספורט של מרכז פרס לשלום וחדשנות. רימה חג'אזי לאה אבא מנטמרה שערכת פי מיני מונדיאל. תודה לשניכם, שוקרה לאלכום.
2: שוקרן, שוקרן.
0: להתראות. וואו, עלה לי לתחליל מענה רזי יעקוב, הוא טאלב בג'אמע לעברי פי מודוע סחף ועולהקות לעמה ויינו תחסוס פי ריאדה ותחדידה נקורת القدم. תחייתי רזי יעקוב.
3: هي دي الاستاذ فادي تحيات الموصول للمستمعين والمستمعات.
0: احنا بنحب نسمع اصوات جديده وهالمره طبعا انت طالب في الصحافه وتتخصص في كره القدم. نتحدث بدايه عن المنتخبات العربيه، خيبات الامل والنجاحات لك المنصه.
3: اي نعم، المنتخبات العربيه طبعا يعني كانت مشاركه تاريخيه، مشاركه من المنتخبات العربيه في المونديال الاخير اللي كانت اول مره يعني 2018 مونديال روسيا وقطر شارك اربع منتخبات عربيه، هي نسخة تاريخية يعني حد ذاتها. صراحة يعني كان نوعا ما من الإخفاقات للمنتخبات العربية.
0: مين أكثر شيء خيبت أملك؟
3: صراحة يعني عدة منتخبات، بس تحديدا منتخب الأردن. ليش؟ لأنه كان نوعا ما ضغط إعلامي كبير وهائل على المنتخبات العربية يعني بدون استثناء. ضغط الإعلام هذا سبب أنه يصير ضغط على الإداريين، على اللاعبين، على الجهاز الفني، كل الضغط هذا يعني أثر سلبا طبعا على الأداء اللي يقدموه اللاعبين بالملعب.
0: نعم، ولو نحكي عن نجاحات المنتخبات العربية وأدهن المغرب هناك أو مصر هناك، أنت إيش أكثر إيش حسب رأيك تقول واو هذا ناجح جدا مش حيلا نجاح؟
3: منتخب المغرب طبعا يعني منتخب بعد المونديال قطر 2022 يعني ورجعنا كده انه منتخب جدا كبير بيعطي كرة قدم جميلة، وصل لنصف نهائي وخلص مرتبة رابعة طبعا مونديال قطر، وقاعد بكمل المسير خلينا نقول بمونديال امريكا كندا مكسيك بكمل المسير اللي بداها، وبتوقعه يعني منتخب يوصل بعيد ان شاء الله في كأس العالم.
0: طيب إني أنت كطالب كموضوع صحافي والإعلام وتنوي التخصص في الرياضة، يعني واضح حكينا قبل البرنامج وأنت قلت هناك خلط ودمج بين المال والإعلام وهناك نقلة نوعية في كأس العالم، يعني كطالب للموضوع الصحافة والإعلام كيف ترى هذه السيطرة ربما وهذا الدمج بين المال والإعلام؟
3: صراحة بشوف أنه قضية دمج المال والدعايات والإعلانات وكل هاي الأمور بموضوع الرياضة وخلينا نكون غرض تسويقي بحت، يعني شفنا قبل كأس العالم كيف غطوا شعار ليفايس وسماعات وكل هاي الأمور.
0: ليفايس كان أشطر منهم، عملوا تريك، عملوا حركة حلوة.
3: لا هاي كلها بتقول إنه كدل التسويق عالم كبير وتسويق عالم جد، إنه الواحد يقدر يستغل كل فرصة اللي يدرس فيها خلينا نقول. وطبعا من ناحية ثانية هاي الاستراحات اللي نشوفها بعد 22 دقيقة من الشوط كثير طلع اخبار وكانوا جد انه شيء توصي شيء تسويقي بحت،
0: ولكن احنا حكينا مع كثير لاعبين ومدربين في يعني حكوا فيزيولوجيا الراحه هاي والاستراحه لها يعني الحاجه وتنشيط الدوره الدمويه وتصفيه الذهن، يعني لها ايجابيات لها سلبيات، واضح كلاعب كره قدم ممكن يستفيد منها صحيا.
3: اكيد بدنا نقول المستفيد يعني زي ما نقول احنا فيفا ضربوا عصفورين بحجر، من انه استفادوا من اللعيبة طبعا ومن انه استغلوها كأنه فعل تسويقي فعل انه لجني المال خلينا نقول. شوف التصريح صراحة لرئيس الفيفا انفانتينو انه قال انه فيش انها غير تسويقي، بس بحس صراحة انه في خلينا نقول انه اشي يعني ما وراء الكواليس
0: احكي له العب غيرها يا شاطر، لا في تسويق وفي كمان صحة. رازي

0: وهي الساهرة المستديرة. بدي أشكرك على الصوت الحلو وعلى التحليل المميز، وأنت ما شاء الله عليك طبعا في موضوع الصحافة والعلاقات العامة. رازي يعقوب من باقر الغربية، طالب في الجامعة العبرية، إن شاء الله دائما نسمع الأصوات المميزة لطلابنا. تحياتي لإلك
1: إن شاء الله. مشكور
0: سيد، يلا مغرب روح.

0: ديما ديما مغرب، المغرب يقلب الطاولة على هايتي ويعبر إلى الدور 32. معنا ابن المغرب ومشجع المنتخب المغربي سعيد البريشي. تحياتي يا سعيد.
1: السلام عليكم خادي، أنا سلام فيكم.
0: إيش يعني ديما ديما مغرب؟ بيسألوني شو يعني ديما ديما مغرب.
1: ديما ديما مغرب هاي يعني أن تكون كلمة تشجيعية لمنتخبنا الوطني يعني المغربي والعربي. يعني دائما المغرب للقدام إن شاء الله، يعني ديما يمشي للقدام إن شاء الله
0: إلى الأمام إلى الأمام.
1: دائما يعني. دائما يعني دائما مغرب دائما يعني.
0: ديما دائما يعني.
1: ديما دائما مغرب. أيوة
0: ربي ديما يعني. ديما عليك صحة يا سعيد.
1: آمين يا رب. آمين عليكم جميع المسلمين.
0: سعيد أنت موجود في البلاد وأنت بتتابع المغرب، يعني أكيد فيك صحيح. فيك حسرة، ليش أنا مش من المدرجات؟
1: والله صحيح صراحة، يعني أنا بكيت مدرجات مونديال قطر وكثير كثير انبسطت، بس المونديال هذا لأنه بأمريكا ما حبيت أطلع صراحة يعني. بس بحضر كل المباريات المنتخب المغربي والمنتخب العربي والمنتخبات العربية كلها،
0: حتى لو كانت الساعة 4 فجرا،
1: حتى تصحى. لو أي ساعة يعني باكل لطول الليل بنمش يعني لساعة الصبح، يعني الإشي عن جد الفخر يعني بحضره بفخر. وأنا متأكد أنه كل الوسط العربي الحمد لله والأصدقاء كلهم بيتواصلوا معي وكلياتهم كمان بيحضروا لساعة الصبح كمان، يعني لأنه منتخب بيستحق الصراحة يعني الصغر بيستحق العناء يعني إن شاء الله ما شاء الله.
0: أنا شفت
1: رؤوس العرب كلياتهم، مش بس المغاربي العرب الحمد لله، فخر لإنا كلياتنا الحمد لله.
0: وصلوني صور لبيتك كله أحمر، الأعلام المغربية، مكان شغلك، سيارتك،
1: كل
0: شعورك
1: كلياته الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، لأنه فخر والله، ولأنه المنتخب وصل لهي المرحلة اللي صارت كل منتخبات العالم اللي بدأت تواجه المنتخب المغربي تعمل له ألف حساب يعني الحمد لله رب العالمين.
0: نعم.
1: شو رأيك؟ هذا فخر إن شاء الله.
0: شو رأيك في المدرب؟
1: صحيح المدرب الجديد يعني لا يستهان فيه، لأنه يعني أخذ كأس العالم عن المنتخب المغربي للشبان قبل كم شهر، ومنتخب ومدرب يعني رائع وفهمان الحمد لله، مش أقل من الرقراقي يعني الحمد لله رباني.
0: إحنا توقعنا
1: نتمنى الخير بالجاية إن شاء الله.
0: الكل توقع إنه الرقراقي يكمل، ولكن محمد وهبي حتى الآن يعني بشوفك عنده الهيبي وبسيطر.
1: أيوة.
0: ما شاء الله عنه على الخطوط يعني.
1: الكل له حضور. إله حضور. الكل زعل إنه الرقراقي خلص، بس أنا بكى عنا الحمد لله، عنا أمل في المدرب الجديد هذا وهبي، لأنه نعرفه إنه كمان مدرب مقتدر وبيقدر يوصل المنتخب المغربي إن شاء الله لأعلى المستويات كمان إن شاء الله.
0: وانت اليوم كمدرب عندك هاي الكوكبة من النجوم، مش سهل تديرهم. يعني هو صحيح. هو على الخطوط، ولكن عنده ما شاء الله اسماء كبيرة.
1: عنده يعني اسماء صحيح.
0: ايوب رقم 6 ايوب، ايش كيف تلفظوها بالمغربي؟
1: ايوب بوعدي.
0: بوعدي
1: ما شاء الله عنه هذا.
0: بوعدي هيك اللفظ الصحيح.
1: بوعدي
0: حلو.
1: ايوب بوعدي. ايوه هو ريحه للعبة هاي المركز هايتي، لانه بجهز فيه ان شاء الله المربى المباراة القديمة، وصار ركيزة عنا يعني بالمنتخب يعني وسط الميدان.
0: طب احنا مش
1: ويعول عليه كثير.
0: بيحكوا كثير سعيد على لاعبين اللي يعني عايشين في اوروبا، ولكن نعم. وقت الحسم بقولوا بدنا فقط منتخب المغرب.
1: صحيح. ملان ملان ملان يعني ملان لاعبين جدد اللي احنا بعد بنعرف فيهم كمان حابين يمثلوا المغرب، وما فيش لهم محل.
0: نعم.
1: ما فيش لهم محل قد ما في الحمد لله، ما تفضلت نسي أخفادي، لأنه فيه كتير كتير الحمد لله نجوم يعني اللي هم بارزين حاليا بالوسط الكروي.
0: أنا بعدني مش شوي هيك بستنى في إبراهيم دياز، بعده ما أعطى توقعاتنا لها أكبر منه.
1: إبراهيم دياز كان متوقع له أكثر يعطيه، أعطى يعني أول لعبتين يعني الحمد لله، لعبة البارح ما بكاش يعني بمستواه، في سبب معين انه اللي خلاه يبكى بهذا المستوى، ان شاء الله نتامل اللي يصحح الامور ان شاء الله بالمباريات الجايه اللي تبكى حاسمي.
0: يا لا تنسى
1: هات
0: نصحح شوية أسماء مشان نلفظها.
1: أيوة صحيح
0: بالضبط، مش مثل ما سعيد البريشي المغربي بالفظة. ياسين بونو. أيوة. صح بنحكيها.
1: يا ياسين بونو صحيح 100% ده كل
0: صنيع. أشرف حكيمي مزراوي. نصير مزراوي.
1: نصير مزراوي صحيح.
0: نصير ولا نصير؟
1: لا نصير.
0: نصير صحيح.
1: نصير المزراوي.
0: ونايف.
1: نايف أجرد.
0: أجرد مش أكرد.
1: لا أكرد.
0: أكرد. شادي رياض. نعم. طبعا
1: سيدي.
0: أنا صلاح الدين. يوسف بالعمري.
1: يوسف بالعمري صح.

0: العمري الواحد زكريا طبعا عيسى ديوب
1: الواحد
0: الواحد آه. عندنا عيسى ديوب ورضوان ورضوان هلهال
1: هل هل هل
0: هل هل صحيح آه. طبعا عندنا سمير المرابط في خط الوسط عندنا أسامة العزوزي
1: أسامة العزوزي صحيح
0: بلال الخنوس
1: بلال الخنوس هذا لاعب رائع جدا
0: آه شو بتحكينا عنه
1: هذا كثير رائع يعني هذا يعني استدعى المدرب آخر لحظة بدل عبد الصمد الزلزولي اللي تصاوب قبل المونديال بلعب يعني وما شاء الله يعني كمان الخنوس قايم بالواجب قايم بالدور
0: والهداف إسماعيل
1: إسماعيل السباري يعني ما شاء الله عنه هداف رائع برضو مستوى ونتأمله خير كمان إن شاء الله يبكى كمان
0: أنا بسطت لسفيان الرحيمي سفيان الرحيمي
1: سفيان الرحيمي البارح صحيح فات كبديل وجاب هدف رائع كمان يعني
0: بدي أقول لك كيف أقول لك مع السلامة وإلى اللقاء في المغرب بأي أحلى جملة مغربية يلا
1: يلا السلام عليك أخويا فادي وشكرا بزاف على هذه المقابلة وكنشكركم وبشكر كمان الطاقم الراديو الشمس
0: الناس احنا
1: الناس راضي الناس عاد جدا
0: عادي تحياتي عيدة عيدة عيدة بشكر السلام عليك بزاف كيف حكيت
1: السلام عليك خويا فادي بشكرك
0: السلام عليك اخويا سعيد وانا اشكرك ابن المغرب وان شاء الله اها وديما مغرب
1: وديما ديما مغرب وشكرا لكم على هذا اللقاء ان شاء الله وعلى دعم على دعمكم للمنتخب المغربي
0: كلنا مع المغرب كلنا مع المغرب سعيد بريشي ابن المغرب تحياتنا لك تحياتنا
1: شكرا لكم ولإذاعة الناس ان شاء الله
0: حبيبي الى اللقاء يلا صححنا كثير اسماء مغربيه وبزاف بزاف نشكر سعيد البريشي اللي كان معنا ناس العالم مع كل الاخبار تحليلات والمسابقات وهالمره كان كثير هدايا احد ثلاثة خميس من السادسه للسابعه السبت عندنا حلقه مميزه من الرابعه على الخامسه في التنسيق والانتاج كانت معنا ميس عساف في الهندسه الاذاعيه محمد علي ابو ليل جواد العمري علينا نصاف في الديجيتال في التطبيق موسى بصول ومرام عواودي وباسم هذه المجموعه هذه الكوكبه فادي مصطفى يحييكم ويقول لكم الى اللقاء
2: هذا البرنامج برعاية
3: كينج ستور شاشتك للمونديال من الكينج ستور بيت الكل
4: من مجموعة المشهد
5: راديو
6: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات الحملة مستمرة لآخر السنة خاضع لشروط الحملة
7: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة شجعت بكل قوتي فزت وقت الوجع زي ما طريقي فاز
8: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها
9: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين
10: بيرفكتو يعني الكمال وهذا بالضبط اللي راح تعيشه في بيرفكتو كفر كنا بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة مش مجرد حلو عادي هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار بيرفكتو كفر كنا زورونا وعيشوا الفرق بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177
11: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا لذا من المهم معرفة التعليمات التالية عند حدوث هزة أرضية الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل تحسباً لوقوع موجة تسونامي نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة للمزيد من المعلومات ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل الجهات المقدمة لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية وسلطة الطوارئ الوطنية وشرطة إسرائيل وقيادة الجبهة الداخلية

0: الأمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. لقيا شابان في 25 من العمر مصرعهما أثر حادث دراجة نارية وقع على شارع 65، وكانت الطواقم الطبية قد أجرت عمليات إنعاش للمصابين قبل أن تعلن وفاتهما في المكان، متأثرين بإصابات بالغة متعددة. لإحاطة حول التفاصيل ينضم إلينا الآن مراسل راديو الناس مبدة فرحات. أهلا بك مبدة، ما التفاصيل حتى الآن؟
1: بالفعل يعني حوادث الطرق القاتلة، وقبل قليل تم الإعلان عن مصرع شابان 25 عاما من العمر في حادث طرق مروع وقع على شارع 65 قرب مفترق جولاني، وذلك بعد تعرضهما لإصابات بالغة الخطورة. وبحسب بيان نجمة داود الحمراء، عند وصول طواقم الإسعاف إلى المكان عثروا على الشابين راكبي الدراجة النارية فاقدي الوعي دون نبض أو تنفس، ويعانان من إصابات بالغة الخطورة، وتم إقرار الوفاة على الفور. بدور الشرطة وصلت إلى المكان أيضا وبشرت التحقيق في ملابسات هذا الحادث. نتحدث عن راكبي دراجة نارية، حادث يعني مروع كما ذكرنا، وتم إعلان الوفاة. وأيضا الشرطة يعني قبل قليل أصدرت بيان، ومن خلال هذا البيان هذه فرصة أيضا لكل من يسمعنا بأن طريق رقم 65 مغلق من الاتجاهين، والشرطة تدعو وتطلب من المسافرين على شارع 65 باتخاذ طرق بديلة. بالفعل يعني هذا حتى الآن يعني أيضا خليل لم يتم الإعلان عن هوية الشابين، ولكن نتحدث عن حادث طرق خطير ومصرع شابان في 25 من العمر.
0: مراسل راديو الناس مبدأ فرحات، شكرا جزيلا لك.
1: سلامات.
0: اتهم صاحب المنزل الذي هدم في قرية مصمص محمد أبو شهاب، اتهم الشرطة بتنفيذ عملية الهدم بعنف ومنع العائلة من إخلاء منزلها وإنقاذ مقتنياتها رغم امتلاكها التراخيص القانونية بحسب قوله. وأكد في حديثه لراديو ناس أن الهدم شرد 6 أفراد من عائلته، متهما الشرطة بمصادرة ممتلكات وسرقة أموال من داخل المنزل، ومشيرا إلى أن العائلة ستواصل معركتها القضائية للطعن في القرار.
2: مأساوية جدا جدا، ما خلوناش نخرج من البيت بالمرة. أواعي اللي هني أبسط إشي، الأواعي تاعتنا ما خلوناش نأخذهن، فاتوا علينا مستوحشين. إحنا كنا حد البيت، أجوا علينا طوالي يعني ضرب. أول مرة بحياتي بشوف هيك في شرطة تتعامل، ضرب قنابل على النسوان عزلام كبار فيك. بعد ما خلصوا هدم أخذوا الكهرباء، ساعات الكهرباء وأخذوهن معهم برضه. وغير بدي أقول لك إنهم سرقوا مصاري من بعدنا ما نعرفش. أما من ناحية بنا وكل إشي لازم يكون يعني، ومش عن أكل معاك رخص ويجي يهدوا لك إياها وأرضك، وأنا أرضي طابو ومعاي رخص ومعاي كل اللي.
0: أفادت تقارير إعلامية سعودية بأن المفاوضات بين إسرائيل ولبنان وصلت إلى طريق مسدود بسبب الخلاف حول انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان. وبحسب مصدر أمريكي تطالب لبنان بجدول زمني واضح للانسحاب، فيما تتمسك إسرائيل بالإبقاء على منطقة عازلة وحرية العمل العسكري، بينما تواصل واشنطن الدفع نحو صيغة لانسحاب إسرائيلي تدريجي. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على لبنان منذ 2 آذار إلى 4230 قتيلا و 12179 جريحا. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن إيران تروج لمبادرة تهدف إلى تحقيق عائدات تقدر بنحو 40 مليار دولار سنويا من مضيق هرمز عبر فرض رسوم على خدمات الأمن والسلامة وحماية البيئة. وبحسب التقرير تسعى طهران إلى كسب

0: دعم دول الخليج والصين للمبادرة مع اقتراح تقاسم الإيرادات مع الدول المطلة على الخليج الفارسي. هدد زعيم جماعة الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي باستهداف أي وجود إسرائيلي في إقليم صوماليلاند، وقال إن جماعته تتابع ما وصفها بالتحركات الإسرائيلية الرامية إلى السيطرة على خليج عدن وباب المندب والبحر الأحمر، داعيا الدول المطلة على البحر الأحمر إلى اتخاذ موقف موحد ضد إسرائيل. أحوال الطقس. يكون الطقس هذه الليلة غائما جزئيا إلى غائم، أما غدا فيسود طقس مستقر دون تغير يذكر على درجات الحرارة. ختام النشرة، بعد قليل برنامج ماكس مع الزميل ناصر طه، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. مسهلي مع فرات نصار.
2: شوفير الباص يجي ياخذ الولد بالضبط الساعة 8 الا 5 من عندي، يصل المدرسة الساعة 8:30 9، قال فاحنا بدنا حال اللي هو يكون منطقة الاولاد تكون بالمدرسة بحدود الساعة 8.
3: اذا بتواجهوا اي مشكلة مع السلطات المحلية او المؤسسات الحكومية او اي جسم ثاني، احنا هون حتى الحل.
2: بعد ما توجهتوا لهن ساعدونا كثير كمان مش شوي. اجتمعت يوم الخميس والحمد لله رب العالمين كله تمام، صرنا يومين نمشي متأكير يعني ماشيين حسب اتفاق، وبتوجه لكم بالشكر الكثير كثير كثير، يكلم ايديكم يا رب.
3: ابعثوا لنا رساله واتساب 0544-515-117 وراح نكون معكم خطوه بخطوه. انا فرات نصار وطاقم برنامج مسهله، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر، الاتصال على 0461-66-66 واحنا مندور معكم على الحل.
1: يوم السبت الساعه 12 على راديو الناس.

مساء الخير، مرحبا مرحبا، احلى تحيات من وجه لكم مستمعات ومستمعي راديو الناس. كيف الحال؟ مرحبا فيكم في حلقة جديدة من ميكس، حلقة يوم الخميس، الحلقة اللي بنختتم من خلالها هالأسبوع مثل دايما ساعة كاملة مع مجموعة كبيرة من الأعمال الغنائية العربية الجديدة، أحدث الإصدارات اللي بتوصل لمكتبتنا الموسيقية هون في راديو الناس، أغاني من بلادنا وأغاني من العالم العربي، مجموعة كبيرة من الأخبار الفنية المنوعة،

كمان مع فقراتنا اللي متعودين عليها, فقرة الريمكس وكمان فقرة المنافسة, وكمان رح نحكي على المونديال ومباريات الليلة. وين ما كنتوا عم تسمعونا يا ميت, أهلا وسهلا فيكم جميعا. مثل دائما بتسمعونا من خلال موجاتنا 103.3 107.8, وكمان من خلال موقع وتطبيق راديو الناس. فترة المونديال عم نلتقي معكم كل 2 و4 من 6 إلى 7, ويوم الخميس عم نكون معكم من 7 إلى 8. للي بسمعونا بالبيت بنوجه تحية كبيرة, اللي بيشتغلوا بهالوقت يعطيكم مليون ألف عافية يا جماعة, واللي بسمعونا بالطريق بالسيارات سواء مهلكم علوا صوت الراديو, احنا بنوعدكم نسمعكم أغاني وفقرات حلوة اليوم في ميكس. بنوجه تحية كمان كبيرة جدا لطاقم البرنامج اللي برافقني اليوم, الزميل محمد علي أبو ليل بالهندسة الإذاعية, الزميل رياض فضل برافقنا في الإنتاج, والزملاء جواد العمري وعرين نصار برافقونا في التصوير والديجيتال. من وراء الميكروفون معكم ناصر طه, يلا نبلش حلقة جديدة من ميكس. يا ميت أهلا وسهلا.

0: احساس الحب كنت ناسي. هيك بغني لنا زياد برجي ومعه بنفتتح حلقه ميكس لليوم. هالاغنيه الحلوه اللي نزلت قبل اسبوع تقريبا اكثر من 3 مليون مشاهده في هالاغنيه على قناته الرسميه في اليوتيوب. هالاغنيه كتبها ولحنها كريم عبدو ومن الحان ومن توزيعات ايليا نسطا. هسا بدنا ياكل بلشوا تشاركونا مثل دائما. رح نسمعكم مقطع من اغنيتين وبدنا ياكل بلشوا تبعتونا رسائل على الواتساب على 050-5577-399 رح نسمعكم مقطع من اغنيتين حلوات جدا. رح نرجع لعام 2007 اغاني عمرهن تقريبا 20 سنه. هل بدكم تسمعوا من البوم قلب طيب للنجم اللبناني معين شريف؟ هل بدكم تسمعوا اغنيه اصعب كلمه؟
1: اصعب

وبيشبهك تشرين أصعب كلمة إذا بدكم تسمعوها بدكم تصوتوا لها 050-55-77-399 كيف محكيتها الأغنية من عام 2007 من ألبوم قلب طيب.

إذا بدكم تسمعوها بدكم تبعتوا لنا رسالة صوتية أو نصية على الواتساب، بنفع توجهوا تحياتكم وإهداءاتكم. والأغنية بتتنافس مع كمان أغنية ناجحة جدا من عام 2007 من ألبوم هيدا حكي لشمس الأغنية العربية نجوى كرم. هل بدكم تسمعوا هيدا حكي؟

دائما القرار لإلكو انتو بس، كل عليكو تعملو تخبرونا اي اغنية حابين تسمعوا من هالاغنيتين، ولمين حابين توجهوا تحياتكو واهداءات. كل اغنية رح تحصل على اكبر عدد من الاصوات، رح نختتم معها ميكس لليوم. بهالوقت احنا رح نبلش نختار الاغاني، ورح نبدأ مع جديد فارس كرم على الخير ناوي.

المبدع فارس كرم بهالقوني الحلوة اللي نزلتها بالأسبوعين على الخير ناوي هيك اسم هالقوني. مليون مشاهدي في لهالقوني على قناة فارس كرم الرسمية في اليوتيوب. هالقوني الكلماتها كتبتك نادين الأسعد, ألحان سليم سلامي وتوزيعات توني سبا. هسه بدنا نتعرف على قوني جديد جديد توصلنا من النجمة مريم فارس. قوني نزلت اليوم, قوني بعنوان ما بتعرفني. مع الأغنية بتتعاون مريم فارس مع أحمد ماضي. أغنية صغيرة خفيفة مدتها دقيقتين, تعالوا نتعرف عليها لأول مرة عنا هون في راديو الناس. ما بتعرفني جديد مريم فارس.

بتعرفني هيك قسم هاللوني الجديدة من النجمة اللبنانية مريم فارس. هاللوني كيف ما حكينا من كلمات الشاعر أحمد ماضي ومن ألحان يحيى الحسن. هاللوني نزلت قبل 6 ساعات على قناة مريم فارس الرسمية في اليوتيوب وصارت مع أكثر من 500,000 مشاهدة. لكل من ينضم لنا حاليا انتم مع ميكس حلقه يوم الخميس، الحلقه اللي نختتم فيها هالاسبوع مثل دائما ميكس من احلى واجدد وانجح الاغاني العربيه، الاغاني العامله ترند، وعم نتعرف الساعه على جديد هاني العمري.

بداية برنامجنا اليوم كلها لبنانيين. اللون الحلوة أنت الأصل الجديد هاني العمري. كان هالأغنية نزلت قبل أقل من أسبوع، مش عم بتلاقي مشاهدات كبيرة على اليوتيوب. كلمات ربيع سوما

من مصر من لبنان رح ننتقل لمصر وكمان فنان اللي بيعود إلنا بالسنوات الأخيرة بعد نجاح كبير كان إله في سنوات التسعينيات وكمان في مطلع سنوات الألفين مصطفى قمر. اليوم نزل إله كمان على أغنية حلوة رومانسية احنا بدنا نسمع إسا أغنية أنا واحدة من أغاني ألبوم غناء جديد رح ينزل إله في الأيامات القريبة القادمة. الأغنية صور لك كليب حلو مع أكثر من مليون مشاهدة على اليوتيوب.

0: النجم مصطفى قمر بعود لنا بقوه من خلال هالاغاني الحلوه اللي عم نسمعها منه بالاسابيع الاخيره. هالاغنيه اغنيه انا كيف ما حكينا اكثر من مليون مشاهده على قناته الرسميه في اليوتيوب. تعاوننا بهالاغنيه مع عمرو الجارم ومع جوليو في الكلمات والحان هالاغنيه. كيف حكينا لكم كمان اليوم نزل له عمل غناء جديد للاغنيه الثانيه من البوم الغناء الجديد. الاغنيه باسم هتغيب، اغنيه رومانسيه حلوه. كمان هالأغنية صور لها فيديو كليب مميز جدا جدا جدا، مثل ما كان يمتعنا بالفيديوهات اللي كان يصغرها في أواخر سنوات التسعينيات.
1: مش أن بقى الأوان تبقى معي.
0: أنتم مع ميكس، وبدنا نوجه شكر كبير لكل مين عم يبعث لنا رسالة على الواتساب. طلبنا منكم تساعدونا باختيار أغنية ختام حلقتنا اليوم. والأغاني هني من عام 2007، عمرهن 20 سنة. هل بدكم تسمعوا معين شريف بغني لنا أصعب كلمة؟
2: أصعب

أصعب كلمة الأغنية الحلوة نزلت في صيف عام 2007 من ألبوم اسمه قلب طيب. لقت هالأغنية نجاح كتير كبير. إذا بدكم تسمعوها بدكم تصوتوا لها 050-55-77-399. هذا هو الواتساب عنا. هالأغنية الحلوة بتتنافس مع كمان أغنية حلوة من عام 2007. هل بدكم تسمعوا شمس الأغنية العربية نجوى كرم بتغني لنا هيدا حكي؟

يلا على الواتساب 050-55-77-399 050-55-77-399. ابعتونا رسالة نصية، بنفع كمان رسالة صوتية، وخبرونا لمين حابين توجهوا تحياتكم وأهداءاتكم. الأغنية رح تحصل على أكبر عدد من الأصوات، رح نختتم معها ميكس لليوم. أما هسا الوقت لنطلع لوقفة إعلانية قصير جدا، بعد رجعين لنكون مع كمان أغاني جديدة، ورح نكون مع فقرة الريمكس. فإعلانات ورجعين، خليكم معنا.

0: روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط. أمكور أمكور
1: أمكور. الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية عند حدوث هزة أرضية. الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أمانا. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة 1 كيلومتر على الأقل تحسبا لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة

0: الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. Head and Shoulders يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة، قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
2: يا حمص يا حمص يا حمص البستان، عالسفرة ما في أشهى في البيت وكل مكان.
3: البستان سفرتكم دايما.
4: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلات الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
5: سيتروان برلينجو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينجو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرط فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.

بفرحك وانت تزعلني. رجعنا من الاعلانات مباشرة لنسمع جديد رامي صبري، واحدة من اغاني البومه الجديد، الالبوم اللي فيه 15 اغنية جديدة، وهالاغنية هي واحدة من ابرز اغاني الالبوم. نوجه شكر كبير لكل من عبر سلنا على الواتساب. مساء الخير لابو تالين، كيف حالك؟ يعطيك العافية. حيي كمان لورود، يسعد هالمسا، شو اخبارك؟ الله يسعدك يا ورود. كمان تحية بدنا نوجهها لصبا حسن خلايلي من كفر مندن، نوجه لك تحية كبيرة. كمان بدنا نوجه تحية كبيرة لمريم موجودة معنا على السمع، يسعد مساكي. تحية كمان لصميرة، يسعد هالمسا يا سميرة. تحية كمان لرشا من طرعان، يسعد مساكي يا رشا. تحية كمان لأميرة. تحية لإناس من كفر كنا موجودة كمان معنا على السمع، وتحية لألاء كمان موجودة معنا على السمع. شكر كبير لكل من عم برسلنا على الواتساب. عم تختاروا بين أغنيتين، هل رح نسمع أصعب كلمة أغنية معين شريف، ولا رح نسمع نجوى كرم بتغني لنا هيدا حكي؟ إسا الوقت لنكون مع فقرة الريمكس، واليوم الريمكس للهضبة عمرو دياب.

ريمكس اليوم من عمرو دياب حبيبي والعباله هالأغنية الحلوة اللي نزلت ضمن ألبوم أنا أكتر واحد بيحبك عام 2001. الأغنية من كلمات محمد رفاعي وألحان شريف تاج وسمعناها في هالإيقاعات إيقاعات الريمكس المسؤول عنهن تومود. وأنا كنت عم تسمعونا بنوجهلكم تحياتنا الكبيرة انتو مع ميكس بهالنسخة نسخة نهاية الأسبوع. على ما عم تقضوا معنا أوقات ممتعة وشكر كبير لكل مين عم برسلنا على الواتساب عم تبعتولنا على 050-5577-399. بدنا نكمل مع كمان ريمكس لأغنية جديدة من تو ليت وسينت ليفانت. هاتا نسمع النانو بنسخة الريمكس.

حلوة هالأغنية وسمعناها بنسخة الريمكس من تو ليت وسينت ليفانت. هالأغنية الحلوة أغنية حبيب قلبي النانو. متابعي المونديال الليلة سهرتكم مع مباريتين جننوا، المنتخب الألماني ضد منتخب إكوادور ومنتخب كوروساو ضد ساحل العاج. المباريات رح يكونوا ليلة الساعة 11 المساء. حي كبير لكل من عم برسلنا على الواتساب 050-55-77-399 050-55-77-399. حسب الطلب بدنا نذكركم كم مرة بالأغاني اللي عم بتنافسوا معنا اليوم، وواحدة من هالأغاني رح نختتم معها حلقتنا. الأغاني من عام 2007، من صيف عام 2007. هل بدكم تسمعوا نوعين شريف بغني لنا أصعب كلمة؟

0: شيرين.
1: كيف ما حكينا أصعب كلمة هي واحدة من أجمل روائع الفنان اللبناني معين شريف، وهالأغنية نزلت ضمن ألبومه قلبك طيب عام 2007. هالألبوم اللي كان فيه مجموعة كبيرة من الأغاني والأعمال الغنائية الحلوة، هالأغنية هي من أبرز أغاني هالألبوم وأغاني معين شريف. كلماتها مسؤول عنها نزار فرانسيس، أما الألحان مسؤول عنها رواد رعد. وقتها هالأغنية وزعها جان ماري رياشي. طيب أصعب كلمة عندها منافسة قوية جدا مع كمان أغنية حلوة من عام 2007، هل بدكوا تسمعوا شمس؟ الأغنية العربية نجوى كرم بتغني لنا هيدا حكي.

العرش. هيدا حكي من ألبوم هيدا حكي اللي نزل صيف عام 2007. الألبوم اللي فيه مجموعة كبيرة من الأغاني الحلوة مثل أغنية نور أيامي، مثل أغنية لو ما بتكذب، أغنية بحكيك حتى بأحلامك، وأغنية الحنوني. هالأغنية الحلوة اللي سمعناها إسا هيدا حكي، إذا بتكون تصوتولها، من كلمات وألحان عماد شمس الدين، توزيعات مسؤول عنها طارق عكف. 050-55-77-399 هو رقم الواتساب لنا، 050-55-77-399. بعد معكم بالضبط 8 دقائق 9 دقائق لا تقرروا

ساعدونا في اختيار أغنية ختام حلقتنا. بهالوقت احنا رح نختار الأغاني، الأغاني الناجحة، وبدنا نسمع السهدي والرائع اللي بيجمع الشامي مع لين الحايك، أبرز أغاني اللي عم نسمعها بالأسابيع الأخيرة. عايش لعيونك.

الشامي مع لين الحايك بهالأغنية الحلوة بيحتلوا عنا في البلاد المرتبة الأولى في ترند الموسيقى على اليوتيوب. هالأغنية مع أكثر من 18 مليون مشاهدة. كلمات الشامي مع أنس كريم والألحان مسؤول عنهن الشامي مع فادي مرجان والتوزيعات مسؤول عنهن سليمان دميان. نوجه تحية كبيرة لمستمعتنا نجاة أبو رعد من شفعمر موجودة معنا على السمع. نوجه لك تحياتنا الكبيرة. ونجاة بتوجه تحياتها لأخوها نبيل ومرت أخوها ليالي ورزان. نوجه لكم تحية كبيرة. عم بسمعونا بالطريق للشط. هنكمل مع الأغاني الناجحة ورح ننتقل ل بيسان إسماعيل مع فؤاد جنيد. أغنية مع أكثر من 20 مليون مشاهدة على اليوتيوب كما من الأغاني اللي تحتل عن المراتب الأولى في البلاد في ترند الموسيقى على اليوتيوب. كلمات أمجد جمعة، ألحان فؤاد جنيد وتوزيعاته أنت النور.

اسماعيل وفؤاد جنيد بهالتعاون الرابع بيناتهن. الاغنيه الحلوه من الاغاني اللي عم بتحقق نجاح كتير كبير، اكثر من 20 مليون مشاهده على اليوتيوب، مصنفه رقم 4 عندنا هون في البلاد في ترند الموسيقى على اليوتيوب. طيب احنا هسه بدنا نوقف الامكانيه للمشاركه معنا في الواتساب. بدنا نوجه شكر كبير لكل حدا بعت لنا رساله، شكر كبير لكم جميعا. احنا بدنا نعد الاصوات وبدنا نشوف شو الاغنيه اللي اخترتوها لتكون اغنيه ختام حلقتنا. قبل ما نكون معها بدنا نكون مع هالأغنية الحلوة اللي بتوصلنا من مصر، أكثر من 15 مليون مشاهد، عاملة ترند كبير هناك، من فيلم إزمة، رحمة محسن ونوردو بيغنولنا.

أغنية رائعة جدا تجمع رحمة محسن مع نوردو من فيلم إزمة، الأغنية الحلوة أغنية سر وجعنا. كلمات الأغنية مسؤول عنها أحمد أبو زهرة ومحمود فاروق، ألحان أحمد زعيم، وتوزيعات مسؤول عنها جلال حمداوي. مع هالأغنية نوصل لختام حلقة ميكس لليوم. تم لضيتوا معنا ساعة ممتعة، عرفنا عليها على مجموعة كبيرة من الأعمال الغنائية العربية الجديدة، أحداث الأغاني اللي بتوصل مكتبتنا الموسيقية هون في راديو الناس، الأغاني العاملة ترند. نوجه لكم شكر كبير على الرسائل الكتير والحلوة اللي بعتولنا ياتها على الواتساب. أشكر كمان طاقم البرنامج اللي رفعني اليوم، الزميل محمد علي أبو ليل بالهندسة الإذاعية، الزميل رياض فضل موجود معنا في الإنتاج، وعرين نصار وجواد العمري رفقونا في التصوير والديجيتال. أما استسرقت لنكون مع أغنية ختام حلقتنا. منافسة كانت قوية جدا جدا اليوم بين نجوى كرم وبين معين شريف، أغاني نجحوا جدا عام 2007، وانتو اخترتوا أنه نسمع أصعب كلمة. العنغام الأغنية بدأت منا لكم متابعة مساء ممتع وآمن، وأذكركم لقاءنا الجاي رح يكون يوم 2 على الساعة 6 المساء. مني ناصر طه لكم أحلى التحيات، إلى اللقاء.

0: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: بس أمكور أمكور أمكور.
2: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شاكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور
3: إيروكا يعني أوبتيكا.
4: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شاكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: لقيا زياد عاصلي وأحمد علي فقرة في 25 من العمر مصرعهما أثر حادث دراجة نارية وقع على شارع 65، وكانت الطواقم الطبية قد أجرت لهما عمليات إنعاش قبل أن تعلن وفاتهما في المكان متأثرين بإصابات بالغة. من جهتها أعلنت الشرطة إغلاق شارع رقم 65 في كلا الاتجاهين عقب حادث السير. أصيب فتيان في جريمة إطلاق نار بمدينة يافا، أحدهما في 15 من العمر ووصفت حالته بالحرجة، فيما أصيب الآخر البالغ 17 عاما بجروح متوسطة. لإحاطة حول التفاصيل ينضم إلينا الآن مراسل راديو الناس ضياء حاج يحيى. أهلا بك ضياء، ما التفاصيل حتى الآن؟
1: نعم على مك خليل وبكل المستمعين، نعم تلقت الشرطة بلاغا عن جريمة إطلاق نار وقعت في شارع ابن رشد في مدينة يافا، وأسفرت هذه الجريمة عن إصابة شابين يبلغان من العمر 17 عاما وفق بيان الشرطة الذي نشر قبل قليل. طبعا بحسب بيان الشرطة أن يعني أحد الإصابات وصفت حالته بأنه خطيرة، فيما أصيب الآخر بجروح طفيفة. بحسب الطواقم الطبية قد نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج لمستشفى ويلسون في مدينة يافا. طبعا بحسب بيان الشرطة تتواجد قوات كبيرة من الوحدات المختلفة في مسرح الجريمة، وباشرت الشرطة في أعمال التحقيق وجمع الأدلة، ولكن حتى هذه اللحظات لم تحدد الشرطة خلفية الجريمة ولم تعلن عن اعتقال مشتبهين.
0: مراسل راديو الناس ضياء حاج يحيى، شكرا جزيلا لك. أفادت تقارير إعلامية سعودية بأن المفاوضات بين إسرائيل ولبنان وصلت إلى طريق مسدود بسبب الخلاف حول انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان. وبحسب مصدر أمريكي تطالب لبنان بجدول زمني واضح للانسحاب، فيما تتمسك إسرائيل بالإبقاء على منطقة عازلة وحرية العمل العسكري، بينما تواصل واشنطن الدفع نحو صيغة لانسحاب إسرائيلي تدريجي. قال مصدر إيراني مقرب من فريق التفاوض إن انسحاب إسرائيل من لبنان يعد شرطا للتوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن، ويشكل خطا أحمر بالنسبة لإيران. وأضاف أن طهران لن تقبل بأقل من وقف إطلاق نار دائم وانسحاب إسرائيلي كامل من لبنان. إلى ذلك أعربت الولايات المتحدة ودول الخليج عن دعمها للمفاوضات الجارية بشأن لبنان، مؤكدة أنه لا ينبغي ربطها بنتائج الصراعات الأخرى. كما شدد البيان المشترك على ضرورة نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن إيران تروج لمبادرة تهدف إلى تحقيق عائدات تقدر بنحو 40 مليار دولار سنويا من مضيق هرمز عبر فرض رسوم على خدمات الأمن والسلامة وحماية البيئة. وبحسب التقرير تسعى طهران إلى كسب دعم دول الخليج والصين للمبادرة مع اقتراح تقاسم الإيرادات مع الدول المطلة على الخليج الفارسي. هدد زعيم جماعة الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي باستهداف أي وجود إسرائيلي في إقليم صوماليلاند، وقال إن جماعته تتابع ما وصفها بالتحركات الإسرائيلية الرامية إلى السيطرة على خليج عدن وباب المندب والبحر الأحمر، داعيا الدول المطلة على البحر الأحمر إلى اتخاذ موقف موحد ضد إسرائيل. أحوال الطقس. يكون الطقس هذه الليلة غائما جزئيا إلى غائم، أما غدا فيسود طقس مستقر دون تغير يذكر على درجات الحرارة. ختام النشرة، في أمان الله.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

عدو برضو ما حرمش خلاص القلب ده بدوبان وحبي خلاص وما سلمش ولو كان سكت العشاق خطر انا في الخطر حمشي.

البحر.

0: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل، تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات، ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع تأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.
2: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال، ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط. كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة، ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
3: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. قتل الفتى أحمد الجعبري البالغ من العمر 16 عاما، وأصيب فتى آخر في 17 بجروح متوسطة إثر جريمة إطلاق نار في مدينة يافا. لإحاطة حول التفاصيل ينضم إلينا الآن مراسل راديو الناس ضياء حاج يحيى. أهلا بك ضياء، ما التفاصيل حتى الآن؟
1: أهلا بك خليل وبكل المستمعين. أعلنت الطواقم الطبية مقتل الفتى أحمد الجعبري بجريمة إطلاق رصاص وقعت مساء هذا اليوم. بحسب التفاصيل المتوفرة فإن الضحية كان برفقة آخر، ويعني أقدمت على ما يبدو مركبة وكان فيها ملثم بمسدس، وأطلق النيران تجاه الضحية من مسافة قريبة. أصيب بجروح حرجة، نقل على إثرها إلى مستشفى وولفسون لتلقي العلاج، ولكن كل محاولات الإنعاش والإسعاف باءت بالفشل، حتى اضطرت الطواقم الطبية أن تعلن وفاته متأثرا بالإصابة. طبعا الشخص الآخر الذي أصيب حالته معرفة على أنها بين المتوسطة والطفيفة. حتى هذه اللحظات الشرطة لم تتوصل إلى مشتبهين في هذه الجريمة، وأيضا لم تتضح حاليا خلفية الجريمة. وحتى الآن يعني قوات من الشرطة تتواجد في شارع ابن رشد حيث وقعت الجريمة وتجمع الأدلة. طبعا نتحدث عن الجريمة الثانية في هذا اليوم بعد أن قتلت أسماء أبو غانم، أيضا بجريمة إطلاق رصاص في حي الجواريش في مدينة الرملة، وأيضا في هذه الجريمة لم تتوصل الشرطة إلى معتقلين.
0: راسل راديو الناس ضياء حاج يحيى، شكرا جزيلا لك. لقيا زياد عصلي وأحمد علي فقرة في 25 من العمر مصرعهما إثر حادث دراجة نارية وقع على شارع 65. وكانت الطواقم الطبية قد أجرت لهما عمليات إنعاش قبل أن تعلن وفاتهما في المكان متأثرين بإصابات بالغة. من جهته أعلنت الشرطة إغلاق شارع رقم 65 في كلا الاتجاهين عقب حادث السير. أفادت تقارير إعلامية سعودية بأن المفاوضات بين إسرائيل ولبنان وصلت إلى طريق مسدود بسبب الخلاف حول انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان. وبحسب مصدر أمريكي تطالب لبنان بجدول زمني واضح للانسحاب، فيما تتمسك إسرائيل بالإبقاء على منطقة عازلة وحرية العمل العسكري، بينما تواصل واشنطن الدفع نحو صيغة لانسحاب إسرائيلي تدريجي. قال مصدر إيراني مقرب من فريق التفاوض إن انسحاب إسرائيل من لبنان يعد شرطا للتوصل إلى الاتفاق النهائي بين طهران وواشنطن، ويشكل خطا أحمر بالنسبة لإيران. وأضاف أن طهران لن تقبل بأقل من وقف إطلاق نار دائم وانسحاب إسرائيلي كامل من لبنان. إلى ذلك عربت الولايات المتحدة ودول الخليج عن دعمها للمفاوضات الجارية بشأن لبنان، مؤكدة أنه لا ينبغي ربطها بنتائج الصراعات الأخرى. كما شدد البيان المشترك على ضرورة نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية. كشف نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس عن اتفاق بين واشنطن وطهران على إنشاء قناة اتصال مباشرة مع الحرس الثوري الإيراني بهدف الحد من مخاطر التصعيد. وأضاف أن ضباطا عسكريين من الجانبين سيعقدون لقاءات في الدوحة لبحث الخلافات وخفض التوتر، مشيرا إلى أن الإمارات فتحت هي الأخرى قنوات اتصال جديدة مع إيران. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن إيران تروج لمبادرة تهدف إلى تحقيق عائدات تقدر بنحو 40 مليار دولار سنويا من مضيق هرمز عبر فرض رسوم على خدمات الأمن والسلامة وحماية البيئة. وبحسب التقرير تسعى طهران إلى كسب دعم دول الخليج والصين للمبادرة مع اقتراح تقاسم الإيرادات مع الدول المطلة على الخليج الفارسي. هدد زعيم جماعة الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي باستهداف أي وجود إسرائيلي في إقليم سومالي لاند، وقال إن جماعته تتابع ما وصفها بالتحركات الإسرائيلية الرامية إلى السيطرة على خليج عدن وباب المندب والبحر الأحمر، داعيا الدول المطلة على البحر الأحمر إلى اتخاذ موقف موحد ضد إسرائيل. أحوال الطقس. يكون الطقس هذه الليلة غائما جزئيا إلى غائم، أما غدا فيسود طقس مستقر دون تغير يذكر على درجات الحرارة. ختام النشرة، في أمان الله.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
1: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب رجل في الثلاثين من عمره بجروح خطيرة في جريمة وقعت في بلدة جسر الزرقاء، ونقل المصاب إلى مستشفى هيل اليفيه وهو بحالة خطيرة ويعاني من إصابات نفيذة. قتل الفتى أحمد الجعبري البالغ من العمر 16 عاما، وأصيب فتى آخر في 17 بجروح متوسطة إثر جريمة إطلاق نار في مدينة يافا. وكانت الطواقم الطبية قد باشرت عمليات الإنعاش للفتى أحمد الجعبري بعد إصابته بجروح حرجة قبل أن تعلن وفاته في المستشفى، فيما يتلقى الفتى الآخر العلاج من إصابات متوسطة. لقي زياد عصلي وأحمد علي فقرة في 25 من العمر مصرعهما إثر حادث دراجة نارية وقع على شارع 65، وكانت الطواقم الطبية قد أجرت لهما عمليات إنعاش قبل أن تعلن وفاتهما في المكان متأثرين بإصابات بالغة. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 6 عناصر من حزب الله، قال إنهم شكلوا تهديدا لقواته العاملة داخل المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. وأضاف الجيش أن قواته بمساندة سلاح الجيش

0: جو استهدفت العناصر بعد رصدهم في منطقتي زوطر الشرقية وتلت علي الطاهر، مؤكدا مواصلة العمليات لإزالة ما وصفها بالتهديدات الأمنية. قال مصدر إيراني مقرب من فريق التفاوض إن انسحاب إسرائيل من لبنان يعد شرطا للتوصل إلى الاتفاق النهائي بين طهران وواشنطن، ويشكل خطا أحمر بالنسبة لإيران. وأضاف أن طهران لن تقبل بأقل من وقف إطلاق نار دائم وانسحاب إسرائيلي كامل من لبنان. إلى ذلك، أعربت الولايات المتحدة ودول الخليج عن دعمها للمفاوضات الجارية بشأن لبنان، مؤكدة أنه لا ينبغي ربطها بنتائج الصراعات الأخرى. كما شدد البيان المشترك على ضرورة نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن إيران استهدفت سفينة شحن في مضيق هرمز. من جهتها، علقت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة جهود إجلاء مئات السفن وآلاف البحارة من مضيق هرمز عقب الهجوم الذي استهدف سفينة في خليج عمان. كشف نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس عن اتفاق بين واشنطن وطهران على إنشاء قناة اتصال مباشرة مع الحرس الثوري الإيراني بهدف الحد من مخاطر التصعيد. وأضاف أن ضباط عسكريين من الجانبين سيعقدون لقاءات في الدوحة لبحث الخلافات وخفض التوتر، مشيرا إلى أن الإمارات فتحت هي الأخرى قنوات اتصال جديدة مع إيران. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن إيران تروج لمبادرة تهدف إلى تحقيق عائدات تقدر بنحو 40 مليار دولار سنويا من مضيق هرمز عبر فرض رسوم على خدمات الأمن والسلامة وحماية البيئة. وبحسب التقرير، تسعى طهران إلى كسب دعم دول الخليج والصين للمبادرة مع اقتراح تقاسم الإيرادات مع الدول المطلة على الخليج الفارسي. أحوال الطقس. يكون الطقس هذه الليلة غائما جزئيا إلى غائم، أما غدا فيسود طقس مستقر دون تغير يذكر على درجات الحرارة. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
1: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
2: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال. يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.

0: روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
2: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: البستان سفرتكم دائما.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
2: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: سيتروان برلينجو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينجو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 49-89. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.